0: ديوان FM.
1: يا قولي من هادشي رجايا هزي نزن عقل كيدوك العربيات قلبي قلبي نخطف حيالي ندير الكوراج ونعطيها تليفون
2: هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وسوق في كاديار هلا

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

والله مع الصابرين.

ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

0: 9 heures point 2.
1: 9 heures point 2.
2: Diwan FM Flash News.
3: موجز والسابعة ديوان FM صباح الخير. موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني تقدم بأكثر من 80% مسجلاً إلى غاية الآن تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار وفق ما صرحت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة أدتها أمس إلى ولاية بن زرت. وبن حديد تفيد بأن ما يعادل 75% من الكميات المجمعة هي قمح صلب والبقية قمح لي وشعير، فيما بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 ألف قنطار. تقرير حالة سكان العالم 2026 الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان كشف أن 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وأعرب 68% من الشباب التونسيين المستجوبين عن قلقهم إزاء مخاطر ترتبط بالتحديات الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. ورئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيالة تقول أن الدراسة شملت 870 شابا وشابة في تونس من بينهم 630 ذكرا و 240 أنثى. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أشرف يوم أمس على حفل تكريم أعضاء البعثة الصحية للحج، وذلك عقب اجتماع خصص لتقييم موسم الحج لهذه السنة واستخلاص أبرز الدروس استعدادا للمواسم المقبلة. وأشاد الوزير بما أظهره أعضاء البعثة من كفاءة والتزام وروح عمل جماعي، مؤكدا أن نجاح الموسم جاء ثمرة التنسيق بين مختلف المتدخلين، داعيا إلى مواصلة تطوير منظومة الإحاطة الصحية بالحجيج والارتقاء بجودة الخدمات المزداة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن طهران أوفت بكلمتها بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يقول أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقع الشهر المنقضي، وأن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع إيمان ساكوحي في ويكاند على الكيف.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فم. موعد جديد من ويكاند على الكيف كيما كل ويكاند نلاقيكم على موجات الديوان من السبعة حتى النصف النهار. هذه البرمجة الصيفية على ديوان فم. نسلم عليكم برشا سواء كنتوا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس. صباح المحبة، صباح الرزق، صباح الحاجات المزيانة لقلوبكم يا رب. طريق السلامة للناس اللي متوكلين على ربي يخدموا على رواحهم. أكيد التحذيرات على امتداد أسبوع كامل، فنردوا بالنا على رواحنا، الما فوق منا، الكران، الشابو، واللي ما عندوش خرجة في نهار اليوم ما فماش علاش يخرج. خليكم قاعدين في دويراتكم، خاصة أمهاتنا وأبائنا، الناس الكبار في العمر، الصغيرات. اليوم ماذا بينا ما نتحركوش. من البارح بديت الموجة القوية والتحذيرات متاع الحرارة القوية. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله يا ربي يحفظكم الناس الكل وين ما كنتوا. ويكاند على الكيف، إيمان سكوحي كوتي ميكرو، فاروق سبيسي في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. ونسلم على كل الناس اللي في كل صبحية يبعثوا لي يا إيمان وينك، يا إيمان وين يدعيوتك دوك في الصيفية، كان في الويكاند تلقاوني، ولكن أكيد نتواصل معاكم. ربي بارك لكم وإن شاء الله ديما يجمعني بكم في الخير. إيش عنا في حلقة اليوم من ويكاند على الكيف؟ عديد الفقرات، عديد الأخبار، وعديد الضيوف باش يكونوا حاضرين في الجيمين. جاتيب صديقنا فراس المطوسي للناس اللي داخلين جدد في عالم الجيمينج. وقتاش نختار بيسي؟ وقتاش نختار كونسول؟ اكيد فما ديزاستوس اللي باش يعلمهم لنا فراس اليوم. فقره طونطون دو بلاد، الفقره الموجهه لكل التوانسه اللي مقيمين بالخارج، باش نحكيو على منصه رقميه جديده لتسويه نزاعات التوانسه بالخارج بالوساطه. تفاصيلها الكل نلقاها في ساعتنا الثانيه من ويكاند على الكيف. توين توكس باش يكونوا حاضرين بحضنا التوامة اليوم هما وكوتش بشير العياري بالأجواء متاحهم تراند الويكاند. ساعات باش الفقرة اللي نستنى فيها واللمة المزيانة اللي باش تكون مع مجموعة من الأصدقاء اللي تقريبا 20 سنة وهما مع بعضهم أو أكثر. شنية زعمة دوام العشرة؟ شنية يخلي هالجروب هذية السودي؟ إن شاء الله يا ربي يجمعهم ديما في الخير. دونك المجموعة هذية باش نكتشفوها في فقرة ساعات بشتاء. أيضا عالم البرفانات اليوم في فقرة المغرمة، وحديثنا برفان، كيفاش تنجم تعمل، كيفاش نجم تحفظ البرفان في السخانة، كيفاش نجم تختار البرفان بتاعك في الصيف والشتاء، كيفاش تفرق ما بين برفان أوريجينال وبرفان فيك، وعديد التساؤلات وأيضا الأغلاط اللي قاعدين نعملوا فيهم في علاقة بالبرفان. هذه الكل باش يكون في فقرة المغرمة مع بقية الفقرات متاعنا اللي تعودتوا بهم والموزيكا المزيانة. خلينا ننطلقوا بموزيكتنا في صباح الخير تونس، واخترت لكم الحقيقة مقطوعة اليوم من أجمل المقطوعات لعمر خيرت اللي هي قضية أم أحمد. الغنية هذه ما نعرفش بزلت ما هبطت ناش فاروق نسمعها بعد هبطت بابي. المقطوعة هذه من أشهر المقاطع للموسيقار المصري الشهير عمر خيرت، مرتبطة بفيلم كان خرج عام 1985. الحقيقة تعطيني انرجي مزيان وحبيت نتقسمها معاكم كل متابعينا الغالين. نمشي ونسمعوها تود سويت، نرجع بعد شوية. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.

0: تاع الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: سبعة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نهاركم أسعد الأيامات وطريق السلامة للجميع. حالة الطقس لليوم توتسويت باش نشوفوها في الميتيو.
0: ميتيو
1: من المتوقع أنه يكون طقس اليوم السبت 11 جويلية 2026 حار وعامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. تكون الحرارة مرتفعة وين تتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهلي. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع مضي 23 دقيقة، الظهر نص نهار و 32 دقيقة، صلاة العصر مع 4 و 16 دقيقة، صلاة المغرب مع 7 و 43 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9 و 29 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم.
0: ميتيو
1: الميتيو نمشيو للأستوس متانا، أستوس أنفيرونمون. مع اشتداد موجة الحر يتحول لركوب السيارة إلى ما يشبه دخول الفرن. أي نعم، كيف نحطوها خاصة في بلاصة سخونة، دوب تدخل للكهرباء تقش عليك دخلت للفور، وقتها يكون تشغيل الكليماتيزور حاجة حتمية. ولكن كيفاش نبردو السيارة متانا من غير ما نصرفوا برشا، وأهم حاجة من غير ما نضروا بلوتو البيئة امتعنا. أول حاجة ما يلزمناش نخدموا الكليماتيزور دوبا نطلعوا في الكهرباء، أول ما نطلعوا نحلوا الشبابك نحلوا البيبان ونخليه لهواء يدور شوية حتى لبضع دقائق باش نخرجوا هكا لهواء سخون طبيعيا، وهذا يريح المحرك ويقلل الاستهلاك. ثاني حاجة نطبقوا قاعدة الخمس درجات، نجنبوا تحويل السيارة للثلاجة. الإفراط في التبريد يرفع استهلاك الوقود بنسبة توصل إلى 20% في المدن ويسبب صدمة حرارية للأجسام وقت اللي نهبطوا من الكهرباء. مهم جدا أنه ما يتجاوزش الفارق بين الداخل والخارج بين 5 و7 درجات كحد أقصى. ثالث حاجة مهم جدا أنه نفعلوا زر إعادة تدوير الهواء الداخلي. الحيلة هذه تمنع المكيف من سحب الهواء الساخن الخارجي وتبريده مجددا، وهذا ما يوفر الطاقة ويحميكم من أنكم تستنشقوا عوادم السيارات في الازدحام. رابع حاجة مهم جدا نحسموا الجدل متاع الشبابك والمكيف داخل المدينة والسرعات المنخفضة. مهم جدا أنه نحلوا الشبابك امتعنا ولكن على الطريق السريعة، نسكروها تماما ونشغلوا المكيف لأنه النوافذ المفتوحة والكهرباء بتجري بسرعة عالية تنجم تخرب انسيابية السيارة وتزيد أيضا في استهلاك الوقود. الحاجة الأخيرة في نصيحنا لليوم مهم جدا أنه نسكروا الكليماتيزور قبل ما نوصلوا للوجهة متاعنا بعشرة دقائق. البرودة باش تقعد في وسط الكهرباء ولكن هذا يمنع تشكل الرطوبة والروائح الكريهة في أنابيب التبريد. هذوما ديزاستوس صغار نجموا نعتمدوهم خاصة في الأيامات السخونة أيامات الحارة، وخاصة زيدا كيف تكون نكونوا ماشيين مسافات طويلة. ربي يحفظكم وربي يحميكم الناس الكل. نواصلوا بالموزيكا في ويكاند على كيف، نرجع بعد شوية الموندو متاع الجيمينج في فقرة جيمينج تيبس.

0: كيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: السبعة وثمانية واربعين دقيقة، مرحبا بكم الكل، تحياتنا للجميع، صباح الخيرات والبركات. نسلم على كل أصدقائنا كيف العادة اللي يتفاعلوا على الشات امتانا فردا فردا. ياسين مزودي بن سلم، خلط عليك دوبا جيت، مازلت تصبح عليهم. منولة منصوري، نهارك أسعد الأيامات يا منولة. أبو بكر وفي مهدوش، ارتاح مني يوم الكورة من جوا ذيك، قالك الزيني ما قريتك يا إيمان. جيد إلياس، نهارك فل. وياسمين زي يدون أيضا معنا، صديقنا حافظ، صباحك إن شاء الله كله خير. صديقتنا سامية الهواري، من عرش فدوى موجودة وإلا لي. معز المنوبي، كلكم إن شاء الله يا رب يعطيكم على قد قلوبكم الجميلة. خلينا نمشي فاصل صغير ونرجع لفقرة جيمينج تيبس.

0: واحد من سبعة نص النهار.
1: سبعة وتسعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد ونمشي مباشرة لفقرة جيمينج تيبس.
2: جيمينج تيبس
1: في جيمينج تيبس اليوم باش نحكي نصايح خاصة للناس المبتدئين في عالم الجيمينج. من أكثر التساؤلات اللي يتسألوها وقتش كونسول وقتش بيسي، إنه هو خير، إنه هو البرفورمون بتتر أكثر في اللعب، وقتش نختار البيسي وقتش نختار الكونسول. هذوما التساؤلات نسألوهم لصديقنا فراس المطوسي اللي حضر معنا بالهاتف. صباح الخيرات فراس. مرحبا بيك، أنسنا في الصبحية يا فراس وهبلناك باش تدخل بعد ثمانية قبل ثمانية. المهم موجود، أهم حاجة أنك موجود وتتفاعل مع الأجواء متاع المباشر. في 2026 قدام التطور الأجهزة متاع البيسي منصات الألعاب، هل أنه الكونسول كما البلاي ستيشن ولا الإكس بوكس مازالت تستحق الشراء، أم أنه الحاسوب أصبح الخيار الأفضل؟ ولهنا باش نبدأ معك فراس، شنية الفرق ما بين تجربة اللعب في البيسي والتجربة بتاع اللعب على الكونسول؟
3: أول حاجة نقولها أنه ما فماش إجابة واحدة صحيحة، خاطر الاختيار متاع معناها الشواء متاعك يعتمد على شنية أنت تحب تعمل. مثلا أنت كنت عندك بلاي ستيشن ولا إكس بوكس ولا نينتندو سويتش، أك تحب تروح من خدمة دول، أك عندك كنبي تتكى تحط بوطن حاجة تريد تلعب طول، لكن ما تكمل جيس أنت عندك بلاي ستيشن اسمع على جسمه طول تحط تلعب.
1: أوكي.
3: من بي سي عندك الشواء في البي سي، لازم أنت تختار القطيع متاعو مثلا حسب البيجي متاعك. بي سي من أطرتير من 2 ملايين لأكثر من 10 ملايين القطيع، كل شيء كما اللي كارت جرافيك كما اللي بروسيسور كما قديش تحب فيها رام كما انا عارش انت عبارة فما كاستمايزي في حاجة معينة تعملوا موديفيكاسيون تقوي وديسي هذي شنية مجعود مش الجو كهو. مثلا هذي كتي نجم ديزاينور تعملوا مثلا بش يلعب وبش يختم البروغرامور. عندك زيادة العبيد اللي تعمل المونتاج والفيديوغرافر وكل حاجة تذوقهم، أنا نجم متي تذكي يخدم يومين طوال يلعب، فهمتني؟ دونك فماش جواب معناها واضح في الحاجة هذه. أنا كما نقولوا فما اللي يخدم ويلعب، أنا ما نجمش يحط في سي يبدا يخدم وبعد يشد المانيت يبدا يلعب، دونك يحب متي تذكي على نفس معناها ماشين واحدة. دونك تو ما فما حتى جواب صحيح.
1: ولهنا جست باش نتفاعل معاك فراس، خلينا نحكيو اليوم على التوجه نتاع الشركات العالميه في اصدار الالعاب. فما مثلا بعض الالعاب الحصريه لي زيكسكلوزيف مثلا الشركات ديما تصدرها على لي بي سي. في العالم اليوم التوجهات، هل انه الالعاب موجهه للي بي سي ولا للي كونسول؟ للي بي سي
3: خاطر فما أكثرية من اللي جو في البي سي ما همش موجودين عند الكمبيتيتيف والمعروفين في العالم، ما همش موجودين في البلاي ستيشن كما كونتر سترايك كما فالورنت، فهمتني؟ فما وعندك زادة فاك اف بي اس اللي يد في البلاي ستيشن يد الاف بي اس فيكس بي مش كما في البي سي يد انليمتد كما في البلاي ستيشن. البلاي ستيشن ديما فيكس بي تدين اف بي اس وفما دي جو معينين يقتل 120 فيه في البي سي تنجم أفاصيل 60 فيه تنجم يوصل 140 يوصل حتى أنليمتد أنت قوة الماشين اللي عندك.
1: فراس خلينا نحكي توا بودجي، وإلا نقوله مثلا عائلة ولدها مغروم بالجيمينج ويحب هكا يدخل للعالم هذي بيانسور بحذر، وديما نوصيه لبارون والحكاية تكون كونترولي، النصايح هذوما ديما موجودين. شنية ينجم يخولو، كيفاش ينجم يبدأ كديبيوتون في الموندو هذي، وأهم حاجة اللي بيجي يتراوحوا بين كذا وكذا. خلينا نحكي واللي أقل تكلفة ونحكي والأعلى حتى أسعارا على مستوى العالم.
3: من ناحية الفلوس إذا ميزانيتك يعني بين 1800 دينار و

0: primiște acolo bine. Control valb în oană. Dima i-a zis că au de cremă mucabilă sa, care e T3. Din Airport Money mic din oraș, o zi în faptă mic din oraș. Am ide mic de anitic, a partir, la altul li macrumă, a partir într-o mic din oraș. În fama ta, uaxa ar fi să iei, este e tupă, cum ești normal, tu tuki tamnul, tu credmă, tu creaie, tu la.
1: دونك لهنا مربوطه بالبودجي اللي محدد. دونك اكثر من 3000 نمشيو للي بي سي, وكما قلت انت بين مليون و800 و
0: سمحني دوما رام دي بي سي معنا ارخص 300 دينار, اما رام محدود معنا ما يخدملكش كل شيء, سيتو توا كيما طلع السياسي امبوسيبل يخدمها بي سي اقل من كتم لي.
1: فهمتك, اي معناه ديما تقعد الحكايه مربوطه بنوعيه الالعاب اللي انت تحب تلعبهم, وبكيف كيف زاد استعمالاتك, وخاصه كما قلت انت معناه البي سي يكون افضل وقت اللي يكون عندنا استعمالات متعلقه بقرايتنا, متعلقه بخدمتنا, نوليو نربحوا او نلعبوا ميم طون او نستغلوا البي سي هذاك, خاصه انه بيرفورمون. شنو اخر باش نسالك في علاقه شويه, خلينا نحكيوا في علاقه بالكلاود جيمينغ وبالانتليجنس ارتيفيسيل في الموند اليوم متاع الجيمينج. هل انه باش تقعد المنافسه هذه ما بين لي بي سي واللي كونسول بعد دخول لي فاكتور هذوما؟
0: بيان سور, خاطر فما توا برشا حاجات انا صرت عندي ريسون نتاع لي اي في الدومين, تو نحكي تراو في لي جو معناها نخليو معناها البلاي ستيشن وال وبيسي على الشارع, اما في اللي شيء هذا يستعملوا في اللي جاي, حتى في ال في الدرايفرز نتاع نتاع اللي كارت جرافيك تاع ريتم وانفيديا, دخلوا حاجات جديده كيما الري تريكنج ودي ال سي اس وحاجات كيما هكا, هذوما يقويوا مثلا معناها تكنولوجيا جديده في اللي كارت جرافيك, ومن فما انتجراسيون تاع هي معناها ما مزيلو هما نورمال معناها ما مستاش انتيغراسيون قويه تاع هي جيمنج, اما معناها قاعدين يخدموا على
1: هذا القول الفوتور ولا مستقبل الجيمينغ, واللي اكيد المغرومين قاعدين يتابعوا في التفاصيل. نختم معك فراس, اهم نصيحه للمبتدئين في عالم الجيمينغ شنو هي تنصحهم؟
0: ننصحهم باش يشريوا بي سي
1: معناها هذي هو معناها لم فلوسك, احرم روحك من الحاجات اللي تحبهم, ولم حق البي سي, ونعرف انه انفستيسمون بالنسبه للعائله انه باش تاخذ بي سي بيرفورمون الصغيره, ولكن كما قلت انت في راس نجم تكون استعمالات متعدده, ونعاود ديما نحذروا انه الاستعمال يكون مراقب من طرف الاولياء. واكيد باش نرجع لك في راس ان شاء الله تكون حاضر بحذينا اليوم في علاقه باللي جو, يلزمنا زاد ننبهوا الاولياء فما دي جو لي صغار معينين ما يلزمش يلعبوهم, بتاتر فما دي جو مربوطين بأعمار معينة, دي جو اللي فيهم دي ريستريكسيون, اللي مهم جدا انه يكون الولي واعي بطبيعة الألعاب اللي يلعبها صغيرهم. ديما نحاول نواجه الصغار خاطر الكبار دي زادوت يبدأوا فاهمين الموندو هذية أكثر من صغار وأكثر من اللي بارون تاعهم. يفضلك يا فراس, يعطيك الصحة على النصايح اللي أعطيتهم لنا اليوم في فقرة جيمينج تيبس. جيمينج تيبس صديقتنا هدى وصلت تقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية, وصديقنا حاتم غزبار آخر الأخبار الرياضية في فلاش سبور. خليكم معنا على ديو نفهم صوتكم.
2: بنة الويكند مع ويكند عكيف.
3: Publicité.
4: محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه, تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج, ومده تسديد نتفاهم عليها بالمسبق, وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج. ان امنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونه قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الثامنة. ديوان فام صباح الخير. نستهل الموعد الإخباري بحالة الطقس حيث يكون قليل السحب بأغلب الجهات مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتكون مصحوبة ببعض الأمطار والحرارة مرتفعة حيث تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي والبحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أعطى يوم أمس إشارة انطلاق استغلال الجسر المنجز على مستوى قناة مجرد بولاية منوبة وفتح الجولان بالاتجاهين بالطريق المحلية رقم 525 إثر الانتهاء من مضاعفتها. والوزارة توضح في بلاغ أن هذا المشروع الذي بلغت كلفته الجملية 10.6 مليون دينار يهدف إلى تخفيف الاختناق المروري بالجهة وتحسين الربط بين ولاية منوبة والطريقة الشعاعية إكسفان وسنهاجة بوادي الليلة. ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سلاح الزواري يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على وادي مجردة على الطريق المحلية 531 في منطقة الحلفاوي من عمادة برج التومي بمعتمدية البطان تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الأجال. وأضاف الوزير أن الوزارة أمهلت المقاولة أسابيع إضافية لاستكمال الأشغال بعد أن تعهدت بالترفيع في نسق الإنجاز وتدارك التأخير المسجل وأنه في حال عدم الوفاء بهذا التعهد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة طبقا لما ينص عليه العقد ومنها فسخ الصفقة. شركة النقل بتونس وقعت يوم أمس عقداً لاقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة مخصصة للخط الحديدي للضاحية الشمالية للعاصمة تونس حلق الوادي المرسى بكلفة تبلغ 75 مليون أورو بتمويل يتم بالتناصف بين البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار. ونقل تونس توضح في بلاغ أن الصفقة أبرمت مع شركة صينية وتتضمن إلى جانب التزود بالعربات عقد صيانة لمدة 5 سنوات لتوفير قطع الغيار ومعدات الصيانة إضافة إلى اقتناء آلة صقل العجلات لضمان جاهزية الأسطول وسلامة جولانه. جامعة تونس المنار توقع اتفاقية لبعث مجمع شراكة خماسية لدعم ريادة الأعمال في مجالي الابتكار والتكنولوجيا بهدف مرافقة الباحثين والطلبة في إحداث مشاريعهم الخاصة. في أخبار العالم وسائل أعلام رسمية إيرانية تفيد اليوم بسماع دوي انفجار في الجزء الشرقي من إقليم طهران دون تقديم أي تفاصيل بشأن أسبابه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. وكتب ترامب على منصته هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران تليها فورا 1000 الصواريخ الأخرى في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنت عنه في أنحاء شتى من العالم لاغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية وفي هذه الحالة أنا وفق التدوينة. هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة 6 أشخاص في الوقت الذي تصعد فيه موسكو هجماتها على المدينة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة. والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع حاتم جزبار.
2: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش سبور.
3: 8:05 دقائق صباح النور. إن شاء الله نهاركم زين. لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم تجتمع نهار الثلاثاء الجاي للنظر في عقوبات كل من مدافع على الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الإفريقي فراس شوات. نذكر إنه زوز ملعبية ذوما استينفوا القرار القضي بتجميد نشاط توغاي لمدة 12 شهر وفراس شوات مدة 3 مقابلات. وإدارة الترجي التونسي اتفقت رسميا مع الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي المنستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. منتظر الشيخاوي يمضي عقد مع الترجي لمدة 3 مواسم. ذكر أن رائد الشيخاوي كان يتعاقد مع الاتحاد الرياضي المنستيري في صيف 2024 قادم من أمل حمام سوسة. مهاجم الاتحاد المنستيري إبراهيم السويسي قريب من الانتقال لنادي مسمار القطري. السويسي منتظر يوقع عقد لمدة 5 مواسم مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية. ونذكر أن الاتحاد المنستيري باش يستفيد بمبلغ قيمته 150 ألف دولار من عملية انتقال إبراهيم السويسي إلى نادي مسمار القطري. نبيل الكوكي منتظر يباشر مهامه مع الساسيس نهار الثلاثاء القادم بعد الاتفاق على كل الجوانب المادية وبنود العقد. الإمضاء والتقديم باش يكون نهار الاثنين، وكما قلنا الإطار الفني يباشر مهامه نهار الثلاثاء في أول حصة تدريبية. المستقبل الرياضي بالمارسة تعاقد رسميا مع لاعب الوسط الدفاعي الإيفواري لهي أوريال قادم من أفريكا سبور. نذكر أنه أوريال عمره 19 سنة لعب المقابلة هذه 15 بونتو في الدوري الإيفواري وساهم في 7 أهداف. نحكي هوند منسق اللعب الدولي علي مصطفى اقترب من انتقال نادي الشرق الإماراتي بعد ما صرح عقده مع النادي الإفريقي. علي مصطفى قرر بالاتفاق مع إدارة فرع كرة اليد إنهاء التعاقد بالتراضي. نذكر أنه علي مصطفى انتقل للإفريقي عام 2019 قادم من سبورتينج المكنين. والختام بمقابلات ربع نهائي المونديال، المنتخب الإسباني يترشح للدور نصف النهائي بعد الفوز على بلجيكا 2-1 أهداف كل من فابيان رويز ومايكل ميرينو. إسبانيا سجلها بطبيعة فابيان في الدقيقة 30 ومايكل ميرينو في الدقيقة 88. هدف بلجيكا سجله ديكتلير في الدقيقة 41. المنتخب الإسباني باش يواجه المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي. ونذكر اليوم تلعب الدور ربع نهائي الثالث بين المنتخبين الانجليزي والنرويجي بدايه 10 متاع الليل، وساعتين تاع الصباح تتلعب اخر مقابله في ربع النهائي بين الارجنتين وسويسرا. كانت هذه اولى مواعيدنا الرياضيه لليوم. نتلقاو كالعاده على السيت نتاعنا www.divanfm.net. لحظات ترجع لكم ايميل السكوحي في ويكاند على الكيف. احلى ويكاند للناس الكل.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ثمانية وواحد وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم المشوار في ويكاند على كيف شنقد ديما نوصي فيكم في نهاير اليوم انكم تشربوا الماء يا جماعة ما تنسيوش الماء تفقدوا رواحكم تفقدوا الصغيرات امتاعكم اذا كان خارجين لزيكران الشابو لبسة خفيفة هكا كوتون باش ما تقلقكمش وان شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم سينو خلينا نمشيو تول سويت الفقرة طنطن دو بلاد
2: طنطن دو بلاد طنطن دو بلاد
3: Tonton du bled.
1: مع تزايد عدد التوانسة المقيمين بالخارج وتنوع علاقاتهم القانونية المالية والعائلية وليت النزاعات اللي تجمعهم بتونس أو فيما بيناتهم تحتاج الحلول أسرع وأكثر مرونة من المسارات القضائية التقليدية في الإطار هذية تبرز الوساطة كآلية بديلة لتسوية الخلافات واليوم باش نحكيو على إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف لتقريب الخدمة هذه متوانسة بالخارج وتسهل الوصول للحلول التوافقية أكثر تفاصيل حاضر معنا الأستاذ طارق الجلاصي اللي هو عدل شاهد خبير في مجال الوساطة وعضو أيضا الجمعية التونسية للوساطة صباح الخيرات أستاذ طارق مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف
4: صباح الخيرات للسادة المستمعين الكل ولكم الكل ونشكرك زادة حتى على الأغنية اللي كنت نسمع فيها متاع فريد الأطرش بصوت جورج وصوف
1: مرحبا أستاذ أنسنا بحضورك وقبل ما نحكي على المنصة أستاذ خلينا نفهم شوية معنى الوساطة وكيفاش تختلف على اللجوء للمحاكم
4: نشكرك على هذه الدعوة وتحت الفرصة لتفصيل مفهوم يبدو جديد هو في تونس بحكم أنه من ذلك المسألة مش منظمة بقانون واضح على غرار مشكلة موجود في بقية دول العالم الوساطة هي آلية من آليات فض النزاعات خارج المحكمة خارج الأطر القضائية هي مسار كامل يتم اعتماده من طرف وسيط زوز أطراف متنازعة يلتجئوا لوسيط في أنه هو يعاونهم باش يسمعوا بعضهم كما عمرهم ما سمعوا بعضهم وأنهم يكلموا بعضهم كما ما تعودوش أنهم يكلموا بعضهم وهنا التكنيسيتي اللي يقوم بها الوسيط هو أنهم يخليهم فيما بينهم يلوجوا على حاجياتهم فيما بينهم ويزيدوا يقدموا قدام أكثر باش يولي يلوجوا شنو طلباتهم لكن بعد ما يكونوا فهموا أكثر الوضعيات اللي ما بيناتهم هذا يكون في جميع المجالات العائلية المجالات المدنية بسرعة عامة التجارية البيئية يعني الوساطة تشمل كل المجالات هو الوسيلة الوحيدة بخلاف الصلح والتحكيم والقضاء هي الوسيلة الوحيدة اللي أطراف النزاع يطلعوا فيها الحل لأن الوسيط مش اعتمد معهم التقنية لكن ما ينقاش معهم الحل يوصلهم هم في بعضهم مش يلقاوا الحل وكيف يلقاوا الحل أكيد مش تسهل عليهم عملية تنفيذ الحل ينجم يوصل الاتفاق النهائي كما ينجم يوصلوش لكن يضمن مسار كامل في إطار السرية وهذا حاجة مهمة برش عكس المحاكم السرية المطلقة وهو مسار طوعي يدخل الأطراف في أي وقت يحبوا عليه كما ينجموا يوقفوا عملية الوساطة في أي وقت يحبوا عليه لأن الهدف هو أن سنة النزاع يزمنا وقت لي نمشيوا للمحكمة ولا نمشيوا لأي مكان آخر باش نصلوا فيه نزاع متاعنا نجموا نخرجوا خاسرين بعضنا في الوساطة لا في الوساطة نخرجوا رابحين بعضنا نعطي مثال بسيط
1: أي تفضل
4: هو مثال فاهم لأكثر الأقل زوج وزوجة مش متفاهمين ومبيناتهم صغيرات صعبت مبيناتهم العيشة ما عادوش متفاهمين يحبوا يلتجئوا إلى الطلاق وهذا حقه لكن إذا كان اتفقوا على الطلاق فإنه تنتهي صفة الزوج تنتهي صفة الزوج لكن صفة الأب وصفة الأم بالنسبة للطفل مش تبقى ديما قايم كيفاش إذا كان طلقنا كيفاش مش نقعد نعيشوا مع بعضنا كأصدقاء وتمنى مصلحة ابننا باش يبقى أبوه ديما موجود وأمه ديما موجودة هنا الوساطة دورها مهم جدا أعطيك مثال أنا ما نحبوش المثال الوحيد
1: ولهنا هذاك علاش أستاذ أنا حبيت نتفاعل معاك بخصوص الموضوع هذا وقبل ما نحكيه على التوينسة بالخارج لأنه فقرتنا متعلقة بالتوينسة بالخارج أكثر أنواع النزاعات اللي واجهوا التوينسة اليوم سواء يعني اللي متواجدين في تونس أو المقيمين خارج المقيمين بالخارج أنت كسيفتك وكمتابع خاصة للنزاعات هذية شنو ما أكثر المشاكل اللي موجودين عنا في تونس ويصيروا عليهم نزاعات
4: هو الحقيقة الأرقام مش منشورة بالدقة المطلوبة في تونس، لكن نجم نفهم من من من بعض الأرقام المتداولة. ندخل نشوف على مستوى الطلاق، معناها تتجاوز سنوياً 20,000 حالة. وقت نحكيه على 20,000 حالة نحكيه على كمية كبيرة مهولة. القضية هي قضية واحدة لكن تشمل أكثر من طرف، معناها تشمل الزوج وزوجة وعائلة الزوج وعائلة الزوجة والأبناء. دونك 20,000 هو رقم خيالي مهول. إذا كان باش نخليه هدي ما يمشي للمحاكم ويقعد عام واثنين وثلاثة وأربعة مع التنقل، مع المسترية ما عادتش موجودة، مع كان الوساطة هنا دورها مهم جدا جدا جدا في أنه نكسبوا إنسانيتنا، لأنه القاعدة المعروفة عالميا في الوساطة هي تنتفي مسألة رابح وخاسر، وتصبح القاعدة الأساسية هي رابح ورابح جميع جميع، حكم أنه أحنا باش نطلع الحل مع بعضنا. أنا اللي حبيت أقوله أنه الأرقام صحيح مش موجودة في تونس، لكن هنا نحب الحي وحليك المجال باش نذكر الـ FTTE جماعة العمال التونسيين بالخارج، على رأسها على رأسها سي حسين العريبي، اللي الحقيقة في التعامل معاه بحكم أني نمثل رئيس قسم الصلح والوساطة بمؤسسة فيمارت، وهي المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، واللي يرأسها في العميد المستشار والمحكم في عصام الجواني، اللي في إطار العمل مع المركز مع جامعة عمال توسيب الخارج مع خاصة سي حسن العريبي ومكتب التنفيذي، لهنا فهمنا وحسينا، وهذا أمر ضروري جدا، أنه التونسي بالخارج عنده مشاكله. مشاكله هو في الخارج وهي هنا في تونس، كما تكون مشاكله هو في الخارج وهي في الخارج. تكون مشاكله إما تونسي مع تونسي، كما تجم تكون تونسي مع أجنبي في الخارج. دونك مشاكل المهاجرين بالخارج والأرقام ترتقي اليوم تقريبا إلى حدود 1,800,000 مواطن تونسي موجودين بالخارج، هذوما الأرقام نتاع الهجرتهم الشرعية والقانونية، أرقام كبيرة. أكيد راهم في حاجة لينا. كيفاش؟ هما يعيشوا في بلدان أخرى عندها قوانينها وعندها نظمها وأعرافها، عندها وسائلها البديلة لفضل المنازعات. التونسي اليوم وقت يتعاقد مع انجليزي في فرنسا، فانه من الشروط اللي تلزم تكون موجوده في العقد هو شرط تحكيم، وشرط التحكيم ينجم يكون مذكور في العقد، لذلك يسمى شرط التحكيمي، كيما ينجم يكون قام نزاع في عقد ما فيهوش شرط التحكيمي، وهذا علاش نمشيو لاتفاقيه لاحقه وتتسمى مشارطه التحكيم. شفت كيفاش من الوساطة مشينا للتحكيم؟ لأن المؤسسة الدولية لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة في مرض هي مؤسسة تعنى بكافة الوسائل الصلح والوساطة والتحكيم. ولهنا يجرنا الحديث عن هالمنصة اللي أعلننا عليها نهار 4 جويلية في دار الملتقى الدولي الأول اللي نظمته الجامعة العمال التونسيين بالخارج مع بالاشتراك مع مؤسسة في مرض المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، واللي كان الموضوع متاحة هو التوجه نحو المواطنين بالخارج، كيفاش نجمو نفهموهم وأن الوسائل البديلة هي حل من الحلول اليوم، باش ما نقعدوش في إهدار الزمن القضائي في التنقلات، ولهنا نحل قوس حتى على المجال البيئي، فإنه اليوم في الأنظمة العالمية البصمة الكربونية دونك نحاولوا قلوا منها ونقلصوا منها التنقل والسفرات، يجب نحاول نمشي لأقل حد ممكن من إهدار لهذه الطاقة وتلويث هذه البيئة. دونك في بلاستيك نجم يكون أنا مؤسسة داعمة ليك تنفتح معايا، كيفاش نتعاملوا بالوضعية هذه؟ لأن جات الفكرة متاع مؤسسة في مرض واللي قررت إنشاء منصة تعنى بالوسائل البديلة الكل اللي هما الصلح والوساطة والتحكيم، مش كان الوساطة برك. الوساطة عملت الضجة في الملتقى لأنه كانت حاجة جديدة قاعدة تشكل المجتمع التونسي،
1: ولهنا باش
4: اكتشفها نهارتها، لكن هي عندها مدة في البلاد موجودة وعندنا مؤسسات تخدم عليها. أنا شخصيا الفضل لله لكن صنعتني مؤسسة اللي هي الجمعية التونسية للوساطة، واللي هي شريك فعلي مع المنصة بتاعنا اليوم، وعلى رأسها القاضية الفاضلة السيدة سعيدة الشبيلي اللي أسست وكونت عديد من الوسطاء. هذا علاش المنصة متاعنا باش تكون اليوم مجهزة بعدد كبير ومحترم من أحسن الخبرات والكفاءات في مجال التحكيم وفي مجال الوساطة وفي مجال الصلح.
1: ولهنا أستاذ باش نحكيه بصفة عملية خطر الوقت قاعد هكا يداهم فينا توا مثلا نحكيه على تونسي متواجد بالخارج مثلا عنده مشكل على ملكية وخاصة أكثر المشاكل اللي تعرضوا لها التوانسة مشاكل العقارات والميراث بين الأفراد اليوم كيفاش تنجم المنصة هذه تسهلوا الإجراءات كيفاش يصير الولوج لها كيفاش تتم العملية معناها بتفاصيلها على الأقل أعطينا المراحل باش اللي يسمعوا فينا توا ينجموا يفهموا اكثر الموضوع.
4: هو سيدتي الكريمه انت تحب تاخذ سكوب الاول لديوان افهم.
1: يعطيك الصحه هذا دوري.
4: هو الحقيقه في اطار تواصلنا مع وسائل الكل سنعلن قريبا عن ندوه صحفيه نعقدها نفسر فيها تطبيقيا قدام الجميع كيفيه الولوج للمنصه وكيف الخدمات اللي باش توفرها، لكن خليني نقول لك ليكم انتم كديوان افهم كسكوب اولي، احنا اليوم مازلنا في اللمسات الاخيره على مستوى التوقيع الإلكتروني في إطار التفاوض مع الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية باش يكون أيضا محمي ضد الهجمات السيبرانية. المنصة فيها عديد المحاور، ما تعرف أنتم مفاهيم المنصة باش يبسطوها للمواطن الكريم. المنصة هي تشمل مجموعة واسعة من الأدوات التقنية والإجراءات القانونية المترافقة. دونك باش نخدم يلزمني نقرا حساب انه اولا ثم الاستشاره وذلك من المواطنين اللي يحب يستشير هل انه ممكن نتعدى الى صلح او وساطه او تحكيم فلابد ان نجاوبوه. انا ناكد ونعاود وناكد انه ستكون محميه بالسريه المطلقه فيما يتعلق بكيف الاستشارات كيف البيانات كيف المساعدات اللي باش يقدموها المواطنين السريه المطلقه وهو قانون الاساسي سواء لمؤسسة خمار أو لمفاهيم الصلح والوساطة والتحكيم. باش يقدمنا الاستشارة احنا باش نجاوبوه. على مقتضى الاستشارة تنطلق اما نتعدل المرحلة اللي بعدها إذا هو عنده كما كنت نحكي لك إذا هو عنده عقد في يده يتحدث عن شرط تحكيمي فإنه يمكن مؤسستنا تكون هي هذه الهيئة التحكيمية التي يختارها. سواء أنه يحطها من الأول على مستوى التعاقد أو أنه هو يختارها إذا كان هي ممكن الاختيار نتاعها. كما قلنا هو يعيش في فرنسا أو في ألمانيا أو في السعودية أو في المغرب أو في الجزائر أو يعني بارتو دونوموند ومش يلتزقوا إلى مركز تحكيم. علاش يلتزق المركز التحكيم الأجنبي؟ تونس عندها رجالها وتونس عندها إمكانياتها وعندها مختصينها وعندها اللي يوقفوا مع التونسي في فصل النزاع بالحق وبالخصوصية المطلوبة في قضايا التحكيم كما الوساطة وكما الصلح كيف كيف
1: الوساطة لهنا أستاذ جوست بخطر نحب نقدم في الحوار هل أنه الاتفاق عن طريق الوساطة هل أنه الاتفاق هذا عنده قيمة قانونية وإذا كان واحد من الأطراف مثلا ما احترمش الاتفاق شنو يصير؟
4: هنا باش نغوطه شوية تقنية فما نزاع مطروح قدامنا مشينا بالوساطة متاع الوساطة وصلنا إلى الاتفاق النهائي. اليوم طالما أنه الوساطة مش منظمة بقانون فأنه هنالك الفصل 4458 من جلد التزامات العقود اللي يتحدث على إبرام اتفاقية الصلح. هنا باش نفرق ما بين ما قبل النزاع في أثناء النزاع والنزاع كيبدأ في أثناء ويبدأ منشور قدام المحكمة. ثم قضية موجودة إما في التحكيم أو قدام المحكمة القضائية فعلا. لهنا الأطراف اللي كان يطلبوا من القاضي أو من المحكم أنه إعطائهم منحهم فرصة لمحاولة الوساطة وصلوا الاتفاق فأنه يبرم بصلح. الاتفاق اللي يبرم بصلح يتمدل الهيئة سواء القضائية أو الحكمية متاع التحكيم فإنه يصبح ملزم إذا كان طالبنا بإضفاء الصلح داخل الحكم يصدر الحكم ويصبح مبني على هيك الصلح اللي مبني على الوثائق الاتفاقية هذيك فإنه أصبح ملزم مقابل التنفيذ.
1: واضح.
4: إذا كانوا إحنا خارج القضاء ومشينا الاتفاقية هي قوة الصلح هي قوة الوثائق وين قوتها وأنه إحنا باش نوصل الاتفاق مع بعضنا.
1: أوكي.
4: صنعناها مع بعضنا إذا صنعناها مع بعضنا عند الفصل 242 من جلد التزامات العقود يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة والأمانة مبنية على أنه إحنا فهمنا بعضنا عن طريق الوثيقة اللي وصلنا بشغلنا بعضنا إذا سنذهب مباشرة إلى التنفيذ. دونك الوساطة هو كسب كسب للمجتمع كسب في إعادة العلاقات الإنسانية الخو مع خو الجار مع جاره الزوج مع زوجته الخدامة مع الأجير مع المؤسسة نتاعه ما تتخيلش المجالات هذوما الكل قداش ينجم يكونوا فايدين في الوساطة لكن دي منعود نقول الوساطة ولا مجلس التحكيم. مركزنا يكون زادة على خدمات التحكيم، واللي احنا في المنصة مش تكون المنصة هذه مرفقة بآليات الترجمة الترجمة الفورية، يعني مثلا عباد اللي انا مثلا تونسي باش يحكي مع مع مع مع مع مع صيني مثلا، لابد له انه يفهمني باللغه اللي هو مستنسي فهمني بها. أوكي. اذا كان بالانجليزيه اوكي، اما كان بالصينيه وين المانع؟ لان عندنا اولادنا ما احلاهم وما احلى العلم في تونس، منتوج نقوي برشا على المستوى التعليم العالي، في انه انجونا وناس هم اللي باش هم اللي صنعوا المنصه هذه. اولادنا هم توانسه، هي خبرات تونسيه 100%، ومكنونا ايضا من الترجمه الفوريه الفيابل اقرب ما يكون، حتى يكون الطرف اللي موجود سواء في قضية تحكيمية او في المسألة متاع الوساطة او مسألة الصلح، ان الترجمة تكون فورية وتكون
1: فيها حاضر. استاذ نختم معك، تقريبا وقتش تكون المنصة هذه حاضرة؟
4: الاكيد انه احنا توا فقط نفرغ من مسألة المصادقة الالكترونية في الامضاءات الالكترونية مع الوكالة الوطنية، فانه نمر مباشرة الى التيست هذوما التكنيك اللي يتعملوا باش توقع لبرجمون كومي اللفو مع الاسيرونس نتاعها اكيد، دونك باش تكون في موفرة هذه الطائفة، وقت يرجعوا اولادنا لبلدانهم باش يرجعوا وبحول الله في اكتافهم مركز اللي هو المؤسسة الدولية للوسائل البديلة تسويق النزاعات، باش تكون دعم ليهم في أنه تحميهم وتعاونهم وتوقف معهم في أنهم يحميوا حقوقهم. لهنا المنصة أكيد باش يكون عندها منفعة لحاملي الإعاقات العضوية، ما نخليوش يتنقل، ما يستيوه للمرأة العاملة عندها مشاغلها عندها دارها ونفسيس كيف كيف. نظرتنا هي نظرة للمواطن التونسي بالخارج، أنه نحاولوا نعاونوه ونقربوا له الخدمات أقصى حد ممكن مع البعض قد ما نجموا، ما نقولوش نسكروا المحاكم، لا المحاكم موجودة وتخدم مربعينهم، ولكن نحاولوا التقليص من زمن التقاضي وربح الوقت.
1: أهم حاجة الوقت،
4: والأهم منه سيدة الغالية ربح الإنسان.
1: تربح
4: الإنسان
1: تربح، يعطيك الصحة أستاذ. الله يخليك، بالحق كل شكر ليك على المعلومات القيمة اللي عطيتنا بخصوص المنصة الرقمية الجديدة اللي تهدف التسهيل الوصول الحلول توافقية في النزاعات، سواء اللي تعرضوا لها في تونس أو يتعرضوا لها في الخارج. كل شكر ليك أستاذ طارق الجلاصي عدل الإشهاد، وخبير في مجال الوساطة، وكانت هذه طنطن دو بلاد لليوم.
2: طنطن دو بلاد، طنطن دو بلاد،
3: طنطن دو بلاد.
1: هذه طنطن دو بلاد، مازالوا بقية الفقرات متواصلين معاكم بعد التسعة متاع الصباح، باش يكونوا حاضرين معنا التويمة توك توينز، معنا زيدة أيضا كوتش بشير. خليني نعطيكم هكا فكرة على الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم في توين توك، واللي باش نحكيه على العلاقات، لأنه العلاقات خاصة العلاقات اللي مرتبطة بالزواج، العلاقات العاطفية اليوم اتغيرت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. هل انه اليوم المساحة اللي يعطاها لنا الفيسبوك او الانستغرام او التيك توك هذه خليتها تنجم تأثر على علاقاتنا في الواقع، وخاصة على مستوى خياراتنا للشريك؟ هذه الاسئلة باش نجاوب عليها بعد شوية. ايضا بعد باش يكون حاضر معنا في فقرة ساعة بشتاء، باش نحكيه شوية نوستالجي يا جماعة، باش نحكيه على الصديقة. صديقة اللي من اكثر المواضيع اللي تلقى تفاعل معاكم صدقا، سواء على الديجيتال، سواء على في متابعتنا ليكم في الريزو سوسيو متاعنا، العلاقات الانسانيه، هذه العلاقات الانسانيه الراقيه. كما قلت لكم اليوم مجموعه من الاصدقاء اللي عندهم تقريبا 20 سنه مع بعضهم، مش نحكيه على البدايات متاعهم، كيفاش خليوا لما هذية تمتد على امتداد السنوات هذية، وأكيد من خلال اللي باش تسمعوه باش تتفكروا أصحابكم، باش تتفكروا الناس، سواء اللي قريتوا معهم، سواء اللي عرفتوهم حتى في المجال المهني، وقعدوا أصحابكم لسنوات. المحرار المعايير أنه الصداقات تقعد الدوم على الامتداد هذية، الكل هذية تكتشفوه معنا في اصبح الخير تونس. سينو في علاقة بال السخانة. نرجع للسخانة. اكتبوا لي أمان في التعليقات على اليوتيوب أنتم وين بالضبط، كيفاش الطقس اللي عندكم. بعض الأصدقاء من زغوان يقولوا لي إيمان راه فما برشا ريحة قوية، شنية برنامجكم في نهار كيما اليوم؟ تفاعلاتكم نقرأها بعد شوية على ديوان فام. سنمشيو للموسيقى. لطفي بوشناق، أنا حبيت وتحبيت من أحلى الأغاني اللي غنيهم لطفي بوشناق، نهديها لكل المتابعين ونرجع بعد شوية، ما تبعدوش.

الحقيقة مرحبا بكم الكل. نشوف في دلاعة والبحر وديما يمشي. هذا صديقنا إبراهيم، تحياتنا لكم الكل. نوصيكم راهو البحر في نهار سخون ديما نحاولوا أنه نوموا في الصباح بكري ولا في العشية مخر بعد العصر، وقت اللي هكا تبعد تبرد الدنيا شوية وسخانة تنقص شوي. وإحنا نحكيوا على الطقس وسخانة، كشف مركز طقس العرب أنه آخر مخرجات المحاكاة الحاسوبية تشير لاقتراب فترة من موجات الحر الشديدة والمتتالية في أجزاء واسعة من العالم العربي بداية من الأسبوع المقبل، مع توقعات باستمرارها على فترات خلال ما تبقى من شهر جويليا وامتداد تأثيراتها لشهر أوت. أوضح المركز أن المؤشرات بعيدة المدى تظهر تعزز أنظمة الضغط الجوي المرتفع في طبقات الجو العليا خلال الفترة المقبلة، وهذا ما بيش يزيد فرص تشكل قباب حرارية واسعة تؤدي لارتفاع لافت في درجات الحرارة خاصة في شبه الجزيرة العربية العراق ودول المغرب العربي. حسب التوقعات باش تشهد شبه الجزيرة العربية موجة حر لافة تستمر لعدة أيام، مع تسجيل درجات حرارة قد تلامس أو تتجاوز 50 درجة مئوية في مناطق واسعة من جنوب العراق خاصة البصرة، إضافة إلى أجزاء من العاصمة بغداد. ينتظر أيضا أنه تشمل الأجواء شديدة الحرارة الكويت، المنطقة الشرقية من السعودية، المناطق الداخلية والصحراوية في الإمارات وسلطنة عمان، وين ممكن زيادة تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المناطق. بالنسبة لتونس الجزائر والمغرب بشكون بدورها تحت تأثير موجة الحر القوية هذه اللي باش تستمر لعدة أيام، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب 40 درجة مئوية في عديد المدن الشمالية، فيما قد تتجاوز 50 درجة بالمناطق الصحراوية خاصة وسط وجنوب الجزائر. أكد المركز أن الدول العربية مرشحة للانضمام للمشهد العالمي لموجات الحر الشديدة مع درجات حرارية أعلى من المعدلات المعتادة، وربما تقترب من مستويات قياسية في بعض المناطق خلال شهر جويليا، مع الإشارة إلى التوقعات بعيدة المدى تبقى قابلة للتحديث وفق تطور النماذج الجوية هذه في علاقة بآخر المعطيات من خلال مركز طقس العرب. شربي يحفظكم النكس الكل وخاصة جالياتنا المتواجدة في المناطق العربية. ربي إن شاء الله يأنس غربتكم، إن شاء الله ربي يحميكم أنتم وعائلاتكم والعزيز عليكم. نواصلوا بالموزيكا شيرين تودسويت، تباعا تباعا نرجع لكم بعد الأخبار متاع التسعة. خليكم معنا على ديونا فام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان افهم صباح الخير. الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفذ إضرابا عاما بعد غد الاثنين من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات اللواج إضافة إلى النقل الريفي. وجاء القرار خلال اجتماع رؤساء الغرف النقابية الوطنية المنعقد يوم 30 جوان المنقضي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني، ويهدف هذا المشروع إلى إسناد المعرف الصحي الوطني وربطه بالملفات الطبية والإدارية للمرضى بصفة دقيقة وآلية، بما يضمن توحيد هوية المريض داخل المنظومة الصحية وتعزيز سلامة وجودة المعطيات الصحية وتيسير تبادلها بشكل آمن بين مختلف الأقسام والمؤسسات الصحية وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بتونس. وزير السياحة سفيان الدقية يؤكد خلال جلسة عمل مع المندوبين الجهويين للصحة بمختلف ولايات الجمهورية، يؤكد أن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاعا متناميا على المستوى الدولي. وبين الوزير خلال جلسة العمل التي انعقدت أمس في إطار متابعة سير النشاط السياحي واعتماد مقاربة تقوم على الاستشراف والاستباق والتقييم المستمر، أن هذه الحركية يجسدها انطلاق عدد من الرحلات غير المنتظمة الجديدة من وجهات مختلفة، إلى جانب تنامي اهتمام أسواق واعدة على غرار السوق الكندية والإنجليزية والألمانية والروسية ومواصلة تطوير العرض السياحي وتنويعه. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن أن 70% من سيارات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال الصهيوني المباشر لها أو لتراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار. وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن ما تبقى من سيارات خدمات النقل والإسعاف المتهالكة لم تعد صالحة لتلبية الاحتياج اليومي، وأن هناك صعوبة حقيقية في تلبية احتياجات النقل سواء للمرضى أو للإطارات الصحية في ظل عدم توفر بدائل آمنة للنقل. الولايات المتحدة تقول في أول موقف رسمي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وطالبت سلطة بورت سودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيميائي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوحت ضمنيا بعدم أهلية السودان للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة ما دام غير ممثل لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.
0: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: التسعة وثمانية دقائق، مرحبا بكم الكل. مازال متواصل معنا المشوار في ويكاند على كيف، والتحق الثلاثي المرح، الثلاثي اللي نبدأ ونستناو فيه باش يجيب باش يعملوا شوية حس في استوديو شوية شغب، وأكيد تعرفوا شكون المشاغب. نبدأ بمحمد، صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين. إيمان،
1: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
1: ارتحتوا مني جمعة كاملة؟
2: بالعكس، توحشتك ونستناو في نهار السبت وقت الشيشي.
1: مرحبا يا محمد. أحمد، صباح الورد.
3: صباح النور يا إيمان. شكون ياسمين؟
1: ميساج نسلم على ياسمين ويقين، خليني وحده في الدار.
3: وتحية لكل مستمعين الأوفياء.
1: مرحبا بكل المتابعين. أكيد هو أول واحد جاء تقريبا من 6 متاع صباح، احنا نبدأ 7 نلقى محضر الفقرات لكل الموزيكا، كان بشيخ وبلاصة حسام وبلاصة فاروق وبلاصة الناس الكل تقريبا. كوتش بيشو يحب يفك بلاصة ظهر لي في الديوان. مرحبا.
4: صباح الخير، صباح الفل. إيمان، أنت قلت التحقوا بينا جماعة وتعرفوا شكون المشاغب، وقلت له صباح الخير أحمد دوك جات في
1: لا عارفين المشاغب استنى فيك في الاخر.
4: صباح الخير شباب، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل. ايمان، بلي عندي مقترح صغرون قبل ما نبداو.
1: متعلق بالصرف؟
4: لا بار هذيك ما حكينا فيها عمناو ما عادش نحب نعاودها. اما بصفتنا توا كل مواطن عنده الحق لنفاذ المعلومه، علاش المستمعين واللي شاهدوا فينا الكل ما عندهمش الحق زاد هما يدخلوا معنا في الجروب واتساب اللي نحضروا فيه الحلقه قبل ما نتعداو
1: الاوف نتاع البرنامج هذاك وحده محتوى.
4: دونك ونجموا نعملوا هاشتاج دخلونا للجروب الواتساب
1: للجروب. ليه الاجواء في الجروب نتاع الخدمه حاجه اخرى، برشا انضباط يا جماعه. ما نحكي لكمش هذيا في علاقه بالتحضيرات للحلقه، وصدقا نحاولوا ديما نجيبوا لكم المعلومه اللي تفيد، المعلومه اللي تضيف لكم، الحاجه اللي زادت نجم تونسكم في ويكاند سخون كيما الويكاند هذيا. خلينا نبداو الاولاد بالفقره نتاع تراند الويكاند.
0: تراند الويكاند،
1: خلينا نبداو باخر الوصي اللي محضر دروسه بالقدا. دونك ديريكتومون بشير، التراند نتاعك الجمعه ذي
4: الحقيقه بعد ما تفرجنا في مقابله المغرب وفرنسا، شفنا جمل تكتيكيه، شفنا نيفو باهي من لي دوز ايكيب، مي فما لقطه الحقيقه شدت الانتباه، هو في وقت اصابه اللاعب كيليان مبابي ودخول الطبيب الفريق معناتها. بعد شفنا كومينيكاسيون ما بين الطبيب في اللوريات والكل، بعد تاكدنا انه كيليان مبابي كانت عنده اصابه انه باش يكون فما تمطط عضلي للساق والكل. دونك صارت كومينيكاسيون ما بين الطبيب والطبيب والقاعه الطبيه اللي تابعه للمنتخب، وهكاك خذوا ديسيزيون فيسع فيسع باش يصير تبديل نتاع اللاعب، وهكاك حماوه من اصابه. لهنا نعرفوا انه التكنولوجيا والتطور العلمي والكل دخل حتى في الكره. احنا نشوفوا كان البونتويت ونشوفوا نهاره الماتش ونشوفوا الشو اللي يصير سور تيران، اما راهي خدمه كبيره برشا تصير في الكواليس وما يخليو حتى شيء للصدفة. وكان نعمل مقارنة صغيرة باللي صاير في تونس، نعرفوا اللي احنا مازلنا بعاد برشا برشا، ونحب نحكي لقطة صارت في بطولتنا انه معناتها اللي صارت عليه زميل هيثم عبيد، هو بريباراتور فيزيك في فريق تونسي، جبت تابلات باش يتبع جي بي اس بتاع الجوارات بتاعو. معناتها فما تابلات تتحط
1: تخليك
4: تتبع بها والكل. ما راعنا الا الحكم وقف اللعبه ومشى نبه على البريباراتور فيزيك هذا باش ينحي التابلات. علاش؟ قال له انك تنجم تصور لي معناتها اللقطات، وهكاك اذا انا غلطت الاربيتر هذا واذا انا غلطت تنجم انت تشد عليا بروف. ونزيدك الادهى والامر انه وقت كي هيثم ضحك معناتها قال اعطاه ورقه صفراء على السخريه.
1: وهذه في علاقه اليوم مدى احنا حضورنا اليوم، خلينا نحكي على مستوى كره، انه نعملوا الانتجراسيون تاع لي نوفيل تكنولوجي في لي تكنيك. احنا فار وما زلنا واحدين ولنا في بالك انه باش نتبعوا لي جوار في بالجي بي اس.
4: قبل ما نتعدى الحقيقه نحب نشكر كوتش سفيان العجيمي اللي هو زاد طرح الموضوع هذايا واللي انا حكيت فيه انا وياه، ونحيقوا بالمناسبة أن نعديله تحية عن
1: يعني يلزمنا برشة استعدادات وبرشة تحضيرات خاصة على مستوى المونتاليتي امتعنا المونتاليتي عقلية اللي محتاجة تتغير باش نجم تقبل التطورات والتغيرات اللي صايرة على مستوى العالم.
2: يعني كوتش بشير نحبوا ناخذوا من عندك سكوب بابي باش يبدأ تروح شيء
4: لا نورمال مو يبدأ هم هاني قلت لك هي ديبيو متاع تمطط عضلي ما وصلش معناته لا تجبد الميسك لا تقطع الحمد لله احنا نتمنوا
1: الخير للناس
4: كلها بريتو جوير ويمتع فينا اما انا قلت لك معناتها التدخل خطر راه فما حاجه اخرى زاد لازمنا نعرفوها فما منافسه كبيره ما بين مبابي وميسي على هدف معناتها الكاس العالم هذيا التورنوا هذيا وفما حاجه اخرى زاد انه الناس الكل يحبوا يوصلوا الفينال ما بين فرنسا والارجنتين ديريكتومون ولا انديريكتومون علاش نعرفوا معناتها يحبوا يعملوا معناتها الكومبيتيسيون ما بين ميسي ومبابي دونك هو يحب يلعب ويحب يكمل يلعب ويحب يزيد ماركي مي تدخل العالم
1: كوتش بشير في قلب الحدث مع راهو ليكيب نتاع الطب نتاع
4: والله
1: هو بشير خلي لعبك تحكي معاك
4: راهو بعد
1: يتنحى من وقتك انت عطيتك نص ساعه في الحلقه الكل دونك كنت تحب تكملهم الكل نص ساعه خلي عندك الميكرو نتعدي لاحمد
3: مرحبا بكم ناس كل تراند الويكاند يوم شفنا خدمه كبيره منتها بلدي تونس
1: أيه؟
3: عملت حملة كبيرة على المطاعم ولهذا تطرح نقطة استفهام كمواطنين كمستهلكين نمشي وناكلوا نطرح نقطة استفهام ساعات واحد يقولك نمشي لبلاصة رستو باهي ندفع فلوس غالية باش نلقى حاجة محترمة وما تضرش يعني للأسف المرة هذه نكتشفوا صدمة كبيرة سواء مطعم راقي سواء مطعم في حومة شعبية للأسف الزوز واللي بيقدموا في
1: البعض نقول
3: مش مدعموش
1: الكل ولكن البعض
3: ولكن صاير استهتار كبير لصحة المواطن راه صحة المواطن صحة المستهلك وصحة المواطن راهي تتحط في المقام الأول راهو اليوم أنت تعطيه حاجة مش في قيمته راهو ما يرجع لكش راهو لازم تخمم على قدام كصاحب مشروع
1: هذايا اللي ريناه والحقيقه بالحق حاجه توجع على الاخر خاصه كيف تقول انت تعمل انفستيسمون كبير وتصرف برشا باش تمشي لبلاصه هكا محترمه وتقول ناكل ماكله نظيفه ولكن في المقابل وقت اللي الحاجات اللي شفناهم في الكوجينات والحاجات اللي المده نتاعها معناها انتهت للحاجات البريمي دونك هذوما الكل حاجه نسميوها اليوم الارهاب الغذائي واللي قاعد يهدد في صحة التونسي يوليش التونسي يمشي يدخل الكوجينة متاع الريستو قبل ما يتفقدها قبل ما يأكل فمهم جدا اليوم أنه نوعية الحملات هذه تتكثف في برشا مناطق على الأقل وفما يعني أساليب ردعية وقت اللي نشوفوا خطايا كبيرة وقت اللي نشوفوا الناس تتحاسب على الاستهتار هذية الناس الكل تخاف والناس الكل تولي تلتزم
4: نحن نعرف ونسمع وكل مرة يطلع لنا نظام تاع ماكلة وكل مرة نحكي وهو ريجيم لفلين هو انا احسن ريجيم نقترحه وننصح به العباد هو الريجيم انك تاكل في دارك وتبعد على عفن تاع الشارع
1: هي الماكلة بو مو ساعات الانسان باش تقلق من ماكلة الشارع
4: ما عندكش الحق كل في الدار بالحق حاجات راهي صادمه اللي قاعدين ندخل هو انا ديما تسالني ايمان وقول لك رانا اللي ناكلوا فيه في الدار ديجا فيه مشاكل فما بالك مع المشاكل هذوكم تزيد حاجة الفيديوهات صادمة راهو وإحنا نعرفوا إيمان إنه كي تتشد حاجة راهو فما 100 حاجة تعديت
1: يعطيك الصحة دونك هذايا الكل وشوف أنت
4: شوف شنو تعدي
1: الهستوريك محمد
2: ترند الويكاند اللي هو الفيديو اللي دار على وسائل التواصل الاجتماعي الاعتداء من رجل على امرأة في شارع محمد الخامس صدقني كي شفت الفيديو أنا نهارتها وشفته في الليل ومرقتش ولي تحزين بقيت نخمم كيفاش التونسي يوصل يعتدي على بنت بلاده يوصل يعتدي بالشكل هذاك واللي زيد غاضني أكثر أنه فما ناس تصور وفما ناس موجودة في قلب الحادثة وما دفعوش على المرأة اللي ضربت أنا نتفكر وأنا صغير عمري 15 سنة فما حادثة كيما هكا في المترو ثلاثة يعتديوا على طفلة ودفعت عليها وكليت كف عمري 15 سنة وكليت كف قدمت حاولت ندافع عليها والحمد لله حتى بعد الكف هذاك يعني بعدوا عليها، لكن جات في انا خلي ما يصير الاعتداء على الطفل.
3: حتى اخرى صارت زاد مره في روتيكس كيما هكا، واحد هكا خلينا نقول واحد يضرب في امراه، نحن جينا باش ندخلوا تقول ليه سيبوه راو راجلي. لازم فما نقاط حمراء لازم حتى راجلك ولا اخوك ولا هو لازم ما يتعدهم. مش راو
1: الفيديو هذاك ولي اليوم، خليني نبعد شويه على لانه المشاهد هذيا سواء نتاع التعنيف سواء وضعيات اللي خايبه اللي يعيشوها الناس، احنا اول ريفلكس عنا ما نمشيوش باش ندافع ولا ما نمشيوش باش نلقاو الحل ولا ما نمشيوش باش نعاونوا. اول ريفلكس عنا انه نجبدوا الكاميرا نتاع التليفون ونصوروا، نخموا على اللايكات، نخموا على نسب المشاهدة، فيديو باش يضرب لي من غير ما نحمي معطيات شخصية متاع الأشخاص اللي موجودين في الـ في الـ في الفيديو. وهذا اللي خلى خليني نقول قلوب الناس تولي فاقدة للإنسانية. راهو اليوم وقت اللي تشوف مشهد كيما هكيكا، إذا كان عندك هكا ذرة بتاع رحمة ما تحملش أنك ترى تعنيف بالطريقة هذيك، أول حاجة يزمك تمشي أنك تفركس على الصلح، ولا تفركس على الأقل أنك تبعدهم على بعضهم بغض النظر على طبيعة العلاقة بيناتهم، ولكن باش ما تصيرش أضرار جسدية أخرى. فالعادة هذه يلزمنا نقص منها شوي، خطر وليت ياسر موجودة عنا
2: هذيك. علاش عنا مصطلح في تونس وانا من حبوش برشا يقول لك اخطى راسي واضرب، بالعكس قدم روحك، دافع، قول كلمة الحق وربي يكون في صفك بقدرة ربي تمنع الحكي.
4: بالضبط. هو سمحني محمد ولا أحمد،
1: هو ناس محمد
4: وأحمد مع بعض، هو ناس بكري الحقيقة قالوا برشا كلام في بلاستو، ما زاد قالوا برشا كلام ماهوش في بلاستو جمله. بالنسبة الحقيقة للفيديو متاع العنف إيمان، الحكاية أعمق برشا منه إنسان جبد التليفون والكل. مشكلة العنف في حد ذاته رأي مشكلة كبيرة ياسر، معناتها الأسباب والمسببات هذي والأخلاق بتاعنا اللي براتيكمو دخلت في حيط. مش نحاولوا ننصحوا شوية للعبيد، مش نحاولوا نرقعوا أبريتو الميكرو مسؤولية والكل، ما فيها بس إنه نصلحوا الجيل اللي قادم، نعلمهم
1: المشكل الجيل اللي قادم. وكيف نشوفه على مستوى نسب العنف داخل المؤسسات التربوية وعند الجون وعند التلامذة بالحق زادة نسب مرتفعة، موضوع كبير واللي معناه وقع تناوله من جانب اجتماعي، من جانب نفسي، من جانب حتى أمني. ولكن اليوم بالحق من أكثر المواضيع اللي تحتاج لهوة اليوم، وخاصة أنه نلقاو الآليات والحلول. هذية في علاقة بتراند الويكاند لليوم. احنا باش نمشيو فاصل ونرجع بعد شوية، ما تبعتوش.
0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: كيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: التسعة وخمسة وعشرين دقيقة. خلينا نمشي مباشرة لفقرة توين توك. توين توك حديثنا بعد شوية في توين توك. هل إنه العلاقات العاطفية تغيرت في زمن السرعة؟ هل إنه الالتزام أو لونجاجمون ولا أصعب؟ وهل إنه كثرة الخيارات عبر الانترنت أثرت على العلاقات؟ هذي بش يكون حديثنا بعد شوية. قبل هذي حبيت نعمل كويس صغرون للتويمة اللي بحثينا التويمة اللي اختصاصهم جيوبوليتيك واختصاصهم خاصة في الكرياسيون دو كونتوني على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي. فحبيت نعمل لهم كويز صغرون هذي من أعداد صديقتنا مريومة الامتيت
2: وانا الاربيتر نشد لهم شكون ربح.
1: خليكم معنا اربيتر نعمل سؤال بسؤال
3: أي خضرة.
1: سؤال بسؤال وخليني نبدأ نحط كرونو. شنو الدولة اللي تراها اليوم عندها أكبر تأثير في العالم؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الولايات
3: اقتصاديا وعسكريا للسنة لهذه السنوات
1: ماشي معها.
4: نشوف الصين أنا نشوف الصين عندها دور كبير كيفاش دعم لروسيا وكيفاش دعم الإيران في مضيق هرمز.
1: الولايات المتحدة وال
2: سيفتي من فهمش في جيوبوليتيك دونك نقول تونس.
1: ما تتكلمش يا بشير في حاجة ما تفهمهاش خليك في السبور والكرة والجو هذاك. نتعدوا للسؤال اللي بعد. أكثر منطقة في العالم ممكن تكون فيها أزمة في السنوات القادمة وانتم متابعاتكم وخاصة قراءاتكم الخبراء الدوليين اللي قاعدين يحكيوا على عدة أزمات منتظرة في السنوات القادمة؟
3: ممكن باش نصدم شوية المستمعين لكن هذا واقع. ممكن نشهدوا سنة 27 بدون شرق أوسط.
1: سنة 27
3: بدون شرق أوسط.
1: تفسر لنا أحمد شوية الحكاية
4: كيف كيف العملية العسكرية اللي قاعدة تصير على إيران وبشكون رد فعل إيرانية كبيرة على المصالح الأمريكية في المنطقة. المصالح الأمريكية في المنطقة هي دول الخليج. هذيك شنو يقصد بها الإيرانيين؟ إن شاء الله ربي يبقي ستر على الناس اللي غاديكا ولكن كلامه صحيح.
1: الوضع الصعيب في الفترات هذية. نتعدي لسؤال اللي بعد. لو كنت رئيس دولة لمدة يوم واحد أول قرار جيوسياسي تنجم تاخذه شنيه؟
3: أول قرار ناخذه الابتعاد عن الحلف الغربي والابتعاد عن الحلف الشرقي. لنحط روحي مع أمريكا لنحط روحي مع روسيا.
1: وين نحط روحي؟
3: في الوسط.
1: غاديك الخيار أنت كيف كيف؟
4: نشاطروا الفكرة فمش حاجة أخرى الحق. في الوضع اللي راهن إيه أنه لازمك تكون تابع طرف نشاطر الفكرة على خاطر بهكاك تولي تعمل أعداء وما فماش حلفاء يقعدوا لك على طول.
3: شفنا نحن حتى فنزويلا عندها حلفاء روسيا والصين وما وقفوش معها وقت اللي رئيسهم تهز نتاع فنزويلا. شفنا كيف حتى سايرة في أوكرانيا وحلف الناتو عاون أوكرانيا لكن في مع إيران ما شفناش يعني جيت جنود غادي ولا عاونوهم بصفة اللي لازم.
1: قد ما تكون محايد قد ما تكون تأمن المنطقة امتاك. دولة عندها أكبر عدد من السكان في إفريقيا وعندها أيضا وزن ثقافي كبير.
4: زوز بعضهم خلينا نجاوبوا على شطر السؤال الأول. نيجيريا هي أكبر عدد من المتساكنين وزن ثقافي. الحق ما نشوفش نيجيريا ممكن مصر نشوفها وزن ثقافي عنده دور كبير في إفريقيا.
3: لكن كيف كيف مع حاجة أخرى على نيجيريا حتى وزنه موجود في أوروبا بحاجة سلبية بالتحايل. شبكة كبيرة بين إفريقيا توصل حتى لألمانيا وحتى شمال أوروبا.
1: لو كنت تعطينا عليها أكثر تفاصيل الشبكة
4: القصة اللي خرجت يجيك رسالة إلكترونية يقول لك أنا الأمير فلان فلاني من نيجيريا وتشديد في الحبس وكان تسلفني تبعث لي 1500 دولار وانا نرجعهم لك 10000 دولار. وللأسف برشا أمريكيين يقول لك فرصة العمر هذي أنه بشجيني ضعف 10 يولي ويبعثوا
1: مازالوا عبيد ينسيقوا راز لزغناك من نوع هذي
4: مازالوا اي
3: أكبر دول في الشيء هذا هما الهند ونيجيريا في العالم لكن في إفريقيا نيجيريا.
1: يعني هذوما الشبكات متاع
4: ديما يجربوا 1000 10000 باش يحصل واحد فهمت وذيك خدمتهم متاع نهار أنه جاب 1000 دولار
1: الكلهم أمراء في
3: وأكيد طبيعي الأموال زادة.
1: وي جزيرة صغيرة ولات قوة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة.
4: نحكيو على جزيرة لهنا تابعة الصين. جزيرة تايوان.
1: جزيرة تايوان اللي موجودة في شرق آسيا قريبة من اليابان ومن الفلبين. دولة تقع بين أوروبا وآسيا وعندها دور كبير في الطاقة.
3: دور كبير في الطاقة الآن بين أوروبا وآسيا الآن تركيا.
1: تركيا هي تركيا. من أكثر المؤثرين في المجال.
3: لكن كان نحكي وزد على الطاقة في آسيا، فما الهند، الهند خاطرنا فما عقوبات على روسيا، الطاقة الهند تشري فيها ومن بعد تكون هي وسيط وتعاود تبيع.
1: نختم معك أحمد، ملف جيوسياسي تختلفوا فيه الزوز أنت محمد، توي ما يختلفوا في حاجة زعما؟
4: نختلفوا ديما نختلفوا في التوقيت، أنه توقيت وقوع الأحداث. محمد تلقاها يزرب شويه كي يقول لي الحاجه هذيك بتصير في الشهر هذا، في وضع بين 30 و 60 يوم. انا تلقاني اكثر نعطي الوقت، خاطر ديما الحاجات ولاحظت الحاجات هذو يصيروا، راه فما ساعات فاكتور يدخل ياجل لك الحاجه اللي هذيك اللي كانت باش تصير، ولكن متاكدين منها باش تصير. اما ديما فما عامل هكا يدخل جديد
3: صحيح
4: يبعث الاوراق نتاع الوقت فقط، مش انه الحاجه بتصير ولا
1: النوت. بشير بشير مش حامل روحه ساكت الوقت هذايا الكل، حسيته قداش تعطي
2: في معناته المثقفين هكا يفادلكوا ويعملوا كويز
1: هذيك جونا احنا.
2: لا النوت الحقيقه 10 على 10 خاطر تحاليل ياسر باهيه، اون بلوس قال 2027 ما عادش فما شرق أوسط.
1: هو العنوان هكيكة، ولكن باش تصير برشة تغيرات في علاقة بال
2: تقريبا ما قلت تونس باش تولي دبي، مش باش تولي صحيح
1: مش باش تولي باش نولي وجهة للخليجيين قريبا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يغير احوال البلاد للافضل، هذاك هو اللي نتمناوه. نحيو الكرونو فاروق وخلينا نتعديو الموضوعنا، موضوعنا كما قلت لكم اللي هو موضوع في العلاقات. تحياتنا نرجس في الريجي أيضا صديقنا نور. كما قلت لكم اليوم الموضوع في علاقة بتغير العلاقات مع الوسائل التكنولوجية اللي موجودة، خليت ناس أكثر توجسا، ما عادش عندها ثقة في الآخر. هل أنه تعدد الخيارات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خليت الإنسان يحير، ما عادش يعرف الصحيح من الغلط، ما عادش يعرف الإنسان المناسب من غير المناسب؟ هذا يحديثنا بعد البيب، نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم.
0: بنة الويكند مع ويكند عكيف.
5: Publicité. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium. Électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
6: يلا جو سيف السنة حافلة كدوات
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشة كدوات أخرين.
6: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كدوات. ملا يلا جو
7: عندك أورانج.
0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 7 لنص النهار.

0: توين توك
1: توين توك. خليني ننطلق مع المجموعة. تغير العلاقات العاطفية في زمن السرعة، ولينا زمن السرعة. فما اللي ناس خياراتهم ما تأخوش برشا وقت، وفما ناس اللي يقعدوا برشا وقت، واللي ممكن قاعدين نشوف فيه من خلال تأخر السن متاع الزواج، سواء عند المرأة وإلا عند الراجل. خليني نبدأ بأول سؤال. هل إنه اليوم التكنولوجيا غيرت مفهوم التعارف والحب؟ نحكي لهنا مثلا على التطبيقات اللي موجودة، سهولة التعارف في الريزو سوسيو، كثرة الخيارات اللي بتتر نلقاوها في الريزو سوسيو، اللي ممكن تخلي الخيار صعيب، ومدى نجاح أيضا العلاقات عن طريق التطبيقات هذية ولا عن طريق الوسائل هذية. خلينا نبدأ بك أحمد.
2: والله ديما نقول كي تدخل برشا في علاقات راه توصل مرحلة تولي ما عادش عندك جهد وما عادش تحب تحط انرجي. نصيحتي للعباد اللي تستعمل في التطبيقات هذم، حاولوا ابعدوا على التطبيقات اللي تستعملها في التليفون، وحاول اخرج للدنيا وتعرف على ناس جديدة. وهكاك راهو تكون تعرف العبد على حقيقته، وتعرف على شنو يمشي على شنو يجي. شو وراء إكران ولا وراء تليفون ناس اللي تعرفوا راه ما تعرف شيء. ساعات حتى تقابل العباد ومن بعد بمدة تكتشف حاجات أخرى. تقابلوا مع عامين وتكتشف اللي مش هذيك تبيع سيحة اللي عطيها. أما باللي تبقى الواقع خير من التطبيقات.
1: بشير، ترى أنه نوعية العلاقات اللي تتبنى من خلال التطبيقات، ولا اللي تتبنى من خلال أشخاص عرفناهم عن بعد، ممكن في حوارات معينة، محادثات معينة، وإلا ساعات الشكل يجلبنا، وإلا هكا كاريزما معينة قاعدين نشوفوا فيها، ولكن افتراضية تنجم تكون صحيحة وكما تنجم تكون ما عندهاش علاقة بالواقع. ترى أنه نوعية العلاقات كما هذه تنجم تنجح؟
3: هو الحقيقة إيمان بالتطور العلمي والتطور التكنولوجي والكل، دونك سي نورمال أنه شنوليو نتعرف على بعضنا بالتطبيقات والكل. دونك ما نحبش اللوم برشا التطبيقات قد ما نلومه أحنا رواحنا وفي استعمال التطبيقات هذه والكل. وفما معناتها وتلك الأيام وندولها بين الناس رأي حاجة مهمة ياسر. علاش؟ خاطر زيادة قبل 100 سنة وقبل 200 سنة وقبل 1000 سنة وقبل معناتها راهو فما وسائل تتواصل يمكن بدائية، أما راهو فما وسائل تتواصل. أوكي تطورت توا وليت برشا وليت سهلة ونجموا نتعرفوا على أي إنسان في أي بلاد. أوكي معاك، ما أنا ديما نقول أنه نرجع للأصل. إذا أنت وشني الهدف متاعك؟ إذا أنت الهدف هذه رأي الخاص بيسير، وهذه طريقتي في اختيار شريك تحياتي. أنا النهار اللي جيتش نختار شريك تحياتي اخترت الطريقة التقليدية، شفت مرتي في عرس وسألت عليها معناتها بنات حومتها وولاد حومتها. النهار اللي تأكدت من حاجة هذيك خذيت الخطوة الأولى إني نمشي نحكي معها، وحكيت معها من معناتها على
1: أساس
3: علاقة جدية. دونك أنا نرى إنه هذه معناتها أصح طريقة إنك باش تعمل بها علاقة.
1: أصح طريقة، ما تقولش أصح طريقة، كل إن صحيتك
3: بالنسبة لي
1: أنت، كل إنسان يعطيك صحة، كل إنسان. فما الناس اللي تقولك أنا نوعية العلاقات هذية ما نجحتش فيها، خاصة نقولوا العلاقات التقليدية اللي تدخل فيها العائلة تقترح شخص سواء على المرأة سواء على الراجل. فما الناس اللي تقولك لا أنا نحب نعرف، وأنا نحب نختبر الشخص، وأنا اللي نحب نكتشف الشخص. كيف كيما تنجم تكون الآلية صحيحة ولا غلط، ما نحبش نقول انه كل انسان عنده تجربته الخاصه، ولكن انت كانت تجربتك ناجحه.
3: هو ما فما حتى طريقه صحيحه وما فما حتى طريقه غلط، هذا متفقين فيه. اما انا ديما نقول لك انه قاعدين نشوفوا الناس الكل نعيشوا فيها في المجتمع انه هذه حكايه نتعرف عليها ونقعد نعرفها ونعرفوا بعضنا، ويضيعوا 3-4 سنين مع بعضهم، وبعد يطلعوا ما يتفهموش، والراجل خسر برشا وقت والمراه خسرت برشا وقت. اور هو عندنا وقت معين في عمرنا، الحكايه الكل بيولوجيه الحقيقه، وما نحبش ندخل في لي ديتاي. فما عمر معين لازمك تختار ولازمك تمشي انك انت معناتها باش تتعدى من مرحله انك عازب ولا ماكش متزوجه، مرحله الزواج. هذه حاجه ما لازمناش نوخروا فيها.
1: أنا نحكي مع محمد، خلي محمد ما حكيش في في في في في الموضوع. فكرة الزواج انت خلينا نحكيوا عليه كشاب تونسي مع لي فاكتور اللي موجودين الكل. اليوم انت ما زلت ما خذيتش الخطوة هذه، مقرر ولا مش مقرر، علاش تحس في روحك قاعدة تأجل فيه الموضوع هذية؟ هل أنه فما أسباب اللي تخليك بتتر تخليه ثانوي الموضوع، وإلا ما هوش حاجة مهمة في حياتك؟ خليني ناخد تجربتك الخاصة محمد.
0: تجربتي الخاصة كيما حكيت اللي صاحب الوردة، فما واحد مشي الحكيم قالوا كيف باش نختار شريك حياتي، قالوا امشي للبستان هذاك واي ورده تعجبك اقطفها وهزها. الورده الاولى اقطفها وهزها، ومن بعد كي غزر على اليسار لقى ورده اخرى، ومن الورده مشى الورده كل مره تعجب ورده من خير، ومن بعد رجع للحكيم قالوا الوردات الكل عجبوني لكن تجرحت في يدي بسبب الشوك. قالوا هذاك علاش لازمك تكون عندك قناعه، والقناعه كنز لا يفنى، يعني ركز مع شكون هذا اللي تراه هذاك اللي هو باش تماشى معاك، اختاروا من الاول وبنيوا حياتكم من الاول.
1: وممكن حكيت على الجروح انت محمد، خاطر كل علاقه ندخلوا فيها اكيد باش تخلي جروحها، اكيد باش تخلي المخلفات نتاعها، اكيد
2: صدمات
1: حتى صحتك الصدمات، اكيد حتى نظرتنا لفكره الارتباط او لفكره الاخر سواء كان راجل او امراه تختلف. وهذاك علاش الكلمه اللي قالها ممكن احمد من الاول، الناس
2: برشة
1: اللي متعدده العلاقات هي من اكثر الناس اللي تتعب في اختيار الشريك المناسب، لأنه تقريبا عرفت الأنواع الكل وصارت لها بتتر دي ديسيبسيون من عند برشا عباد. ساعات الإنسان يكون الخلل فيه رهوة مش الخلل في الآخر، ساعات احنا نظرتنا للأشياء، ساعات أيضا بحثنا عن المثالية، نفركسوا على الشخص المثالي اللي يكون بارفي في شكله، يكون بارفي في طريقة تحديثه، في لبسته، في معاملته، في خليني نقول حتى ماديا يكون يعني نحطه سقف توقعات عالي في العلاقات، وهذاك علاش من بعد في ساعة تصير للديسيبسيون، في ساعة تصير للصدمات.
2: فما ناس ما عندهش تايب، يقول لك أنا كل شيء يعجبني، وفهميش كل شيء يعجبك، كل شيء يعجبك راهو مش يعجبك الناس الكل. لازم تشوف الحاجة اللي تتماشى معاك، الحاجة اللي تخليك انت في المود ديما فرحان. طبيعة البشر اللي قدامك راهو هذيك اللي باش تخلي لك حياتك ناجحة في العلاقة.
3: عندي رأي آخر إيمان على كلامك وكلام أحمد، متعدد العلاقات دونك هذيك بعد يفشل، بالعكس لازم المرأة اللي تتزوج واللي يكون شريك حياتها كانت عنده مع علاقات عديدة لازم تفرح، خاطر هو عمل الخلاصة وكانت بعد ما خرج من الخلاصة هذيك اختار هو باش يكمل مع شريك حياته لهذيك. دونك راهو متعدد العلاقات، نجم نقولوا عنده خبرة أكثر من الإنسان صاحب علاقة واحدة.
1: يعني تقعد ديما راهو المسائل هذه والمواضيع هذه راهي تختلف سواء من البيئة اللي نشأ فيها الإنسان، تربيته وطبيعة الشخصية متاعك، زي راهو تنجم تأثر عليك. فما الإنسان الجريء، فما الإنسان الحشام، فما المرأة المحافظة، فما المرأة المنفتحة، كل إنسان عنده خصوصية معينة. ولكن اليوم خلينا ممكن العنوان الكبير انه اصبح مرهق البحث على الشريك المناسب في الحياة لاسباب متعددة. ولكن كيف تسمع نسي، وانا ممكن من خلال الخدمة متاعي ونسمع برشة تجارب متاع العبيد، واللي تسمعوا من نسي تقول والله عندهم الحق، واللي تسمعوا من رجال زادة كيف تقول عندهم الحق، ولهنا تقول يخي وين الخلل، أين الخطأ، علاش وصلنا للمرحلة هذية متاع خوف من بعضنا أو من توقعات سلبية. كل إنسان يدخل في علاقة هو شاد الجارد على روحه، المرأة تقول طامع فيها في حاجات معينة، راجل يقول طامع في فلوسي، المرأة تقول لا يخمم يخدم في مخه باش نولي نتقاسم أنا وياه المصاريف، وأنا نحب أنا فلوسي على روحي. معناها كيف تدخل في تفاصيل تفقد العلاقة نقول النقاء متاحة، ونقول القيمة متاحة تفقد في تفاصيل الحقيقة نراها ثانوية.
2: صحيح هذاك علاش كي يبدأ فما تواصل اجتماعي، راو كان ما جاوبكش إكس باش تمشي ديريكت لجريكت أو يجاوبك زاد من بعد. هذاك علاش كي تخلي واحد بركة في حياتك راو باش تتصلح، راو الكل عندنا أخطاء وباش نوصل نتفاهم، وراو أعطي الوقت الكامل لشخص واحد وهذا نداء.
3: وعندي نصيحة ذهبية الحقيقة قالت لي أنا طبقتها ونحب نبارتاجيها مع اللي يسمعوا فينا والكل. شوف في اختيار الشريك فما حاجة مهمة ياسر، الناس الكل نبداو نلوجوا على الحاجات الباهية في البارتنير متاعنا والحاجات اللي أنا تساعدني، لا حاول أعرف الحاجات الخايبة اللي فيك ولازمك الحاجات الخايبه اللي فيك لازمك انت تقولها، ما تخليش شريكك هو يكتشفهم. دونك حاول اجبدوه الموضوع، حلو ديبات، حاوروا فيه، احكي الحاجات الخايبه نتاعك، اسكو الحاجات معناتها تبيعك
1: ينجم يقبلها الطرف الاخر والا لا.
3: معناتها الكلنا فينا الباهي، والكلنا نحبوا الباهي، والكلنا نعرفوا نتعاملوا مع الباهي، اما اسكو الخايب نتاع البارتنير نتاعي نجم نتعامل معاه ولا لا.
1: نسختنا اذا كان يقبلونا بنسختنا السيئه، بنسختنا المرهقه، بنسختنا اللي فيها برشا خلل، وقتها بالحق تعرف انه الشخص هذاك تنجم تكمل معاه والا لا.
0: كما يقول المثل، اللي يحبك يحبك كيف ما انت. انا مثال في تبيع ايمان ما بعثش مساج الاول،
1: نعتقد تستنى في المساجات
0: كيما نقولوا مسكر على روحي،
1: مسكر على روحك. بتتر انت ما تراش انه العلاقات الافتراضيه بتتر ما تراهاش هي الوتي اللي باش تلقى فيها الشريك المثالي. خليني نختم فقط في علاقه بتاثير المحتوى اللي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الصور المثاليه اللي قاعدين نشوفوا فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تاثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بطريقة واعية أو لا واعية، في صورتنا للشريك المناسب. معناها أنت عندك صورة معينة تشوف فيها تحب تراها في الطرف اللي معك، وهذه زادة تعتبر من الأخطاء اللي نرتكبوها في رحلة البحث على الشريك.
2: بالضبط، مرة وقفت على حاجة يقول لك كنت حب مدينة امشي المدينة، كنت حب السمينة امشي السمينة، مش تخو تحاول تختار شريك تحياتك وتبدلها على كيف كنتي. راو كل شيء موجود، راو تنجم تختار،
1: يعني تقول انت اللي فهمته انك انت تقبل
2: ضغط.
1: وتقبل الشخص كيف ما هو، معناه تقبل الشخص كيف ما هو. ساعات الانسان يدخل في علاقه ومن الاخطاء زاده اللي تصير تقولك هو يقولك اتو نبدلها، وإلا العكس بالعكس، هي تقولك لا أتو نبدلو مع الوقت، وتقعد تعمل في ضغط عليه، خاطر هي عندها صورة معينة تحب تلز الشخص، وإلا هو العكس بالعكس، معناه عنده صورة معينة يحب يلز الشخص هذاك إنه يكون في الصورة هذيك.
2: الشرارة متاع الحب تمشي
1: لين صحيتك في الضغط والاستنزاف.
0: على سؤالك إيمان، بالحق السوشيال ميديا بدلت برشا حاجات، حتى مثال طفلة تشوف طفل عايش لحياة هذيك، كل يوم يخرج يسر، كل يوم في مكان معين، تقول لك انا كي باش نعرسوا العيشه هذيك اللي باش نعيشها، ومن بعد يعرسوا تلقى عيشه اخرى، هذيك فقط تصور.
1: وهذا هو
3: كلمه فارس الاحلام ولا فارس الاحلامي، راي بالحق ماهيش موجوده. والكنا في فتره معينه رسمنا الشريكه اللي باش تكون في كان باش نكملوا معها حياتنا، راهو الواقع حاجه اخرى جمله. معناتها لي رولاسيون ناجحين الكل انا راهم انهم بازي على الديالوج وعلى الحوار ما بين البارتنير. راهي المشاكل تصير، اذا انت تحب تختار شريك تحياتك باش نهار اخر تعيش ترونكين وما تصير لكش مشاكل، راهي مش موجوده. معناتها ما فما حتى كوبل، معناتها باللي كريتير الباهين الكل ما فما حتى كوبل انهم ما تصيرش بيناتهم مشاكل. اما وين معناتها النقطه الفاصله، انه فما شكون تصير له مشاكل ويتبلوكا في الرولاسيون بتاعه، فما شكون تصير له مشاكل ويعرف كيفاش يخرج منهم. وهذا المهم، كيفاش باش نخرجوا من المشاكل هذوما بالحوار والنقاط الكل اللي يتحكيوا فيهم، وما فماش حاجه ما يتحكيش فيها ما بين العشاق.
1: كلمه الخير
0: هذيك، علاش دور ساعات يقول لك دور حكيم الدار عنده دور، ساعات الرجل والمراه يصير بيناتهم مشكل، وتلقى من العائلة هذه يزيد يطلع، وتلقى من العائلة هذه يزيد يطلع، ما تلقاش شكون يقول كلمة الباهية، وما تلقاش شكون يقرب يصلح. راهو قبل كانت يقول لك كان رضاو عليك صاحبتها تترضى عليك هي، ولا كان رضاو عليك تشات جي بي تي تترضى

اختيار الشريك المناسب ونبعدوا على المثالية. كونوا كيف ما انتوما. نحيو عليكم الأقنعة خاطر هي الأقنعة مع الزمن راهي باش تتنحى، راهو قد ما باش تشد روحك على ممارسة معينة أو طبيعة معينة أو ممكن حاجة اللي فقط باش تجلب بها الشريك ولا باش تخليه موجود معاك ولا موجودة معاك الفترة أطول، راهو مع الوقت راهو اللي ماسك الكل باش يتيح ونهار اللي باش تسكر عليكم باب كل واحد باش يظهر بطبيعته الحقيقية. فقد ما يكون فما وضوح من الأول قد ما تكون العلاقة ناجحة. وكانت هذه توين توك لليوم. توين توك. قبل نتعداو للموسيقى عن عيد ميلاد يا جماعة فرحوا لي بزينوبة، زينوبة لوكيل اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها العام، بنت زميلنا أيمن لوكيل. نقول لها كل عام وانتي حية بألف خير يا زينوبة، إن شاء الله يربي ديما في أحسن الحالات، إن شاء الله يربي تفرح ماماتك وباباتك ويراوك ديما في أعلى المراتب. عيد ميلاد سعيد زينوبة لوكيل وتحياتنا لزميلنا أيمن لوكيل. احنا نواصلوا بالموزيكا تدسويت بعد شوية هدى وصلي تقدم لكم اخر الاخبار الوطنية والعالمية. خليكم معنا على ديوان فام صوتكم.

0: Publicité.
1: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سونوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين دي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوف جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز والعشرة. ديوان اف ام عسلامة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني بحث يوم أمس خلال جلسة عمل سبل تطوير الرعاية الصحية للأم والوليد وتقييم منظومة الإحالة ونشاط أقسام النساء والتوليد وطب الولدان، وذلك بحضور إطارات الوزارة ورؤساء الأقسام المختصة، حيث تم تحديد أبرز النقائص وأولويات التدخل لتحسين جودة الرعاية واستمراريتها. وأكد الوزير على إعداد خطة وطنية ترتكز على دعم قدرات القوابل وأطباء الخط الأول وتوحيد البروتوكولات العلاجية وتحسين مسارات التوجيه وتوفير التجهيزات الضرورية وتعزيز متابعة الحمل وإدماج مؤشرات القطاع الخاص وتسريع رقمنة الملف الطبي، كما شدد على ضرورة توثيق التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية لتحقيق أهداف تونس في صحة الأم والطفل في أفق 2030. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يعلن عن تقديم مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي الخاص بتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري من خلال تغيير تسميتها لتصبح الأكاديمية الجوية وتطوير هيكلتها، بما سيعزز الإلمام بالمستجدات العلمية والتقنية في المجال وسيضمن جاهزية القوات المسلحة وجيش الطيران بصفة خاصة. جاء ذلك خلال إشرافه مساء أمس على اختتام السنة الجامعية 2025-2026 بمدرسة الطيران ببرج العامرية. ديوان تنمية الشمال الغربي تولى أعداد دراسة لضبط وتحديد مشاريع لمجابهة التغيرات المناخية بالشمال الغربي من أجل ضبط قائمة في مشاريع قابلة للإنجاز بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة قادرة على مجابهة التغيرات المناخية والحد من تأثيرها، مما يمكن من الحفاظ على الثروات الطبيعية وخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية انطلاقا من المنظومات الاقتصادية على غرار الفلاحة والغابات والطاقة السياحة والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق. وفي إطار الاستعداد لانطلاق أشغال هذه الدراسة وحرصا على حسن سيرها، أشرف الكاتب العام لولاية جندوبة سامي القبطني يوم أمس على أشغال الورشة التشاركية الأولى المتعلقة بتشخيص الوضع وضبط قائمة المشاريع التي يمكن أن تتكيف مع التغيرات المناخية وفق بلاغ صادر عن الولاية. على صعيد دولي، وزارة الصحة في غزة تعلن عن وصول 7 شهداء و28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل. الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن وقوع حادث صباح اليوم بقطار الركاب رقم 450 المتجه من دمنهور إلى طنطا، تمثل في خروج العجلة الأولى من العربة الواقعة خلف الجرار مباشرة عن القضبان، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: Mondial Express.
1: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. المنتخب الاسباني ترشح لنصف النهائي بعد الفوز على بلجيكا 2-1، اهداف كل من فابيان رويز في الدقيقه 30 ومايكل ميلينو في الدقيقه 88. بونتو بلجيكا سجلوا ديكتلير في الدقيقه 41. المنتخب الاسباني واجه المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي. تاريخ مواجهات المنتخبين الإسباني والفرنسي، تلقاو في 38 مقابلة. المنتخب الإسباني حقق 18 انتصار التعادل حسم 7 مواجهات، بينما فاز المنتخب الفرنسي في 13 مباراة. نذكر اليوم يتلعب الدور الربع النهائي الثالث بدايه من 10 متاع الليل بين المنتخبين الانجليزي والنرويجي، والساعتين تاع الصباح تلعب اخر مقابلة في الدور الربع النهائي بين المنتخبين الارجنتيني والسويسري. من بعض الأخبار في المونديال، ارتفاع أسعار تيكيات الدور النهائي تقريبا 33,000 دولار، تقريبا 100 مليون عن الفئة الأولى. ذكر فيفا كان حدد أسعار التيكيات الرسمية في الفينال ب 2030 دولار كحد أدنى و 6730 دولار كحد أقصى. ومن بعض الأخبار الأخرى أيضا، الفيفا يقرر بيع قطعة من عشب الملعب اللي باش يحتضن الدور النهائي على ملعب ميتلاي في نيوجيرسي بسعر 450 دولار للقطعة. الفيفا تقول امتلاك قطعة أصلية من تاريخ كرة القدم بالحصول على قطعة أصلية من أرضية ملعب كأس العالم محفوظة بشكل دائم في علبة فاخرة مع ذاكرة فلاش متنقلة تذكارية، يعتبر تحفة فنية فريدة تخلد ذكرى أحد أعظم الأحداث الرياضية في العالم. مونديال إكسبريس وفيت، نخليكم مع إيمان السكوحي في ويكند على الكيف. مونديال

0: تعرف كيف. كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: العشرة وثمانية دقائق رجعنا لكم وصلين معكم مشوارنا في ويكاند على كيف. تحياتنا للناس اللي التقوا بينا توقع أن تسمعوا في ديوان فام على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينج ديوان فام .net من عشر ساعتنا الرابعة ساعتنا الثالثة. ضيعت الوقت معاكم وإن شاء الله يا ربي نكونوا خفيف ظل عليكم وين ما كنتوا تتبعوا فينا. وتحياتنا لأصدقائنا خاصة اللي تفعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان فام منورينا وين ما كنتوا. خلينا نمشي وتو تسويت الفقرة المغرمة.
2: المغرمة
1: غرام أكيد موجود عند كل واحد فينا. ما نتخيلش واحد اللي ما يحبش تكون عنده كوليكسيون متاع برفانات وين تكون فما مناسبة فما برفان جديدة فما ناس اللي أوفياء للبرفانات متاعهم. ولكن العالم هذية متاع العطور العالم الجميل الساحر هذية اللي مرتبط بشخصية متاعنا مرتبط بأذواقنا مرتبط حتى بالهستوريك متاعنا والتاريخ متاعنا باش نغوصوا معاه مع صديقنا أمير عكيشة حاضر معنا في استوديو. صباح الأنوار أمير.
3: صباح النور إيمان. تحية ليك وتحية المستمعي ديوان فام.
1: مرحبا أمير. تقريبا سنوات في علاقة بالمجال هذايا كما كل إنسان ابدا برشة برفان لين تخلف العالم هذايا واكتشف التفاصيل امتاعه وحبينا من خلال التجربة امتاعه نفهموا أكثر الموندو هذايا وخاصة نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه خاطر طلعت عنا برشة ممارسات غلطة في علاقة باستعمالاتنا للبرفان. من الأول خلينا نتعرف عليك أمير للمتابعين اللي قاعدين يسمعوا فينا.
3: شكرا إيمان. أمير عكاشة عمري 39 عام عايش في ألمانيا من 2006 بول زوز صغار يوسف وياسمين تحية كبيرة لهم
1: ربي فضلهم
3: وتحية لمرتي الغالية. بديت في عالم العطور من 2006 زادة من 2006 من اللي طلعت لألمانيا ديجا هي من قبل الغرام كان موجود. بعد الباك طلعت لألمانيا ومن بعد غادي يعني كانت الإمكانية يعني كانت الإمكانية أحسن من اللي في تونس وبما أنه الواحد يعني طلع الغادي وفما كانت فما شوية فلوس وكل شيء فكانت الإمكانية حتى شرائية موجودة باش الواحد يجري ويتغرم بشوية بشوية والحمد لله. يعني اليوم النجم نقول تقريبا
1: نقول خبير في المجال على الأقل من خلال العشرين مراكمة متاع التجربة هذه معاملتك متاع مع العبيد استعمالاتك المتعددة دونك هذه الكل النجم ناخذوا فكرة. خلينا نبدأ بالسؤال الأولاني واللي ممكن هكا يهمنا شنو ما أكثر الأخطاء اللي ممكن نعملوها احنا توينسا في استعمالنا للعطورات.
3: الخطأ يمكن اول خطا بالنسبه لي اللي يظهر لي ديما اللي يعني الناس الكل بريسك اي واحد يستعمل ولا اي واحد باش يحب يجرب عطر سواء في بارفوميري ولا حتى كيف يجيني شخصيا الخطا الاول هو كيف يعني يرش البارفان على المعصم لهنا.
1: اي
3: اول خطا انه يفرك
1: اي
3: فهذه يمكن طريقه بريسك الناس الكل تعملها اني بيدر كنت نعملها قبل يعني ما كنتش داري بالحكايه هذه فبالوقت تعلمت انه علميا هي يمكن مش متاكده 100% انها ما تخليش البارفان تعمل ليفولوشن تاعها صحيحه لكن انه حتى ولو مثال نقولوا احنا مش علميا انت مثال كي باش تمشي للبارفوميري باش تحب تجرب دي بارفان فلازم يكون السوفي عملت الطريقه هذه انك فركت المعصم على المعصم وتحب تجرب دي بارفان اخرين باش تزيد بارفان على الشيره الاخرى اوتوماتيكمون باش يكون يتخلط باش يدي بالضبط باش يقع الدمج حتى من بعد كي باش تروح للدار باش تشوف انه باش تحب تجرب العطر ليفولوسيون تاعه وكل شيء ماكش باش تكون عارفه 100% اسكو عملت على اليمين كذا كذا ولا على اليسار العطر الفلاني
1: يلزمنا بالقماره هذاك علاش
3: بالضبط من الاحسن اي من الاحسن حتى برشا ناس كيف يجوني خاطر في المانيا مو الغرام ساعات يتحول حتى يتحول للصبغه تجاريه شويه فمش انه يعني برفيميري كبيره ولا حاجه يعني في ما بين اصحابي ما بين العائله والناس اللي نعرفهم نجيب لهم دي بارفان يشريو من عندي والبيبليوتيك اللي عندي زاده ما شاء الله كبيره فحتى اللي يجي بحذايا للدار يولي كيف يدخل هي محطوطه ديريكتومون في الكولوار معنا اول ما يدخل باش يشوف ديريكتومون العطور موجوده فباش يسال باش يكون يعني بخاطر برشا ناس انه الكميه الحمد لله يعني فما كميه كبيره بالوقت تجمعت أول ما يسأل يقول قداش عندك من اللي تعمل في الكوليكسيون. وإفكتيفمون هي الكوليكسيون بدأت يمكن عندها 10 سنين، وذيك يمكن أكبر غلطة اللي عملتها إنه ما بديتش ملول بالكل، خاطر كيف ما خممتش إنه باش يجي نهار باش نوصل يعني نعمل بيبليوتيك كبيرة.
1: قداش فيها البيبليوتيك متاعك؟
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما يمكن فوق الميتين تقريبا،
1: فوق الميتين. صديقتنا صابرين تنجم تحسب معاك من بعد تعطينا الرقم الصحيح. أمير توا أنت قلت حكيت على مسألة إنه كيف إن هكا نمشي ونختار ونرش وبرفان، ساعات زيدة إنك سيبون استعملت برشة في يدك معاك صاحبتك تمشي تحطها على تحب تشمها على صاحبتك، هل إنه هذه حاجة صحيحة ولا غلطة؟
3: قصدك انك يعني باش تشوف البرفان اللي انت باش تستخدمه على صاحبك،
1: اي تحطها تقولها خليني نشمها في يدك بنينه ولا لا،
3: في الاخر بالكل انت باش تستعملها لك انت، يعني من المستحسن انك تفرشها على الجلد نتاعك باش تشوفها على باش تشوف ليفولوسيون نتاع البرفان على الجلد نتاعك، من المستحسن باش تشم على صاحبتك ما نشوفش انه فما سبب مقنع يخليك.
1: نجم تتغير تركيبه البرفان من شخص الاخر وتنجم الريحه تتبدل من بدن الاخر، وهذوما معناها بعض الدراسات اللي تحكيها على الموضوع. تران توازد امير فكره قولك اعمل الفازلين واعمل فوق منه البارفان تشد البارفان اكثر، هل انه صحيحه الحكايه هذه والا ليه؟ خاطر ما شاء الله الناس الكل سورتو رافيهم على التيك توك اللي هو ولا اليوم السورس نتاع الافكار اللي نجيبوه برشا، ولا يقولك يبدا ينصح فيك بالحاجه هذه، هل انه صحيحه ولا غلط؟
3: لو وشت عليها ايفكتيفمون يعني دخلت وشفت وبحثت عليها، حبيت نعرف اسكو الحكايه صحيحه ولا جربتها بيرسونيلمون ولا خاطر ما نحبش نجرب حاجه قبل ما نقرا ونشوف اسكو بالرسمي يعني الحكايه صحيحه ولا لا. فللاسف بون مش معنى للاسف يعني لقيتها انه ايفكتيفمون علميا مش صحيحه، بالعكس عمرها ما كانت فازلين ولا اي حاجه اخرى تخلي البارفان يعمل ليفوليسيون احسن من اللي تكون على البو ناتوريل. معنى انت ديجا كي ترش البارفان على البو نتاعك ناتوريل ماذا بيك حتى قبلها مثال يعني تكون البو شايحه تكون في وضعيه عاديه، مش خاطر من بعد ما ترش هي باش تعمل ليفوليسيون حسب الطقس، حسب اذا كان حتى كيف تعرق انت والبو نتاعك البارفان باش تعمل ليفوليسيون مع العرق هذاك مع السخانه يعني سواء كانت طقس سخون ولا لا، فما نتصورش انه يعني علميا مصحيحه
1: ما هيش دقيقه. واخر الحاجات اللي ممكن نحب نسال عليها هي النوتراليزاسيون، والا الفكره انه البارفان كي تشم برشا قولك تشم ريحه القهوه تنجم ترجعك معناها للصفر وتنجم تعاود تشم روائح اخرى، هل انه صحيحه الحكايه هذه والا لا؟
3: كيف هك سبقتني انت ديجا بالسؤال كنت باش نجبدها الحكايه هذه. لا ما هي صحيحة على خاطر القهوة وراه حتى تمشي دي بارفوميري وتدخل تلقاهم حاطين كاس فيه قهوة وعلى أساس إنك باش تشم القهوة باش تعمل باش يوليها يعني خشمك نوتر يرجع منه الجديد كيما نقولوها للنقطة الصفر ويعاود يشم له الجديد. الحكاية مصحيحة علاش؟ على خاطر القهوة عمرها هي عندها ريحة ديجا، من أحسن الحاجات اللي تنجم ترد بهم خشمك نوتر هو إنك تكون يعني تشم جلدك اللي هي نوتر اللي ما عملتش عليها مثال ما عملتش عليها عطر تولي تشمها، خاطر هو خشمك نوتر والريحة يعني الخشم يكون اوتوماتيك مو يعرف الريحة الشخصية متاعك فمن المستحسن انك تشم الجلد متاعك، هذيك هي من احسن حاجات اللي تخلي يعني خشمك يرجع نوتر، وإلا تخرج يعني للهواء النقي اوتوماتيكمون يعني خشمك باش يعاود باش يرجع من الاول جديد وتعاود تشم من الاول جديد، وهو راهو اصلا من المستحسن انك حتى باش تمشي وتجرب وباش تشري عطور من المستحسن ما تستعملش ولا ما تشمش اكثر من فما شكون يقول لك 3 فما شكون يقول لك 4. بالنسبه لي عندي طريقه ديما نقولها حتى للجماعة اللي نعرفهم انه يمكن اذا كان حتى نوري الكاميرا فما 4 بلايص اللي هي البلاصه هذه وكيف اليد هذه في اليد هذه انت ديجا كيف تبرفن لهنا وتبرفن لهنا وتبرفن لهنا وتبرفن لهنا ديجا تعرف 4 برفانات تولي عارف بالضبط شنو اللي برفان تاع اليمين يعني تقمر اوتوماتيك مو تعرف من بعد كيف باش تروح للدار وتشوف ليفوليسيون تاع العطر كيفاش ولا تولي تعرف هذا العطر مثالي يناسبني ما يناسبنيش هذا ما مشاش معايا وتولي يعني تختار العطر نتاعك اختيار صحيح.
1: صحيح.
3: مش اختيار يعني عمياني وإلا الافتتاحية متاعه عجبتك نجم تكون بعد
1: تتبدل
3: بالضبط.
1: وممكن للناس جوست اللي تسمع فينا دونك في المعصمة متاع اليد وين العروق متاع اليد تنجم تعمل وإلا في الثانية متاع اليد زيدة تنجم تعمل غاديكا دونك أربعة بلايس كافيلين إنهم يحدوا لك البرفان اللي تنجم تختاره ولي من أكثر الحاجات اللي ممكن يحير فيها الواحد إن وقت يمشي يبدأ مش عارف البرفان اللي باش ياخوها دونك حبينا ناخذ من عندك نصيحة في علاقة بالنوتات على الأقل اللي نجموا ناخذوهم في الصيف نساء رجال كيفاش نجم تنصحنا أمير؟
3: أوكي أول نصيحة هي إذا باش تحب تشري برفان أحسن حاجة تمشي تجرب من بعد تشري البرفان بعد يعني مش ديريكتومون بعد دقيقتين ثلاث دقائق تقول أوكي هذه ناخذها ولا هذه لا من الأحسن تعطي للعطر وقته تخليه يعمل إيفوليسيون تاعه كيما لازم يعملها كيما قلت لك يعني كيما قلنا الأغلاط من غير فرق من غير حتى شيء تنجم ترجع تكمل دور إذا كان أنت مثل في وصل بلاد ولا حاجة تعمل دور متاعك بعد ترجع وتشوف ديجا أنت وقت اللي تدور وقت اللي تحوس تشوف بتشم أوتوماتيكمون بتشم يعني روايح فما الريحة اللي باش تعجبك بشيء غريب يعني في الليفوليسيون متاعها باش تقول واو حاجة مش نورمال تولي تعرفها ديجا مقمرتها ترجع تشريها يعني فاسي المهم فما غير حتى
1: منحاولوا ما ناخذوش بالوقت معناها بالضبط. تحط تعمل دورة وتعاود ترجع باش تفهم التركيبة متاع العطر هذيك
3: بالنسبة للنوت هما يعني ما فماش دي نوت صيفية ونوت شتوية لكن فما دي نوت تتصنف
1: أوكي.
3: احنا البشر نصنفوها كيما حاجة هذه تعلمتها دي ما نقولها انه كدبش بالضبط معنا دبش نستعملهم في الصيف معنا دبش نستعملهم في الشتاء فدبش لنوت قصدي لنوت الصيفية اللي مقبولة اكثر في الصيف هي لنوت المنعشة اللي تكون فيها تكون فيها خفة وانتعاش مزيان برشا كيما الحمضيات النيرولي مثال التاي الاخضر كيف النعناع التفاح الاخضر يعني فيهم هذم دي نوت يعطيو فريشور مزيانه برشا مع الطقس ومع الحراره نتاع الطقس البرا ليفوليسيون نتاع البرفان راهي بالرسمي تعطي حاجه غير عاديه فما برشا ناس حتى انت ديجا كي باش تستعمل البرفان اللي هي تعتبر يعني صيفيه في الشتاء الأداء متاعها باش يكون ضعيف خاطر هما معروفة الأداء العطور اللي مصنفة صيفية يعني بشكل عام ضعيفة شوية في الأداء
1: ايفيتي
3: في الصيف اي بيان سور ايفيتي في الصيف انك تستعمل عطر شتوي يكون لينوت متاعه قوية
1: كيما
3: يكون فيها مثل العود يكون فيها القرنفل يكون فيها مثال الورد القوي خاطر فما دينوت زادة وردية كما الياسمين مثال تستعمل في العطور الصيفية كما تستعمل في العطور الشتوية لكن التركيبة متاع لينوت هذم كيف تكون مركبة وتكون قوية وتكون مثال فيها زادة نوتة الجلد نوتة الجلد ولا نوتة الريم اللي هي يعني باش ما نقولوش يمكن كلمة غالطة هي النبيذ يعني كما نقوله هذه يعني فما نوتة ريحتها مزيانة برشا لكن ما تقدرش تستعملها في الصيف علاش على خاطر باش تقلق اللي قاعد بجنبك خاصة مع حرارة الطقس والريحة القوية باش تقلق
1: الوقت تعدى معك في ساعة أمير خليني نشوف أكثر الحاجة بي نحكيه على الحفظ متاع البرفان في السخانة كيفاش النجمة سي فاروق قال لي إيمان بي نعملوا فصل صغير فاروق ببليسيتي ونرجع نفصل سينو يجيني فاروق
0: ببليسيتي يلا جو سيف السنة حافلة كدوات
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدوات أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كدوات ملا يلا جو
2: عندك أورانج
0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار من السبعة لنص النهار ويكند على الكيف
1: 21 دقيقة رجعنا لكم مكملين معكم حديثنا على البرفانيت العالم هذا اللي فيه برشة تفاصيل، ولكن حاولنا نأخذ منه بعض الأجزاء وعلى شلي مرات أخرى نكملوا نحكي على قلنا على الحفظ متاع البرفانيت في الصيف كيفاش يصير.
3: إيمان قبل ما نتعداو السؤال هذا حبيت جوست نذكر بحاجة وإلا نعطي معلومة يمكن تكون مهمة برشة خاصة لنا احنا توانسة. عنا في تونس ثروة كبيرة برشة اللي هي ثورة النيرولي، شركة نجم نذكر الأسماء مش مشكلة، شركة جيرلان اللي هي شركة عالمية معروفة في مجال العطور من يمكن من سنوات وسنوات. الشركة هذه ماخذة ديشان في الكابون وزارعة زهرة البرتقال، تاخذ في يعني يستعمل في زهرة البرتقال اللي هي النيرولي التونسية يستعملوا فيها من تونس، خاطر من أجود الأنواع اللي موجودة في العالم هي زهرة البرتقال التونسية. جيت هذه معلومة
1: عندنا ثراء كبير بالحق في بلادنا، وأنه تكون تونس هي وجهة الشركات عالمية في اختيار معناها التركيبات متاع البرفام تاعهم، وممكن يلزمنا نخدموا عليها أكثر ونسوقوا لها أكثر وعلى شلي تتحلل ببين الشركات أخرى.
3: بالضبط، هي ديجا فما فيديو على اليوتيوب فيه يمكن اسمه ما نستحضروش ليروت دان بارفيمور حاجة كيف هكا. البارفيمور ماستر متاع الجرلان هو تياري فاسا اسمه، جاء لتونس ومشى للوطن القبلي وحكى، وديجا الفيديو موجود يعني نجم الناس تدخل وتتفرج
1: وتكتشف معناها.
3: بالضبط، خاطر بصراحة إشهار يعني هذه بلادنا حاجة ثروة لازمنا نحكيو عليها ولازمنا نعرفوها اللي عندنا حاجة كيف هكا.
1: نختم معك أمير في علاقة بالكونسرفاسيون.
3: الكونسرفاسيون متاع البارفام المستحسن أنه أول حاجة لازم تبعد على الضوء، الضوء سخانة، بما أن احنا في الصيف أكبر غلطة تعملها أنك تحط برفان تخليها في الكهرباء، هذه نوغو يعني بالرسمي راك ساي معناها البرفان
1: انسى، حطمت
3: لها الموليكول متاحها وباش تولي حتى كي تبرفنها على بدنك باش تولي تحرق، على خطر اللي باش يصير بعد ما تبرفن بها وهي سخونة من المستحسن لا. هذيك مش من المستحسن يعني منعا باتا خاصة
1: بالضبط.
3: وبالنسبة للحفظ في الدار لازم تكون نحطه
1: في بلاصة، نحطه في الفريجيدير.
3: في الفريجيدير لا ما عندهاش، لا
1: ما عندهاش حتى معنى
3: انك تحطها في الفريجيدير، لا ما عندها حتى معنى. ساعات يقول لك اوكي فما دار جريتي مثال عامله دي بارفان لي فلاكون نتاعهم، يقول لك هذه تجي في الفريجيدير على خاطرها التركيبه نتاعها النوت الاصليه نتاعها هي البومبلوموس. البومبلوموس كيف يكون بارد وتخرج لي فلاكون من الفريجيدير وتبرفن به مع السخانه البرانيه باش يعطيك انتعاشه غير عاديه. بون اسكو صحيح ولا لا؟ ما
1: أمير يحب يجيب لكم معلومات دقيقة
3: و100% نجزم اللي الحكاية صحيحة.
1: دونك الضوء وسخانة نحاولوا أن بعده برفانتنا عليهم. يفضلك يا أمير، يعطيك الصحة، كل الشكر ليك على النصايح اللي أعطيتهم لنا اليوم. أمير عكيشة في فقرة المغرمة.
0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: قبل ما نتعداو للموسيقى حبيت نعمل اهداء الهيثم صيادي صديق امير وصديقه ايضا بوكا اللي معه هوني اللي وصلوه اصحاب الطريق هذوما، يلزمنا نعمل لهم ديديكاس وتحيه لاهلينا الكل من المنستير. امير جانا من المنستير، وما تنساش الديديكاس نتاع اختك، حبيت نفكرك في اختك. انا
3: اكيد اكيد, أكيد نور الهدى عكاشه اختي نجحت عملت ليسانس في الانفورماتيك، نهدي لها تحيه ونقول لها يعطيك الصحه برافو، احنا فخورين بك برشا برشا. الطريق يمكن هذا يعني النجاح الاول، ونتمنى لها كل النجاح في الطريق اللي جاي، خاطر الطريق اللي جاي اكيد طريق الخدمه وطريق صعيب شويه، ان شاء الله يا ربي ينجحها. نحب لا نقدم ديديكاس اذا كان تعطيني المجال فيسع
1: قبل ما يطردنا فاروق،
3: لولدي يوسف وياسمين ومرتي سميره في المانيا، امي وبابا وكل من يعرف امير عكاشه من عائله صيادي ومن المسيح ومن عائلة عكاشة من القلعة الكبيرة، واصحابي وحبابي وصاحبي وعشير عمري اللي صور فيه تو
1: نسلم عليهم الكل، ربي فضلهم لك. تحيتنا للنور الهدى عكاشة، ألف ألف مبروك النجاح، إن شاء الله يربي بالتوفيق ليك في بقية مسيرتك إن شاء الله سواء الدراسية أو المهنية. نمشي موزيكا تدسويت عن جنجون هذية، آي ليلو محليها الغنية هذية، نهديوها لكل المتابعين، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.

0: العشرة 31 دقيقة رجعنا لكم من جديد مواصلين مشوارنا في ويكاند على الكيف. تحيتنا لكل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا أصدقاء الطريق، ردوا بالكم على رواحكم برشا ما وشربوا في نهار كيما اليوم. ونفكركم إذا كان ما عندكمش قضية أكيدة من غير ما تتحركوا من دياركم، خاطر أي وصي وعلى سخانة في نهار اليوم وغدوة، فما موجة زادة جاية الفترة القادمة كنا حكينا عليها بكري شوية. خلينا توا نمشي مباشرة الفقرة جديدة في الويكاند على الكيف، باش تنطلق مع مجموعة من الأصدقاء اسمها سعد بشتاء.
1: سعد بشتاء اليوم عشتو وأنا صغير.
2: سعد بشتاء
0: من أحلى الأغاني اللي غنيهم محمد فؤاد، ومن أحلى الأغاني اللي ديما هكا تكون نوستالجيك وترجعنا لصغر امتعنا وتذكرنا بذكريات ساعات نقعد وديما نسترجع فيهم، خاصة في الأوقات اللي تغيب فيهم العلاقات السليمة، تغيب فيهم الأشخاص اللي نحتاجوهم في وقت ويغيبوا علينا، ناس حابينهم في وقت من الأوقات ومشيوا من حياتنا. هذه الفقرة اللي كل مرة نلموا فيها جروب، سواء لمتهم القراية، سواء لمتهم الدنيا، لمتهم الخدمة، العشرة متاحهم تواصلت على امتداد الزمن. نوعية العلاقات اللي أصبحت اليوم خليني نقول صعيب أنك تلقاها، وبرشا ناس تحتاج أنه شكون يكون معها صادق وشكون ينجم يكون الكتف اللي يتكى عليه. جروب متاع أصحاب تقريبا فوق 20 سنة يعرفوا بعضهم، فيهم العنيدي، فيهم القلوقي، فيهم المنظم، فيهم اللي نهار كامل يخرنن، ولكن رغم اختلاف الطبيعة ورغم اختلاف التفاصيل اللي عاشوها، البيئات بتاتر اللي عاشوا فيها، ولكن دامت العلاقة سنوات. خلينا نكتشفوهم تباعا. نبدأ بأنس قمر. صباح الخيرات أنس.
3: صباح النور، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك بحضنا،
3: فرحان ياسر اللي استضفتوني اليوم معكم.
0: مرحبا أنس، شنو تعمل في الدنيا؟
3: نخدم مهندس بشركة،
0: مهندس
3: بالقطاع الخاص.
0: ركزوا على القطاع الخاص، مشاكل المهندسين تو نجيبوا أنس. محمد طلال نوار، صباح الخيرات.
4: صباح الخير عسيمه، مرحبا بكم.
0: أنسنا
4: عايشك خبيك، ميرسي على كوي.
0: مرحبا،
4: عايشك خبيك.
0: شنو تعمل في الدنيا؟ خلينا نتعرف عليك شويه.
4: مسؤول تجاري في شركه في قطاع خاص.
0: مسؤول تجاري لمكم القطاع الخاص
4: ظهر لي.
0: امين الرئيس مسمينه الروج، ظهر لي فيلم كان انت نجم نقول الروج. تيتي مانيش باش نقول عليه شكون. مرحبا بك
5: وبيك اكثر عايشك، شكرا على الاستضافه. كونتري مانجر بشركه خاصه زاد.
0: مرحبا بكم الكل. معاناه الخاصه ظهر لي تلجم تحكي
4: الخدمه نتاعك شنو امين؟
5: بالفرنسيه ريسبونسابل بي،
4: بالعربيه
5: مسؤول بلاد.
0: مهمين راهو لستة. خليني نكمل نعرف بالتشكيلة ورابعهم، مش الرابع فقط خطر المجموعة أكبر من هكا، ولكن اللي كانوا ديسبونيبل اليوم حاضرين كوتش بشير لمن أصحابه عشرة العمر هذوما واللي خرجت بهم الدنيا ظهر لي بشير.
6: بالضبط إيمان، الحقيقة بنجبش نكون سيريو، هم قاعدين قدامي مي قاعد نحاول معناتها ديما نقول انه الليكيليبر والتوازن اللي في حياة كل شخص مهم ياسر انه يكون عنده في حياته اصحابه. اصحابي من الصغرى عشنا مع بعضنا الحاجات الباهية والخايبة الكل. حبيت تذي كادو صغير انه نجيبهم بحذية، نحب اقول لهم نحبكم برشا وبش نتأثر
0: ليه
6: مش فقط.
0: خليني ان اول حاجة
5: اول مرة نروها كيسا احنا اول حاجة
0: اي وجهة اخرى ما نقولوا لي بشير في الدنيا كما
5: لي اذاك
0: وجه الراديو الصحيح تو نعرفوه الصحيح تو نعرفوه بشوية
6: طبعا حاجة اخرى بلي ايمان
0: امان انا جبت الاولاد باش يحكي
6: بشير انا شنو خدمتي
5: احنا طالبين المساحة باش نحكيه
6: ايمان شنو خدمتي اني من نحاول انك الغلاط ما تعملهمش. ريت الوجوه
0: شكون الغلاط اللي ما يعملوهمش؟ شي فك لي بلاستي ماشي رياج بها.
6: لا لا مهمه ياسر المعلومه، معلومه ياسر ما يغركش الوجوه البريئه ذي، راه كل واحد عنده دوسيات وكل واحد دونك كان
0: يغني الدوسيات اللي باش تخرج بشويه بشويه. خلينا نبدا معك انس، كيفاش تلميتوا كل واحد من بلاصه؟ كل واحد ظهر لي قرايه قراها، كل واحد خدمه يخدمها، كيفاش كانت اللمه؟
3: لمنا القدر بالحق. كي تجي تشوف رانا كل واحد من بريسك من حومه، باق فما بارتي قرينا من بعضنا، والعبيد الاخرى معناها اترافير واحد من صحابنا معناها عرفنا شكون اخر. وتبايع النية الصادقة، معناها كنا صادقين مع بعضنا، معناها كما تقول علاقة بريئة، وسورتو خاطرها بديت من الصغر. تعرف العبد كل ما يكبر تكبر مشاكله معاه، وبرشا يولي تخميم وتخديم راس. ما احنا وقت اللي عرفنا بعضنا معناها 5000 تعدي بشهر. دونك كلنا وصلنا نمشيو الرفرف، بدينا عارف مكاتبنا، معناها عنا صاحبنا بريفيو كان باش يكون معنا، ما الله غالب
0: اشرف الصباح راقد،
3: اشرف الصباح راقد خلينا نقول في فرنسا. عندنا تاريخ مع كرهبته، كانت عنده اي اكس فهمتني، 3 بلاس هي 5 بلاس كرهبته، كانت 3 من الناس درنا بها تونس الكل، معناها نمشيو بها الرفراف نصبوا 2000 ايسونس ونقصدوا ربي.
6: وما هيش ببليسيتي خاطر الكهرباء ماهاش تتبيع.
0: اكيد بشير، وممكن اكيد فما برشا اللحظات عشتوهم طليل ما يتنساوش، برشا مواقف عشتوهم سواء الباهيه والا الخايبه. اكثر المواقف اللي ممكن ما تتنساش في الجروب هذايا،
6: خمم مليح تالينا ما تغلط،
2: مش بلون باش نقعد باش نقعد نحكي وانا خمم، باش ما عملش بلون فرجو خاطر
0: يوصي فيك بشير على البلون.
2: ما نجمش
0: فما ديما ما يسالش القفوه اذا كنت تفكروا
2: حاجه. حاجات عشان محليهم حقهم تاع ربي برشا، كل سواء باين ولا خايبين، الباهي عشنا برشا باهي، معناتها اهم حاجه في اللي عشناه في الخايب ولا في الباهي كنا سوليدير مع بعضنا كل، معناتها وقفنا مع بعضنا في الباهي قبل مع في الخايب والباهي، معناتها في كل شيء وقفنا مع بعضنا. وديما مو برشا عشناهم، فما اللي تحكيه فما اللي ما تحكيهش في
0: الراديو. تلمو بشير موصيهم ما عادش عارفين.
2: احنا بالعكس انا جاي نحب نحب نحكي معناتها، ما ماشيش
3: مفكر. نجم نقول لك انا اخر المواقف الصعيبه اللي تعديت علينا هي في عروستنا الكل.
0: العروسات
3: هو بشير اول واحد راه افتتح المهرجان، معناه عنده برشا معرس اختيميز.
0: الجروب قداش فيه من واحد؟
6: احنا 5 6 6 7 اما فما شكون اللي سافر، اما تو قعدنا 5 دونك فما زوج ما نجموش يجيو نقدموا لهم التحيه، قاعدين يسمعوا فينا
3: دونك بشير هو اول واحد عرس
0: افتتح المهرجان.
6: باش تفهم مين انا قداش كليبري في قدام صحاب،
5: مش صحيح
2: مش صحيح
5: هو عندنا نحكيوا عليها
0: اي
3: باش نفكوا المساحه تاع باش نفكوا المساحه. من وقتها ينظر علينا على العرس، مثلا انا عرست 2024 طالع 2023
2: 2022
3: رجع عرس معايا فرد عام 2024
0: العدوى انتقلت من بشير مالي.
3: اي ما احنا مانيش قابلين اللي هو باش ينظر علينا، دونك كل واحد عاش تجربته وحده فهمت. اما هاو كان بعد فك الخماضه هذيك كان هو ديما موجود. هو بشير مساج نشكره شويه طيب. هو الحاج
2: يحب يمسح،
3: هو اقوى حاجه فيه اللي هو سيرفيابل وديما موجود وديما بريزون، معناها تطلبه في اي وقت في اي حاجه يكون معاك معناها. اما هو مش بطريقته، هو بطريقتك
0: بطريقتك انت امين. توا انتم يعني عرفتوا بعضكم صغار، عشتوا فتره العزوبيه مع بعضكم، تزوجتوا، علاقتكم قبل ما عرستوا وعلاقتكم بعد العرس تغيرت؟ لي دي فاكتور جدد دخلوا مثلا الانسيكم، مثلا عملوا كوميونيتي صحاب، خلينا نفهموا وشنية اللي فقدتوه وتحرمتوا منه بعد ما عرستوا.
5: لا لا
3: سؤال فخ
5: الاخر والمدام نتصورها تسمع دونك لازم
0: بعثوا لي الاسئله هما ديجا.
5: اي حسيت انا فما فخ
0: فما تامر.
5: العلاقه
2: احلى مرتي واحلى احلى نسيبي احلى درسيبي
5: دار نسيبي ومرتي ولا احلى العلاقه في الحاجات الكبيره ما تبدلتش، معناها احنا علاقتنا ببعضنا للاكتيفيتي اللي نعملوهم مع بعضنا. شنو اللي ينقص؟ ممكن الوقت. قبل كان عندنا اكثر وقت لبعضنا، قبل كنا الطيش نتاع الصغر الحاجات تعمل، انا حاضر على ناس يعني في حاجه تاع ناس قرينا بعضنا في البريبا مثلا بار اكزومبل، مع فما حاجه تريتهم كما قال طلال ما يتحكيوش تاو لهنا ما نحب نحكي فيهم انا في الاوف.
0: تحسوا اسمع تحسوا تهديد ضمني هذايا راهو معناها
3: عشان يحب يحكي مثال
0: هو يحكي هو يحكي انا
5: نحكي نحكي
3: ونحكي نفرش ونفرش.
5: انسانا مش كيف كيف خاطر ما عرفوش بعضهم، قاعدين مع اترافيرنا احنا يعملوا في دي رولاسيون وكل شيء، ما احنا علاقتنا نفسها اقل وقت من الحاجه باري فاهمين بعضنا. في انا عديت مثلا عرس بشير ما حضرتلوش خاطر الكوفيد مانيش لهنا، ما تحس روحك انك ما حضرتلوش كسوسوا باللابور نتاعهم هما باللي يبعثوا لك تصاور باللي يوري. وكان البارح خرجت لي ستوري في عرس بشير الكروم مقسم على أربعة، فيه طليل وقيس وأشرف وبشير قاعد يكتب في الصديق. دونك العلاقة ذيك اللي أنت كي تقعد بعيد برشا، يعني طليل خرج أنا خرجت ورجعنا، ست أشهر اللي تقعدهم البرة ولا العام، ولا كي ترجع ما تحس روحك قعدت ست أشهر ولا عام البر. ليه نفس قش عليك البارح في الأيام كنتوا تعملوا في قهوة حبار على جرات عاود تحكي تقولش عليكم ما بعتوش، دونك هذيك اللي يخلي العلاقه متميز. وشنو الفرق تاع الانسان زاد حياته، شنو الفيكيو اللي قاعد يعيش فيه؟ معناتها تنجم تعيش 60 سنه وتعاود 30 سنه نفس النهار. وفما شكون يتجدد الواحد بالاصحاب اللي عندهم دي زيكسبيريونس اخرين يعيشوك حياه اخرى، تعيشهم باراليل حياتك وحياتهم هما، ويوريوك لي زيكسبيريونس نتاعهم ويسهلوا لك الطريق. وهذاك اللي خلى العلاق هذاك خلي بشير يحبنا
0: هذاك. اي بشير خلينا
2: نكبش فينا
6: الميسنجر شوي اخر ويبعث لنا شهادة. احنا الجروب ميسنجر بتاعنا من 2013 ولا 2014 التو نفسه، كل ما تصير يصير ايفين مو جديد نسميوها مثلا نعرس امين اسم الجروب.
2: مبروك التو، مبروك امين.
0: شكون اللي حاب يلبس كوستيم باش يجي؟
6: تليل مش في بيلو
2: ولا لا بالعكس
6: يسأل فيا عن لبسه وخايف على الببليسيتي.
5: خليهم الصباح راهم 8 في الباركينج نتاع لهنا قاعد.
6: شوف هو توحنا تلمينا تليل مخو نهارين كونجي، السبب الموتيف مستدعي للردي.
2: حاضر في روحي،
0: حاضر في بيان سور. واكيد شرف لينا تكونوا موجودين بحضنا، خاطر اللي قاعدين تحكيوا فيه راهو يفقدوه برشا عبيد، راهو برشا ناس اللي تلمو تخذلت من الأصحاب، تلمو تحس في روحها وحدها في الدنيا هذية، تلمو ما عندهاش مع شكون تبرتاجي بتاتر دي مومون سواء صعاب وإلا دي مومون بتاع فرحة. فإنهم يسمعوا تجربة كيما هكية بالحق ساعة الإنسان يتحسر. فما ناس اللي تمنينا إنهم يقعدوا معنا العمر الكل، فما ناس اللي تمنينا إنهم بالحق يطلعوا هما الأصحاب الحقيقيين ولكن خذلونا في مرحلة من المراحل. ولهنا باش نرجع الأنس، سيغمو تتعاركوا بينات بعضكم، سيغمو يصيروا دي مالونتوندو جملة.
7: ذيك هو سبيسيال فينا، احنا رانا ما نتعاركوش، احنا ريت كي يتغش واحد الاخرين يبداو يضحكوا عليه. وين اكثر واحد نتغشر
0: سافر غضبان.
7: بالحق احنا راهو فما حاجه، فما اون سيغتين الشيمي ما نجم حتى واحد يفهمها، احنا بينا رانا ما نجموش نفهموها. معني ما خاطرنا رانا بالحق رانا تبيعنا مش كيف كيف، لا قرينا كيف كيف، لا تبيعنا كيف كيف، لا انسانا كيف كيف، لا ما فما حد شيء. معناها كي تجي تشوف فماش حاجه اون كومارك ماكش تلقى بوتيتر 15-20% معناها. اما رانا كي نتقابلوا فما ديتاي قالوا امين. معناها احنا مثلا انا الوليد نجم نقعد شهر مثلا ما نقابلهمش، اما راني كي نقابلهم ما فماش هكا، ما تحسش هكا فما اسباس ولا كي نتقابلوا بالحق. معناها نقعدوا هكا تقول البارح مع بعضنا وكيفاش هذيك واش عملت ونحكيوا في كل شيء. وحتى كي نخرجوا كيما قلت لك معناها رانا معناها مثلا انا مغروم بالكامبينغ ونحب حبيت نغرمهم معايا ويمشيوا معايا في الصيف الكامبينغ مثلا. بشير مره حل لي سيقي بالواحد بالباربيكيو
0: تلمو معناها
7: ايه انا متغش نعيط وهو يضحك
0: يضحك عليك
7: في اللحظه هذه. سيقي دم
5: وعفس على الجمره
2: وعفس الجمره.
7: مرة الروج مثلا نحن ساي باش نروحوا اخر الكامبينغ وعنا زوسترو في الحم وهو مقيل على راسه ويشوي فيهم، كمل شويه ومحطهم على جنب وباش يمشي ياكلهم. تلافت قايس هز كليه
0: وخليها
5: كنا باش نخسروا بعضنا
0: على خاطرك
7: الموقف تبرانزا هو عمل دوبل برونزاج ويشوي
0: بي. طليل انتم تقريبا جيل التسعينات، معناها الجيل هذا اكثر جيل عملوا عليه دراسات، اكثر جيل اللي قال لك عنده عقد نفسي على فكره. مش هذا مش موضوعي
5: معناها كلها عنا وما متصالحين
7: مع
2: عارفين
0: هو ليه. انا مش عليكم اون جينيرال لي زيتود تيلمون صاروا على جيل التسعينات، من اكثر الحاجات يقول لك انه هما عاشوا برشا معناها التناقض ما بين الزمن اللي عاشوا فيه وما بين الزمن الحاضر. يعطيك الصحة. بين قبل وتوا، قبل ممكن ما كانش فما الكونفور متاع توا، ما كانش فما الفلوس متاع توا، ما كانش فما إمكانيات بتتر حتى باش تتفرهدوا باش تتحركوا كذا. إن هو الزمن الأفضل بالنسبة لي كنت
2: قبل حاجة ما تحنا قبل كنت عنا كهرباء
7: عبد الأزمة
2: أسمحني احنا قبل ما كنت عنا كهرباء ولا زوز كهرباء في الشلة كل ما وتوا كل واحد كهربته مصدع يعني. أما قبل كنت لموا معناتها خمسة في كهرباء واحدة باش نمشيو البحر عندها جو اخر وعندها شارم اخر وفما جو اخر مع تقبل كنا نمشي كما قال لك انا نمشي فن بلايص عاده يا لفرف معلش نيا قراب توها عندنا معناتها لي مويا عندنا كل شيء عندنا نمشيو بلايص مخير ولوكس مخير وكونفور مخير مي ريت الجو والجو نتاع قبل ما اشتاق قبل نمشيو معناتها نذكرها معناتها احنا قبل
5: معناها انت كتمشي مع المرمدام
2: وصابرونا لا لا مش مع
0: ليه عاد ليه عاد يا امين راهو هنا دخلنا
2: غير معناتها كنت مع المدام عدينا بك عدينا اربع ايام
8: قبل قبل قبل
2: ليه قبل كنت ما فيش مسؤوليات عنا مسؤول كان على روحي مسؤول كان على روحي وانا ماشي البحر معناتها
5: انا مسرح مسؤول على بشير راهو
0: ولهذا أمين ممكن لأنك تعمل توازن بين حياتك الخاصة وبين حياتك الزوجية تحدي لكل راجل سيغتو لكل راجل عنده معني علاقات وعنده أصحاب وعنده خرجات وكذا كيفاش نجمت هكا توازن
5: الحقيقة لتو ما نجمتش نوازن الحقيقة ما قاعد نحاول
0: كيفاش اللي كونفلي من نوع هذية كيفاش تخرج منهم مثلا أنه المدام تحبك معها وإلا باش تخرجوا لبلاصة معينة وانت يا سايحتي تكلمتك مع الأولاد كيفاش تنجم هكا تخرج من مواقف من
5: نوع هذا هو الحقيقه انسانه يعطيهم احنا حاجه البيه اللي عرفنا انسانه يعرفونا معناتها يعرفوا بيعرف معناتها المدام تعرف بشير تعرف طليل تعرف انس تعرف الاولاد الاخرين الكل دونك هذيك حاجه مهمه انهم يعرفوا العباد يعرفوا
2: المونتاج هم صحبات دونك معناتها هم حتى انسانه صحبات في بعضهم معناتها احنا اصحاب حتى انسانه اصحاب معناتها في بعضهم دونك هذاك مونتاج كبير
0: اللي يسلك لكم الامور
5: بقينا مزيت الفاكتور الصغار تو ابار ابار نسى كنا نجمو كما حكي باش
2: نخرجوا
5: نلقاو نلقاو كومبونساسيون بعديك اما زيد فاكتور صغار نسينا يعرفوا الجروب الكل يعرفوا العلاقه نتاعنا ونخرجوا احنا في الاخر نلقاو حل
0: المهم الحل دونك في الـ في الـ في الكومباريزون نعرف هي الحكايه مش سهله ولكن قد ما نكبروا قد ما ننضجوا قد ما نحاولوا نلقاو هكا لي زوتي نتاع التوازن نتاعنا نسال بعض الاسئله في علاقه بالكومبورتمون تاع
2: ريشيرش
0: ريشيرش دونك اكتشفت اكثر واحد متوازن شكون
7: بطبيعي انا
2: بطبيعي انا
0: شكون اكثر واحد متوازن في شلة
2: مش حاضر
6: لا شوف مش حاضر سامحني لحظه شوف قبل ما نبداو الكويز هذا والاسئله لازمهم يحلفوا عقل لازمهم يجاوبوا بالصحيح خاطر حكيت متوازن هذه تقالت 2018 ولا 2017 من الوالدة تاع امين نقدموا لها التحيه
5: ما تعرفش وقتها ما تعرفش وقتها
2: صغيره وقتها ما تعرفش
6: وقتها انا اكثر واحد اكيليبري في صحابي علاش خاطر انا
0: في عمر صغير من كلمة أنا
2: شنو قاعد أنا عامل يا بشير
6: أنا 2018
5: كلها 2018 كلها 2018
2: كلها 2018 فين احنا الكليبري فين
0: بالضبط
2: الكليبراج فين
6: بالضبط
2: الكليبراج
0: بنحكي وش مع بعض هدوك أكثر واحد متوازن في الشلة شكون
5: ما فهميش حتى بحث
2: ما
0: فهميش التوازن مفقود
5: احنا نعمل في التوازن لبعض
0: أكثر واحد منظم
2: أنس حق طالب يا أنس
0: أنس النظام
2: أنس كاري كاري كاري أنس كاري
5: أنا أنس كان في الكومبينج ما يتلهش بينا رانا تو ضايعين
2: لا لا مازال ما روحناش معناتها الأول كومبينج
7: أنا هاكا أنا في الكومبينج أنا الشيف دو فيل ولا شو يسميوها معناها هاكا أنا كل واحد نعطيه مهمة الحق تاع ربي
5: حتى واحد بيعملها
7: لا هما رام شطر بشطر فما شكون معناها يقوم بالمهمات اللي عنده فما شكون مثلا يخرن على الرمل
0: شكون البخلي ترى فيهم
7: طالين مثلا
0: طالين
7: الرمل سخو معناها هزيت البلاصه هي انا تونس الكل تتمنى تمشي لها
5: العين محلو على الحر ما يرقدش ما يعمل في
2: جيريك لا مينا ما تكون ما ترمل سخو
7: بالحق بلاصه راهي جنة على الارض اسمها القليعه ابخوبو معناها كان شكون يحب يمشي لها طالين المقام يقول عليها خايب قال الرمل سخو
0: الرمل سخون معناها دوك
5: قوم في الصباح تلقى الماء صافي وفيه خاطر داوش به في الليل قبل ما يرقد
7: خاطر ما يحملش البيت بالملح
0: واو هذا
2: عاملين في البيت على البحر دونك زمين داوش
0: كهو هذا هو كل واحد عنده
5: كل واحد مغرفتش هزت في الدنيا هذه احنا جينا قليل وكهو
0: شكون اكثر واحد عن ايدي
2: يقول هنا
0: قول
5: يا نربح فيها حاجه باش نطيح التصوير نتاعي نربح حاجه
0: عن ايدي يحكيوا عليكم متى ترى
5: انا راه في روحي نورمال الحقيقه
6: هو راه فينا احنا معوجين
2: راه نعطيك اكزامبل حق تاع انا قبل ما يعرس مشيت نخدم مع وقت حوايج
0: اي
5: غلطة راني ما عادش تعمل هيش مش تعرفوا ما تزوجت عليه اللي خدتكم هوايش
2: من وقتها قلت له أبل القهوة ما تحويش ما عادش قبلوا فيها بالرسمي ما تقعدا ثلاثة سوية هذا هلي أنا أقول له هذيك هو يقول لي هذيك أنا أقول له هذيك ما عكس بعضنا على راهو عنيدي بالحق عنيدي عنيدي دونك دبر راسك
7: دي تلل مش اكزامبل تاع عنيد راه ذوقك مش كيما ذوقك
2: لا ما برشا برشا
0: المهم اجمعتوا انه
6: هو متفقين متفقين اللي هو عنيدي وما حبش ما هو مشكلته انه كان استعرف رانا حاولنا نعاونوه ونصلحوا له شويه من شخصيته هو عنيدي وما حبش يستعرف وقاعد يشوف فينا اللي احنا

0: انشال انشال
1: ان شاء الله ربي يرزقنا
0: يا رب ان شاء الله.
1: الجيني نتاع الشله
2: يا عاد معروف
1: راهو انا جيني بمعنى ترى زيد فسروا لي اكثر.
2: راهو انا تصير لي اي مشكله قبل ما نخمم قبل ما معناتها من تعب مخي نحاول نلقى حل وقبل ما نسال شات جي بي تي نطلب انس.
3: باشر شبيك عمرك ما حاولت تطلبني يا
0: ماكش تجيني
1: انس دونك هو اللي يحاول
0: اي انس المنقذ المنقذ جيني
4: انا الكويز راه البارح قالوا لي بيت نحضر راني قالوا لي جغرافيا
0: انا كنت راجع كنت من عام 1900 حتى 2026
4: انا ريفست العواصم والتواريخ والحرب العالميه الاولى
1: والثانيه
2: راهو انس في البريبا على 5000 عدي وقداش نجحوا بلا انس
4: تاريخ وقتها
2: هو نجح في 1500
1: يسر تحيتنا تحيتنا اللي الجماعه اللي يسمعوا فينا تحيتنا بسؤال اخر شكون اللي عمل انواع السبور الكل ما نجح في حتى واحد
3: الروح عندي عندي البروف اللي انا نجح فيهم الكل
1: كيفاش تحكي لي تجربتك مع السبور
3: اش عملت
2: شوف كل سبور يعملوا يضرب فيه قطع في بحر
3: هذاك عاد هذاك عاد مش معناتها ما نجحتش جوارات الكبار هم يتضرب وانا جوار كبير دونك
1: نضرب
3: عملت كروسفيت عملت كيك بوكسينج عملت نكاور برشا ملعب كبير في
0: السنغال معروف
3: السنغال والله اي في السنغال هذوما كل بريسك عملتهم في السنغال لا ما نجحت نجحت بس
1: نجحت ما نعرفش اعطى
3: انا عندي واحد صاحبي كوتش عمره لا عطاني نصيحه به
1: هذاك علاش نسالت على سبور
2: هذا باش هاك فهمت وحدك انه راه صاحبه الكوتش على كل ما ينصحه ما يسمعش خاطر هو يعني نرجع لل
3: هذا كل نصحك تشوف فيه ترافيك وحاجات
0: ما نسمع
1: تسمع كريم جمله نصايحه من غير ما
0: تفهم
3: ليه هو ما يقول لك ما تمشيش للطبيب تعرفه
1: اي دونك سينو كان ما قالوش الجمله هذه مشيت فيها يا بشير شكون اللي مرته محظوظه كي عرست بيه
3: انس
2: انس
5: تحيه المرت
3: احنا بعد تحيه والله غلط انت تحيه هي
1: المرت تحيه كيفاش فسروا لنا اكثر
2: لا هذه خلينا نحكيها منهم مره انس في نقاش حاد هو ومرته باش ما نقولوش يتعاركوا
4: لا بالحق مش نتعاركوا
2: اي نقاش حاد هو خاطر احنا راهو نتعاركوا مع نسينا انس يعمل نقاش حاد طاوله وكريسي ويقعد يناقش وانا سبحان الله هو في طبق النقاش انا طلبته قال لي هو متغش قال لي بلي بشير راهو مرتي مع تقعده نوم في على حاجات قلت له بلي عدي هالي قلت لها يا مدام راهو احنا نسينا كي يحبوا يغزلونا يقولون شبكم مش كي انا بس معناتها احمد ربي انك عاد وقتها
1: وين فهمت
2: كنت انا سبب باش
1: الكنز اللي
3: لا ما احنا تغششنا عليها وقتها كل عاد الجماعه ما نحكيوش معاها الكل
1: الكل على خاطر هي شكون اللي مرته تتسمى مجاهده ومستحمله رجلها
2: هما زوز نساء حقيقه
4: مرت الروج
2: اكثر
1: علاش هكا
2: معاناه معناتها سرتو مرت الروج نقدموا لها تحيه اختنا ومرت تليل في نفس الرتبه الحقيقه
1: اوكي
2: ما همش
5: يبعدوش برشا
2: اي ما يبعدوش برشا
3: حق الرد بالله من بعد
2: ايمان معناتها ماخذين زوز رجال ما عندهمش حس الفكاهه حس
0: شكون مش حس فكاهه
1: يا اسمع والله العظيم
0: شكون حس فكاهه
1: مشيت
2: اي معناتها بارابور لي انا ولا لا ناس احنا معناتها سامبتيك ومحنانه بالحق
0: معناتها شكون اللي قال لك هذا
2: وحده برستيج
0: وحده
3: عندي سؤال يسالكم فلوس
0: احنا سالوا فلوس
3: نحكيوا للنهار 2020
0: 2016
2: لا جاوبوا على نسيكم انا ما تدخلونيش
3: لا ما هو
0: مرت انا اسمح حاجه واحده صراحه جاوب عليها انا كيفاش نسينا معناتها تعب واش معناتها انا عشت وحدي شوي معناتها عشت وحدي برا وامين عاش وحده برا دونك عشنا وحدنا كيف رجعنا بعد كيف عرسنا سارك من الاول لكن
3: تتاكد الكوفي. في اللي يقول فيه غالط مرت انس
0: مش تاكد فيه
3: ثلاثه اي امراه واحده اخرى حتى مرت بشير تعبين تعبين معاناه
1: الوحيده المحظوظه هي
3: صح هذه هي القاعده اللي نخرجوا بها غير بشير ينظر باش يبعد عليه التهم
1: باش ما نطول الوقت ما فهمتش كيفاش تعدى يا جماعه خليني باش نرجع كلمه صاحب كي نقول لك صاحب انس شنو تقول
5: والله برشا فلسفه
1: اي قول لي ميساج
5: خاطر انا ماهمش صحابي بالحق معني اكثر من خويا ترى تو نرجع شويه سيريو الوليد يزن
1: خاطر باش نسكروا
5: بالحق اكثر من خويا كيما قلت

0: معني عمرك معني كيما انت معني كيما خويا انا كيما نقابله اليوم كان نجم نقابله بعد جمعه كيما بعد شهر نفس الاحساس ونفس اليوم معني يربط كبير الوليده كيكه معني كيما قلت لك نجم نقعدوا اشهر ما نقابلوش بعضنا ما رانا معناها كي باش نكلم انا واحد فيهم نبدا حاجتي بيه في خاطر ما مش كان في الجو معني في الجو لعبت كل موجوده ما كي تبدا حاجتك بعبد معناها تبدا في سيتواسيون معناها كريتيك ولا حاجه كي معناها ما نخممش مرتين باش نكلم واحد من الاولاد ولا كان اللي ليه يمشي شي يقيدها فهمت معناها اوتوماتيك معناها الحكايه تصير سبونتاني دونك هذيك ما هذيك باش نجم نفسر لك كلمه صاحب اكثر من هكا ما نجمش
1: انا بون من اصحاب مع عائله واحده اخوات انا معناتها بون علاقتنا احسن حاجه فيها سون غون وسون ماسك معناتها عايشين على طبيعتنا ما نحسبوهاش اصحاب الشده قبل اصحاب الجو نحن معناتها انتقلنا في الشده قبل قبل ما انتقلنا في الجو
2: ربي دوم
1: ربي دوم عاشتنا
2: السر نتاع نجاح ولا دوام العلاقه امين
3: انا حبيت نبدلهم برشا مرات معناها حبيت نشوف صحاب اخرين اما ما خلونيش
2: ما قلقتش منهم
3: لا نقلق منهم كل ديما ما خلونيش كيف يقفوا معاك في برشا حاجات ما يخليوكش تبدل
2: لو كلوتور عندك في 30 سكوند بشير
4: بالضبط ايمان مهم ياسر انك يكون عندك صحاب اخوات وسند في الحاجات الخايبه قبل الباهيه احنا شفنا برشا حاجات مع بعضنا نقدموا تحيه زاده للولاد اللي ما نجموش يجيوا معنا الإنسان سيرتو خاطر كل واحدة توقعدة تسمع ولازم كل واحد رجل
1: صلي على
4: النبي دونك ربي فضلنا لبعضنا مهم ياسر انك تكون عندك صحاب في حياتك
2: اخترتوا الالوان نتاع المراه ولا
1: الزبد جمله واحده
2: كيكه سبونتاني باش تفهموا
0: الهارموني هذيك لا الشيمي
1: هذيك ربي دي كاس صغير لصاحبنا غسان بن حموده يعيش في قطر خونا وصاحبنا زياده اشرف برحومه صاحبنا حماده صاحبنا قيس خواتنا وصحابنا هذوما زياده وربي يدوم عشيتنا ان شاء الله وديديكاس لبنتي غاليه
2: الكلكم محليكم وبالحق يعني ان شاء الله ربي يدوم العشره بيناتكم حكايه من الحكايات اللي اكيد موجوده برشا مانيش نقول موجوده برشا ولكن موجوده في علاقات معينه ونحاولوا نتقاسموها معاكم تجاربكم تحبوا تبعثوا لنا على الفيسبوك نتاعنا ديوانا فام اذا كان عندكم تجربه خاصه تحبوا تعيشوها للمستمعين ميرسي يا ناس ميرسي طلال ميرسي يمين بشير مازال مطول بحدينا سيتي هدى سماوك بعد شويه اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع زميلتنا هدى وصلي خليكم معنا في الاستماع على ديوانا فام صوتكم
5: ويكاند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار ويكاند على الكيف ببليسيتي مع متزر ميلانو عدي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
6: Article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
5: Mazzaro Milano, l'alem l'oula fi Tunis. Diwan FM, Flash News.
2: موجز والحادية عشرة ديوان FM, عسلامة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تحذر في بلاغ عموم المواطنين من وجود أشخاص يعمدون إلى انتحال صفة عوان تابعين لها بهدف جمع تبرعات مالية بصفة غير قانونية وجاء هذا التحذير على إثر تداول أخبار تفيد بقيام هؤلاء الأشخاص بالاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات بدعوى جمع تبرعات لفائدة أعوان الإدارة أو لفائدة بعض الجمعيات والإدارة العامة للأداءات تدعو كافة المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى تجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية كما حثت الإدارة العموم على ضرورة الإسراع بإعلام مصالح الأمن الوطني في صورة التعرض لمثل هذه الممارسات وذلك قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض قسم أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي في ولاية القصرين ينجح في إجراء عملية لزرع قرنية لامرأة تبلغ من العمر 52 سنة كما نجح في إجراء عملية دقيقة لترميم الشبكية لمريض مصاب بالسكري كان قد فقد بصره لمدة سنة كاملة ليستعيد بصره بعد نجاح العملية وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين حملة ميدانية كبرى شملت مساء أمس نقاط حيوية بمدينة المنستير وتواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل، استهدفت مظاهر الاعتداء على الملك العمومي ولاسيما الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات والفضاءات العمومية من قبل بعض المقاهي والمحلات التجارية والمهنية. أسفرت عن حجز 25 طاولة و95 كرسي وثلاث مضخمات صوت وآلة وزن إلكترونيتين وست عارضات حديدية وعشر عارضات خشبية، إلى جانب تحرير أربع مخالفات صحية وتنفيذ 25 إزالة فورية لنقاط انتصاب فوضوي وفق بلاغ صادر عن ولاية المنستير. في أخبار العالم، حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار بافي في جنوب الفلبين ترتفع إلى 19 أو 17 قتيلا، مع استمرار البحث عن 9 مفقودين، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الكوارث الوطنية بالفلبين. وزير الخارجية الألماني يعلن أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في لبنان. وقال الوزير الألماني في تصريح صحفي: نحن وفرنسا نريد صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: لحتاش 16 دقيقة ساعتنا الأخيرة من ويكاند على كيف. عندي ديكلاراسيون دامور يا جماعة من عند بن عامر محمد أمين، يقول نحب نعمل ديكلاراسيون دامور اليوم عيد ميلاد زواجي المدام اسمها إيمان الشيب، نحب نقولها ربي خليك ليا ولولدنا محمد أثير، إن شاء الله عيد ميلاد عيد زواج سعيد، إن شاء الله ربي يديم الود بيناتكم محمد أمين وإيمان، وإن شاء الله ربي يفضل لكم محمد أثير، وإن شاء الله أيامكم الكل محبة. علاش ما قالهاش نحبك مثلا؟ صعيبة كلمة نحبك تتقال بين الرجل والمرأة.
2: شوف كان هالكلمة باش تتقال هكيك زيد من غير ما نقولوها، أما النجم نقولوها من غير ما كلمة نحبك بأفعال،
1: يعني فما مشكل في الكلمة إنها تخرج من عند الرجل؟
2: راي ولا
1: نحكي بصفة عامة؟
2: بصفة عامة وي
1: التعبير على الحب
2: العربي، الرجل العربي الشرقي كلمة نحبك ماهوش سهلة يقولها الحقيقة، معناتها مي مش معناتها ما يعبرش على الحب، يعبر على الحب، أما كلمة نحبك يحسها هكا شوية
3: أنا عادية وحبيتها تتقال أول مرة. مرة استدعيت محمد في برنامج عندي بنقول لك وقلت له نحبك
1: نحبك. أي محمد
3: أي صحيح أي عادية وتتقال بين الرجل وبين الأخوات زادة تتقال كيف حتى الناس بكري والحكماء كما أحمد بن حنبل كي وصى ولده كيفاش معاملته باش تكون مع مرته وصاها من 10 نقاط أنه يقول كلام حلو لمرته
1: كلام الحلو. حسين من خلال تجربتك سهلة كلمة نحبك تتقال؟ ترى خلينا نسمع
2: فيك
1: من الضحكة الظاهرة معناها
2: صباح المساء ويوم الأحد.
1: فاروق كيف سهلة؟ سهل التعبير عن المشاعر عند الرجل ولا صحيح؟
2: شو حط أغنية فاروق؟
1: مش أخرج أنا موزيك نقولك يعطيك الصحة. أي يختلف الحب، ولكن أون جنرال الفكرة العامة إنه التعبير على المشاعر من الراجل ديما أصعب من المرأة، المرأة تعبر أكثر. هو هكا فرانتيز صغرنا حليناها من عند محمد علي، خاطر تمنيت يقولها نحبك مثلا، ما هو يقول لك نحبك راهو يا إيمان ويقول لك ربي فضلك ليا، ما يسالش قولوا الكلام المزيان، قولوا الكلام اللي بالحق مع الوقت ممكن تندموا إنكم ما قلتوهوش وما حكيتوهوش وما عبرتوش على الحاجات اللي تحسوا بهم، سواء في علاقاتكم العاطفية سواء الوالدين كما ينعم ميسيج قول نحبك لأمك، قول نحبك البوك، قول نحبك لأخواتك، للناس اللي تحبهم عبروا على المشاعر هذه المشاعر النقية اللي نحبوها ديما متجدة.
3: وهو تحية ليه خاطر يعرف برنامج ويكاند على كيف يسمعه تونس الكل، حب المساء
1: ديكلاراسيون دامور تصير بحدن
3: وراه ممكن هو خذيها بالمنطلق هذا، خاطر يقول لك المرأة تحب بوذنها والراجل يحبب عينيه، الراجل يحب عينيه كي يشوف الأفعال، ممكن هو على هذيك خزر للحب متاعه بالمنظور هذا.
1: أحمد خبير في العلاقات وخبير في الحب، باش نعمل لك فقرة خاصة أنت ليه أفهمتني اليوم في العلاقات.
2: احنا المساندة للأخ اللي مسكين ما قالش كلمة نحبك مدام راه ظاهر رجلك يحبك برشا، ربي يفضله لك وإن شاء الله يديم لك تاج على راسك.
1: وينك يا بن عامر محمد أمين. تحيتنا ليكم، وقبل ما نتعداو لفقرة موفون مع كوتش بشير اللي صحابه بالحق قالوا لكم تبعوا النصايح نتاعو خاطر النصايح نتاعو مفيدة جدا. خلينا نمشي الزيت صافي تدسويت ونحكي على جوهرة الساحل سوسة اللي توفر شاطئ رائع وين تنجم تعوم وتلقى راحتك مع العائلة والأصحاب. إذا كنت تحب التاريخ المدينة العربي تستناك بأسواقها وزناقيها وين تنجم تكتشف الصناعات التقليدية وتعيش أجواء تونس الأصيلة، وزيد تنجم تزور الرباط والقصبة وتتعرف على تاريخ المدينة. تحب السهريات والخروج سوسة معروفة بالحركية متاحة، بالكورنيش متاع أبو جعفر، بالمقاهي المطاعم اللي تطل على البحر، وعلى مستوى الماكلة ما تفوتش فرصة تذوق الكسكسي بالحوت، المأكولات البحرية اللي تشتهر بها سوسة، وإذا كنت مع العائلة تنجم تزور المارينا تتمشى وتستمتع بغروب الشمس. سوسة من أجمل البلايس جوهرة الساحل، وكل مرة نكتشف بلاصة ونكتشف السحر متاحة مع زيت صافي. خلينا طوال 21 دقيقة نمشي مباشرة لفقرة موفون.
4: Move on.
1: شعنا حديث كوتش اليوم أي؟
2: بالضبط من قبل ما نحكيه على الموضوع متاعنا الحقيقة كما قاعدين يعانيه والزملاء الكل ونعرفوا اللي مكثر الإذاعات في كل برامج يجيبوا معهم دي كوتش والكل نشوفوا ساعات في الكومنتير يقولوا بربي انتم يا اخي دي كوتش بكم تفهموا في كل شيء وش بكم وش تعملوا وتحكيوا في كل شيء. نحب نقول حاجة صغيرة، صحيح احنا مانيش طب اما رانا قرينا اناتومي وفيزيولوجي ورانا مانيش دي بسيكولوج اما رانا قرينا البسيكولوجي ونعرفوا نتعاملوا من الصغار من من من العام للمعناتها للكبار رانا نعرفوا نعديوا المعلومة وقرينا الديداكتيك في الفورماسيون متاعنا ما شاء الله معناتها لي فاك دو سبور اللي في تونس رامي خرجوا في دي بروف الفورماسيون متاعهم كاملة من مجاميعه دونك راو مهم ياسر انه يكون في حياتك عندك كوتش هذا بالنسبة لل
1: وإحنا محظوظين عنا بشير في حياتنا
2: ربي خليني لكم فوالا دونك تاو ندخلوا في الموضوع متاعنا تاع الجمعة هذه إيمان لاحظوا انه في الكوب دو موند ونشوفوا في البرفورمانس فيزيك اللي قاعدين يعملوا فيها لي جوار الحقيقة حاجة خارقة للعادة معناتها مكثر لي ماتش قاعدين يوفيو في معناتها في لي برولونغاسيون والكل وبرشا قاعدين يتسألوا في السر متاع القوة الخارقة متاع مكثر لي جوار راو اوكي معناتها مكثر الدراسات الأخيرة قاعدة تقول البرفورمانس فيزيك ما هيش قاعدة تتعمل كان في التيران تتعمل زادة في الكوجين وفي النظام تاع الأكل تاع الجوارات اللي هي حاجة ياسر دقيقة وياسر صارمة ونذكروا معناتها لاعبية مشهورين والكل كريستيانو رونالدو الفورمة في 40 و41 سنة وفي النظام الغذائي القاسي متاعه اللي تبع فيه توف ديران السنوات الأخيرة كيف ميسي وميسي القى فورمول في النظام الغذائي متاعه العوام الأخرى أنه البدن منع عليه كل حاجة تعمله التهابات والنظام الغذائي متاعه بازي برشا عزيت زيتونة وعلى معناتها الخضروات والفاكهة والكل كيف هالاند ومعروفة قصته مع الماكلة هالاند يأكل في 6000 كالوري في النهار معناتها جوار طوله 1.90 وميزانه 90 معناتها ما فما حد شيء زايد ما فما حد شيء ناقص دونك راه مهم ياسر التغذية متاعنا هي اللي تعطيك البرفورمانس وتعطيك الطاقة وساعات نشوفوا جوارات في الدقيقة 80 دقيقة 70 صاي نقولوا احنا تحلوا لهواء هذيك راهو المخزون نتاع الطاقة نتاعه بدا يوفى العلم التو تطور وهذا بنحبوا معناتها نهزوه للسواديزون للزاتليت العاديين ولا العباد اللي تمارس في الرياضة راهو سبور ما غير ماكلة ونظام غذائي متوازن يعطيك طاقة راك ما تنجم توصل بيه لحد شيء
3: صحيح انا شفناهم حتى اي لعبة في العالم حتى باسكيت فوت ديما عنده طباخ خاص
2: بالضبط بالضبط هذا هو وليت حاجة مهمة ياسر معناتها حتى توا في ليزيكيب ناسيونال اللي مشينا الماشين في الكوب دو موند الكل معاهم الطباخ نتاعهم وكلهم اللي قاعدين يتبعوا لهم في ماكلتهم بالملي راهو حاجة معناتها قلت لكم هالاند ياكل 6 مرات في النهار كريستيانو ياكل 6 مرات في النهار معناتها ريتم دو في حاجة رهيبة مش سهلة معناتها مش سهلة الحقيقة أما راهي توصل وإحنا كمعناتها عباد نمارسوا في الرياضة ما عندناش الحق أن نبالبسوا في
1: ولهنا هل أنه إحنا نحكيه على السبورتيف الإنسان العادي توا بشير يحب يخلي البرفورمانس هذيك ولا يحب أنه مثلا نسمع الإجماع اللي عنا في الـ في الـ في, الـ في الكارنتين ودخلوا في العمر متاع ميسي ورونالدو باش يقارنوا طريقة العيش وطريقة الأكل والنظام متاع السبور هل أنه أنا كيف نجي في 40 سنة ونقول باش نبدل النظام الغذائي متاعي وباش نبدل حياتي هل أنه النجم نلقى معناها نفس البرفورمانس ولا لا؟
2: شوف احنا باش نحكيه في دوزاكس لكس لوليني نحضروا الصغير من 20 سنة باش يوصل للأربعين ما يلقاش المشاكل هذي خاطر من 20 لـ30 البدن كل قجر اللي تحطوا فيه من 20 لـ30 كوسوسوا نوم مبلبز ماكل مبلبز راهو القجر هذيك يتحل كبارتي من 40 سنة دونك الحل الأولاني انه اللي ملي عمرك صغير تنظم امورك. وصلنا لل 40 سنه ونعرفوا عنا برشا مشاكل والكل. حاجه مهمه ياسر في بدن وهذا حاجه خلقها ربي لبدن يصلح روحه. عندنا ميكانيزم تاع اصلاح الذات في البدن من داخل راهي حاجه رهيبه. باش نعطي معناتها معلومات صغيره، راوريت البدن كي نرقدوا من 11 الماضي ساعه البدن يسيب دي زنزيم ينظف بهم البدن. دونك ريت اذا انت فلت من 11 الماضي ساعه نوم راك فلت التنظيف الناتوريل تاع البدن. عندنا من الماضي ساعه الماضي ثلاثه البدن اوتوماتيكمون يبدا ينظف في توسكير ويري، معناتها اذا فلت. وبرشا يعرفوها الحكايه هذه المدخنين اللي يتكيف سيجارو ابارتير من مس ساعتين مس ثلاثه تاع الصباح يحسوا ارزن على رواريه من الايامات الاخرين. دونك اللي توا في الاربعين سنه في الخمسين سنه بالعكس توا لازم راه ما عادش عندك وقت، توا لازمك تصلح ماكلتك، تعرف شنو هو تاكل، تعرف احتياجات بدنك، تعرف بدنك من داخل شنو هو يستحق، تعاون بدنك باش ينقص من الالتهابات. هو في الاخر البدن كيما الدار، احنا الدار ونعرفوا والدينا وربي يحفظهم الكل، كي نظف لك كي تنظف الدار اذا انت بعد دقيقه دخلت بصباتك فيها او ساخر راهو باش يتمسخ الدار تتمسخ اوتوماتيكمون. دونك تنجم انت تنظف الدار، اما تتلهى تزين الدار تحط كواترو تشري فاز دونك ما نقعدوش نمسخه في البدن من داخل لان هو يقعد يقاوم.
3: سامحني فما حاجه يعني بها اغلبيه الناس انه مشكله الكرش برشا يقولك صعيبه باش تنحى، شنو لازمه يترينا انه العزيمه اكثر من التدريب.
1: الاهم فم امل انها تتنحى الكرش بعد الاربعين؟
2: لا الامل ديما موجود تتنحى في كل وقت، اما شوف السؤال هذا ديما يتسألي وشنو هو ليزيكزرسيس اللي نحيو بهم الكرش. السؤال هكا ما يتسألش، ما فماش ديزيكزرسيس نحيو الكرش، فما نظام نحيو به الكرش
1: اللي هو
2: نجيك فما علاش وصلت. صح لازمنا نفهموا علاش وصلت الكرش هكيك. فما برشا اسباب، فما مثلا دي كالوري زايده في بدنك دونك البدن خذا اللي حاجته به والزايده كل ستوكيه. فما مشاكل نتاع مثلا فما نساء المشاكل نتاع مع امراض اخرى تخلي انه الانتفاخ في الزون هذيك. فما ستريس والاحتباس تاع الماء. دونك نفهموا ساعه شنو هي المشكل، اسكو الكرش بتاعك انت معناتها جريس زايد حاطه لبدن غاديكا وبهذاك نعرفوا شنو هي كيفاش نحيوها. قلنا ما فماش ما نقولوش شنو هي ليزيكزرسيس اللي نحيو الكرش، شنو هي كيف شنو لازمني نعمل باش نحي كرش. هي
3: قاعده الدوره كنظام الطيبات.
2: انا جايك هو النظام هو فما القاعده نتاع ثلاثه عناصر، النوم الراحه الاكل ولا لونترينمون. شو لونترينمون؟ معناتها الاكتيفيتي فيزيك. شو لونترينمون؟ فانا درجه خاطر راهو البدن يتصنع في النوم كوسو سوا باش نحيو الجريس والا نزيدو في الماس مسكولير، راهو في النوم يصير ما يصيرش وفي في السال دو سبور. اوكي ندخلوا نترينيو نعملوا شنو لازمنا نترينيو، اما مهم ياسر انه النظام اللي باش تاكلو البر. وهو سهل ياسر معناتها ما صعبوهاش على المستمعين. شوف البدن عنده كمية معينة تاع كالوري يستحق، إذا باش تعطيه أكثر راهو باش يخلي الزيت يحطه يستوكيه على جنب، إذا باش تعطيه أقل راهو باش يولي يلوج على الديسورس دينرجي في وسط البدن ويأكلهم وقتها يولي ياخو. أنا بسطتها برشا هي أعقد شوية من هكا، مي هذه أبسط طريقة.
1: من خلال الاكسبيريونس متاعك بشين وانتي تعملت مع برشا عبيد، عندك تجارب نجاح متاع عبيد اللي بدأت سبور مثلا متأخرة اللي بغيرت نظام حياتها متأخرة ونجحت فيه وقوات لبرفورمانس متاعها؟
2: بتبيعه بعد النجم نوريكم التصور واللي عندي أديرون مش نذكر اسمه. معناتها بدأ يعمل في السبور عمره 47 سنة كان في ميزان معين الحقيقة عنده أوبيزيتي والكل.
1: قديش الميزان؟
2: كان 97 وصل 86 ما كتشوفه ما تحسوش ضعف، أما تحس ولا عنده ماس ميسكولير. دونك نحينا الجريس وعوضنا به الميسكول وما كانش معناته. وتجربتي معاه الحقيقة ما كانش ريجيم قاسي وما تحرمش من الماكل ياكل، ما ياكل معناتها لي كونتيتي ياسر مهمين وما كانش يعمل في السبور. ونزيد المعلومه المهمه انه ما يترينش في سال دو سبور، انه رانيه في ادوميسيل في دار، حاجه مهمه ياسر. ديما نقول هنا راه ما تستحقش انك تنفستي برشا فلوس باش تدخل الصاله وتقيد وقت، ليه تترين في دارك مع نظام غذائي مع ديزونترينمون مع كوتش يتبعك. خاطر ديما نقول راي الرول نتاع الكوتش انه يوصلك البر الامان باقل اضرار، باش ما نقولوش صفر اضرار بقدره ربي. علاش؟ خاطر تنجم تترين وحدك بياسور تتعرض للبليسور والكل.
3: وتحس المفتاح، سر المفتاح متاع الشيء هذا المواظبة، خاطر فما شكون يترين يقول لك من بعد جمعة راك تبدا تخسر اللي بنيته.
2: بالضبط. هو شنو الفرق بين الموتيفاسيون والمواظبة؟ الموتيفاسيون الكلنا عندنا الموتيفاسيون باش نبداو نهار الاثنين الجاي ندخل نترينيو، وجاي الصيف وتو الشتاء وسامر بادي، الكلنا عندنا الموتيفاسيون. اما الموتيفاسيون ما توصلكش موتيفاسيون في شهر شهرين، اول نهار تصبح معناتها بخلت ولا عندك قضيه تقص لونترينمون باش توصل للوبجيكتيف، ما عندكش حل كان المواظبه. متغش تمشي تترين، فرحان تمشي تترين، ما عندكش وقت تمشي تترين، تعب تمشي تترين، معناتها تعب راه مش تعب فيزيك. دونك تكون الساعه هذيك تاع لونترينمون حاجه سكري وتتعاود وتلقى لازمك الموتيفاسيون تاعك تجددها في كل سيونس وتبدا. وديما نقول انا في الامور هذه راهو الصاحب ساحب. إذا صحابك جماعة متاع قهوة ونقعدوا في القهوة راك مش تلقى روح قاعد في القهوة. إذا صحابك يشجع كاي وقتش وين نمشي ونترنيه وين نخرج ونعمل فوتينج، راه مهم ياسر المليون اللي أنت تعيش فيه.
3: نحب نرجع على نقطة نظام طيبات، راه الشعب التونسي وشعوب العالم شعوب العربية تقسمت على اثنين، فما شكون معاه وفما شكون ضد.
1: تختلف في المدارس في علاقة بالتغذية، معناها المدارس تختلف. رينا ناس اللي معناها دعمت النظام هذايا، في المقابل رينا ناس اللي شكيت منه، ورينا حتى يعني حالات متاع وفاة متاع ناس اللي تخليت على الأدوية متاعها مقابل النظام هذايا.
3: ورينا بداخ من وزارة الصحة زادة كيف
1: انها تنبه على النظام هذايا. بشير في التغذية، وانت معناها من صلب اختي اختصاصك معناها بين الرياضة والتغذية، كيفاش قريت الجدل هذا؟
2: شوف بالنسبة لنظام الطيبات كنظام اختانا من شكون اللي عملوا اللي هو الله يرحمه الدكتور العوضي، راو نظام صح ما عملهوش دكتور العوضي، نظام قديم وكانوا يمشيوا به. علاش تشهر الشهرة هذا الكل؟ هو كشخصية معناتها حتى في الفيديو متاعه يشد، هو كي تبدأ تسمعه يشدك ويبدأ يحكي وبك اللغة المصرية واللغة الشعبية متاعهم والكل يشدك. أما كنظام في حد ذاته في الأخر هو عمل بشري، وأي عمل بشري فيه يحمل الصواب ويحمل الخطأ. أنا كنظام كي نحطه قدامي هو مقسم الحاجتين، الممنوعات والمسموحات. الممنوعات كي نحطهم قدامي وي فما حاجات راهو ما لازمناش ناكلوهم.
1: كيما شنيا مثلا؟
2: كيما الحليب. الحليب معناتها سرطان ناج، ما عندناش الحق ان ما عادش تشرب، خاطر البدن ما عادش يمصه. وكان انت حاجتك بالحديد فما برشا مواد اخرين تنجم بالكالسيوم، برشا مواد اخرين تنجم تاخوهم من غير حليب. الحليب راو نحكي على الحليب البقري، راو عنا الحليب المعز تنجم تشربه من تو، والرسول ثبت عليه اللي كان صلى الله عليه وسلم كان يحب حليب الناقه معناتها وحليب المعز معناتها. علاش هذه الهبه الكبيره على الحليب البقري؟ حليب البقري في عمر معين البدن ما عادش ينجم يتعامل معاه. نرجع للمسموحات مثلا فيه الروز وفيه البطاطا، الناس الكل نشجعوا مي أكل النظام يمشي على الناس الكل والمريض ومش مريض وسبورتيف، هذا اللي أنا ضده. ما نجموش إنسان لابس عليه سبورتيف حاجته دي بيرفورمانس وإنسان يعاني أمراض مزمنة نجي نقول له راه النظام هذا يمشي على الناس الكل، ليه؟ هذا أنا ضده وغالط وما هوش صحيح. مي كنظام تنجم تاخذ منه الحاجات اللي تراهم انت يساعدوك. هو حتى اللي نوتريسيونيست كي تمشي له ما نجمش يعطي بلان واحد للناس الكل، كل واحد وشنية بدنه يمشي معاه،
3: حتى فصيله الدم عندها دور في شيء
2: بيسير. هذا الكل هو اجتهاد عمله يحمل الصواب
1: والخطأ. وهذاك علاش معناها الحاجات هذوما ديما يلزمنا سبيسياليست يتبع معنا. راهو ساعات تبدا انت تعمل ريجيمات معينه ولا ديزاكتيفيتي معينه من غير ما ترجع للاخصائي، راهو هذايا يرجع ليك بالمضره اكثر منه المنفعه. عندي بوبليسيتي بشير
2: 10 ثواني باش نكمل في نظام الطيبات. الدكتور العوضي ما عمل حتى ريشيرش وعطانا. انا كي نحب نجبد مثلا ندير ريشيرش شنو هي فوائد السكر، نلقى مؤسسات وعبيد مصادق عليها انها تعمل ريشيرش. الدكتور العوضي ما عملش دي ريشيرش ومعناتها مقيدين على عباد ودراسات والكل، هو اجتهاد شخصي يشكر عليه وإن شاء الله ربي يرحمه.
1: هذه في علاقة بنظام الطيبات، وممكن الفكرة الرئيسية أنه المسائل هذه راهو ما يلزمناش نلعبوا بها، ما نلعبوش بالصحة متانا. ديما مهم جدا أنه نلتجئ للناس اللي مختصين، هما اللي نجموا يتابعونا. احنا نمشي ببليسيتي، نرجع بعد شوية على ديونا فهم ديما صوتكم
4: ببليسيتي. يلا جو سيف السنه حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.

0: سنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: لحدش و 45 دقيقة مازلنا مكملين معكم المشوار في ويكاند على كيف نسلم عليكم برشا كل متابعينا الغالين ونشكركم على تفاعلاتكم رسائلكم كيف العادة الجميلة واللي تعز علي برشا فربي يفضلكم وربي يديمكم مستمعين أوفياء لويكاند على كيف ولكل برامج الديوان. نحكيه شوية زيدة على مبادرة إنسانية مهمة جدا وقت اللي نعطيه للطفل مساحة باش يعبر يبدع ويكتشف قدراته. احنا قاعدين نبنيه في إنسان واثق من روحه ويحمل الأمل للمستقبل وهذا الهدف من مخيم الأمل لقرى الأطفال أسواز في دورته الثانية تحت إشراف الطلبة السفراء والأخصائيين الاجتماعيين في تجربة خليت كل طفل يعيش صيف مختلف صيف فيه اتعلم وفيه يفرح وفيه زادة يثق بنفسه. 2000 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عام بهدف دعم نموهم النفسي والإجتماعي اجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال أسواج باش تواصلوا الرسالة النبيلة متاحة. ادخلوا على الموقع www.svv.tn تنجموا أيضا تدعموهم من خلال تبرعكم بالمبلغ اللي تقدروا عليه وإلا زادة تنجموا تكلموهم على الرقم 58 371 002 58 351 002 وتحياتنا لكل الناس اللي قايمين على قرى الأطفال أسواس على المجهود الكبير اللي قاعدين يقوموا به. تقريبا احنا هكا بدينا نوصلوا لنهاية الموعد متاع البرنامج. عندي اهداء خلينا نكملوا بالاهداءات. تفكرت ديديكاس مازال كيف وصلني توا ونحب ندلل المتابعين والمستمعين عن انيفرسير ان شاء الله يا ربي نلقاها توا الانيفرسير اذا كان ما لقيناش الاسم سبا القينا على الديديكاس. سهي الغربيل ونسرين القرقوري يتمنوا عيد ميلاد سعيد البنتهم أيوتا اللي تحتفل بعيد ميلادها السادس. أيوتا عملت 6 سنين كل عام وهي حية بألف خير إن شاء الله يا ربي تتربى في عزكم سهيل ونسرين وتراوها في أعلى المراتب. أيا غربيل كل عام وانتي حية بألف خير ربي فضلك الماماتك وباباتك أيضا. جهاد زرقاتي نجح في البكالوريا نقولوا له ألف ألف مبروك يا جهاد إن شاء الله يا ربي بالتوفيق في بقية مسيرتك الدراسية وإن شاء الله بالفرحة والهناء لكل عائلة الزرقاتي كل الناس اللي نجحوا في البكالوريا في دورة التدارك إن شاء الله يا ربي بالمزيد من التوفيق في بقية المسيرة الدراسية متاعكم. نسكر مع الأولاد كلمة الختام.
2: نحب نقول يعطيكم الصحة الناس الكل تسمعوا فينا يعطيكم الصحة على الثقة متاعكم. الثقة تتكسب ما تتعطاش ونحن كسبناها معكم يعطيكم الصحة. نحب نقول اللي ديوانا فيهم صوتكم وعندكم أي حاجة حطوها في التعليقات نحكيوا فيها. حسيت صوتك ما وصلش نحن نوصلوه.
1: أحمد
3: محليكم ومحلة طلتكم ديما نقرأ تعليق محليهم إيجابيين بارك الله فيكم على كل تعليق محليه وديما تفاعلوا معنا على في اللايف في اليوتيوب على الفيسبوك ديما تفاعلوا راوي يهمنا برشا واخرجوا تفرهدوا اليوم برضو القايلة شوية من بعد اخرجوا تفرهدوا
1: العشية مخر
3: استغلوا الصيف بالكدا.
4: الحقيقة أنا ولدت عندي 10 مع بعض المشاهدين بويس كذا عامي الثالث في ويكاند على الكيف. أما أنا الحقيقة نحب
1: ولا عنده فونت كوميرس بشيرة شي طلبني بيه
4: نحب هداء خاص شوية لصديقتنا ابتسام شويخة الحقيقة
1: بعد شوية ابتسام
4: إيمان في هنا تونس. الحقيقة أنا نسمعها حتى مش في البرمجة الصيفية ما شاء الله خدمة ونشوفوها حتى في الكوليس تبدأ واقفة علي ديتاي الكل نرجع ونقول راه ما تنجح الا ما تدقق في لي ديتاي بتاع كتبتك الكل.
1: هذه بالنسبه ابتسام شويخه بعد شويه ان شاء الله في هنا تونس بنص نهار الماضي
4: وانتم منشطين انه ما فماش شكون يعمل لكم اهداء هاكا انا كسرت
1: موجودين هنا ربي يخليك لينا
3: ممكن اخر حصه فما فقرة نعملوها نستدعاو نحن إيمان
4: أي صحيح
1: واحد يشد البلاصة هذه خلنا نرتاح والله يتعب خمسة
4: سنين ما نحبش نضيع الفرصة هذه ونقول المرتي أمل النفزي إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير بمناسبة عيد ميلاد زواجنا وإن شاء الله العام هذه نحتفلوا به. ومعنا بنت من مزيانة سلونة، ربي فضلهم ليا، نحبهم برشا وإن شاء الله ربي يحفظهم.
1: خذيت الكادو ما أهم أهم حاجة.
4: إحنا راو الاحتفالات في سبرنا سبع يوم وسبع ليلة،
1: والتواريخ ما تنساهمش.
4: أنا تعرف باش كيفاش نعرف عيد ولاد
1: نقمروا
4: بالدات بتاع حنتي.
1: دونك
4: خاطر حنتي صار فيها مهرجان.
1: دونك
4: هاولي جويل يا حنتي معروفة مخدوة زوج.
1: يعني هو شو هو الأصل يحتفل بالحنة متاعه أما لصق فيها زوج.
4: جيت عادتي للحنة
1: إن شاء الله يربي ديم ودكم إن شاء الله يا بشير، وإن شاء الله أيامكم الكلها محبة وتتربى في عزكم. سيلينا تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من المصباح، تحياتنا للفريق ندوش التحقت بينا توا فرق، أيضا كان معنا في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي، مريوم امتراوي أيضا استجير اللي معنا يدي اليمين في الأعداد. نحييك برشا يا مريوم. بعد شوية ابتسام الشويقة. مرسي لأولاد محمد أحمد وبشير. ملتقانا غدوة برشا حديث وبرشا جو واكتشافات جديدة معنا. خليكم معنا ديما في الاستماع على ديوان فهم صوتكم. أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: Publicité.
1: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: مجهز منتصف النهار ديوان افام عسلامة. الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالح يعلن أن الجامعة وجهت مراسلات جديدة للمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين والشركة البنكية للخدمات، بالإضافة إلى وزارة المالية، لحثهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتطبيق القانون. والصالح يحذر في تصريح لمراسل ديوان فام خلال إشرافه اليوم على اجتماع بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بكبلي ضم ممثلي ومنتسبي القطاع البنكي والتأمين بالمؤسسات المالية في الجهة، يحذر من أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المراسلات خلال الأيام القليلة القادمة ستنطلق الجامعة بداية من الأسبوع المقبل في تنظيم سلسلة من التحركات النضالية ثم تنفيذ إضراب قطاع ثالث والذي تم التفويض للمكتب التنفيذي للجامعة العامة لتحديد مدته وتاريخه.
4: اليوم عودنا من جديد، بعثنا مراسلات للجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلى المجلس البنكي والمالي، إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين، إلى شركة البنكية للخدمات، وأيضا إلى وزارة المالية من أجل الضغط على المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين لتطبيق القانون وللجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الزيادة في الأجر بعنوان سنة 2025. وإذا لم يتم الاستجابة أو الإجابة على الأقل على مراسلات في ظل هذه الأيام، نقوم ابتداء من الأسبوع القادم بالتحركات النضالية التي أقرها المجلس البنكي والمالي بما فيها حمل الشارة الحمراء، وقفات احتجاجية، وبما فيها الإضراب الذي وقع تفويض تحديد المدة متاعه وتحديد تاريخه إلى المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية. احنا نقول إن شاء الله ما نوصلوش، إن شاء الله يكون من العقلاء ومن سلطة الإشراف التدخل من أجل إعطاء حقوق موظفي البنوك شركات تأمين المؤسسات المالية، وأيضا من أجل على الأقل أنه ما نوصلوش للإضراب مرة ثالثة سابقة في تاريخ البنوك.
3: تدشين محطة تحويل وتوزيع الكهرباء المتنقلة بمنطقة السواعي من ولاية قفصة في إطار دعم البنية التحتية الكهربائية بالجهة وتحسين جودة التزود بالتيار الكهربائي بقدرة تحويل تبلغ 40 ميجاوات وبكلفة 5 ملايين دينار. ومدير إدارة نقل الكهرباء بالجنوب حسين الطياري يقول في تصريح لمراسل ديوان فام إن المشروع يهدف إلى تقوية شبكة الكهرباء والحد من انقطاع التيار خاصة خلال فترات الظهر.
5: مشروع أضاف إلى شبكة نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالجهة، نثمن المشروع هذايا اللي كان على مدة إنجاز نتاعه 12 شهر بتضافر جهود الناس الكل تضافرت باش المنتوج نتاع المجهود هذايا خرج لنا ما شاء الله محطة في ظرف وجيز. الفوائد هذايا تخفف على المحطة الرئيسية بقفصة ويكون متنفس حرفاء نتاعنا في الجهة هذه، على خطر كانت عندنا شوية مشاكل. الحمد لله اليوم بالإضافة نتاع المشروع هذا تنقص القطاعات، كل المردودية نتاع الشبكة أحسن ويكون مكسب لنا ككل كجهة كستيك.
3: مجلس نواب الشعب يعقد يوم الثلاثاء القادم جلسة مشتركة تجمع بين لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ستخصص للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 والمؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. في أخبار العالم، أكثر من 14 ألف شخص أجبروا على إخلاء منازلهم في تايوان بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار بافي الذي كان قد اجتاح جزرا يابانية. التلفزيون الإيراني يعلن أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي سيصدر رسالة خلال الساعات القادمة بشأن جنازة والده الراحل، وأثار غياب خامنئي لبن عن جنازة سلفه ووالده علي خامنئي تساؤلات بشأن وضعه الصحي ومخاوف من احتمال تعرضه للاغتيال، كما فتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال حدوث تغييرات في طبيعة منصب المرشد في إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المطيبة على موجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم الأسبوعي القار، تيلة البرمجة الصيفية من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كل نهار سبت وحد، برنامج هنا تونس كالعادة باش نرجع على مختلف الأخبار، المستجدات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، شنو أخبار الجهات، نحاول نرجع معكم على كل التفاصيل والأخبار في إطار الفقرات اللي بجي تتعودوا بهم معنا. الحقيقة برشا مواضيع اليوم في انتظاركم للناس اللي ربما في العالم تداد أسبوع كامل ضيعت شوية أخبار، ربما ما هيش متابعة شنو قاعد يصير في البلاد، شنو قاعد يصير في العالم، باش نحاولوا معاكم نرجعوا تباعا على الأخبار، باش نحكيوا على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي تمت المصادقة عليه على مستوى مجلس نواب الشعب، ولكن مازال متواصل النقاش للمضمون متاعه على مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس الجهات والأقاليم محمد الكاو، باش نحكيوا معه ونوصل النقاشات في علاقة بالموضوع هذايا. وفي نفس السياق باش يكون حاضر معنا النائب في البرلمان عصام الشوشان، نعرفوا أنه مشروع مخطط التنمية تمت المصادقة عليه في البرلمان، وبرشا مستجدات أخرى أيضا في علاقة بمجلس نواب الشعب، شفنا مراسلة تم توجيهها لرئيسة الحكومة وين فما عدد من النواب يذولي قرابة 52 نائب يطالبوا فيها رئيسة الحكومة بتعجيل تطبيق قانون انتداب من طالت بطالته، ونحكيه على إصدار الأوامر الترتيبية، باش نحكيه زادة على الخبر المتعلق بالغرفة النقابية للمستلزمات الطبية اللي تحذر من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية التزود. شنو تفاصيل الموضوع ذلك من بين الملفات اللي أثرت نقاش الأيامات هذوما، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية عبر الهاتف لطفي بن يدر. كالعادة فقرة بالأرقام إن شاء الله باش تكون معنا آخر الساعة اللولانية مع الزميل نور الفارسي، وباش نرجع على أبرز بعض خلينا نقولوا الأرقام المضمنة في تقرير البنك المركزي لسنة 2025، باش نحكيه على نفقات الدراسة بالخارج اللي ارتفعت ل 658 مليون دينار، تنرجع على تفاصيل الرقم هذي وكيف يمكن قراءة الرقم هذي مع الزميل نور الفارسي. بعد أكيد الساعة الثانية باش نمشي معاكم لفقرة بالجهات، باش نهزوكم اليوم لعدد من المشاريع في تبربة والبطان، نحكيه على المنطقة الصناعية إلى المنطقة اللوجستية الجديدة، السوق اليومية، شنو أبرز المشاريع العمومية المعطلة في الجهات هذي مع ضيفنا النائب في البرلمان عبد الرزاق عويدات. بعد في صلب الموضوع الملف الرئيسي التقرير السنوي، نرجع عليه على البنك المركزي لسنة 2025، مش نحكيه في أبرز المؤشرات اللي تهم الاقتصاد الوطني مع أستاذ الاقتصاد معز السوسي، وآخر الحصة في فقر جيوبوليتيك العادة زادة مع زميل نور الفارسي. ترامب يهدد إيران 1000 صاروخ جاهز إذا تعرضت لمحاولة اغتيال، شنو التفاصيل تلقاوها معنا آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
1: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين، ابتسام شويخة، والبداية كالعادة بأولى فقراتنا لغران ريكاب.
2: لغران ريكاب
1: نحكي على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي وصل كما قلنا منذ فترة لمجلس نواب الشعب، وصل جادة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اللي نعرفوا أنه الغرفة التشريعية الثانية من بين أبرز المهام متاعها اللي موكولة لها هي المناقشة متاع المشروع هذية والمصادقة عليه، خاصة أنه جزء من المشاريع هذية المضمنة في مخطط التنمية بدأت من خلال المحليات وصولا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال تقديم مقترحات مشاريع تخص كل الجهات و العمادات. وين وصلت المناقشات هذه على مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم؟ حاضر معنا احنا عبر الهاتف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الجهات والأقاليم محمد الكاو. سي محمد اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا، مرحبا بك رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى.
1: مرحبا بك، مرحبا بك سي محمد الكاو رئيس لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والأقاليم، مرحبا بك معنا، مشكور على قبولك التدخل معنا. سي محمد انت كنت حاضر معايا، كنت تفكر في فترة سابقة هوني في البلاتو وقت اللي تقريبا مازال كيوصل لكم مشروع مخطط التنمية، وقت اللي قلت لي مازلنا كبدينا معناها النقاشات وغيره، مازالت حتى الأجال إلى حد ما هيش محددة على على مستوى المصادقة، وين وصلت اليوم النقاشات على مستوى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجلسات الاستماع اللي عقدتوها، وهل تم تحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية؟ تفضل.
3: بالضبط، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. تحقيقة في البداية نعيش تقريبا لحظات فارقة معنا في تاريخ المسار المخطط هذا، التخطيط التنموي في تونس. بطبيعة أول مخطط في تاريخ البلاد يصاغ بمنهجية تصاعدية تشاركية من القاعدة القمة. انطلقنا بالحقيقة من المقترحات، أو انطلق يعني من مقترحات المجالس المحلية والجهوية، وصيغة في وزارة الاقتصاد والتخطيط. بطبيعة هنا يمنح يعني هذا المخطط يكون شرعية أوسع، شرعية شعبية وفنية غير مسبوقة. بطبيعة وصول وحيل إلى المجلس نواب الشعب ومجلس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. في المجلس إذا خذنا ماراثون حقيقي من العمل وجلسات متواصلة صباحية ومسائية مع السيد وزير الاقتصاد ووفد يضم تقريب كل الوزارات. تم في الجلسات هذه عرض في الجلسة الأولى عرض المخطط في أجزائه ثلاث، وثيقة التوجهات العامة والأهداف التنموية، ثم وثيقة السياسة التنموية ووثيقة التنمية المجالية. الوثيقة الأخيرة أو التنمية المجالية في الحقيقة هي اللي خدت الحيز الأكبر بطبيعة ماشيا وطبيعة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تناولنا الأقاليم الخمس، كل إقليم في جلسة بحضور الأقاليم أو ممثلي الأقاليم من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونواب كذلك لجنة المخطط التنموية اللي أشرفت على هذه الجلسات. الجلسات هذه معناها تميزت بطبيعة بنقاشات راقية صريحة شفافة، عبر خلالها السادة النواب بكل أمانة عن بعض الهمات، بعض الإشكاليات التي رافقت أعداد المخطط، غياب النواب في مراحل أعداد، نقلوا نبض جهاتهم، هواجسهم الحارقة، تحدثوا عن المشاريع المعطلة، عن غياب البنية التحتية الأساسية في بعض المناطق، عن صالح الشراب، طالبوا بتفعيل حقيقي للإنصاف التنموي والعدالة التنموية بين جهات الأقاليم، ضرورة ضخ استثمارات خاصة في الجهات الداخلية، خاصة في الجهات الداخلية، وعلى أن توجه الأولويات إلى الأولويات لتقريب الخدمة ولخلق مواطن الشغل وتسميد السكان في جهاتهم. طرحت مسألة التشريعات، القانون والبيروقراطية الإدارية التي حالت في جزء كبير منها دون تنفيذ أو دون إنجاز في الفترة السابقة العديد من المشاريع. يعني احنا قلنا راو بالتشريع القديمة بالتمشي الإداري القديم مش ممكن يعني ان نتجاوز عقبة المشاريع المعطلة. في المقابل وجدنا تفاعل المسؤول، تفاعل كبير وشفاف من السيد وزير الاقتصاد، ما لقيناش الدفاع البيروقراطي التقليدي، وجدنا تفاعل إيجابي، اعتراف صريح لبعض النقائص الهيكلية، رغبة حقيقية في بناء شراكة حقيقية مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لتجاوز هذه العقبات. كما بدنا أنها تعود أساسا إلى حداثة يعني تجربة التخطيط الصعيدي. واختتمت الجلسات بنقاش نناقشت يعني السياسات التنموية. تم فيها التركيز على ضرورة تنمية رأس المال البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لتونس، أيضا حول عديد المحاور كالتعليم، الصحة، البيئة، التصدي للتطرف المناخي، الرقمنة، تعصير الإدارة وغيرها من المسائل. عبر أيضا السادة النواب عن العديد من الانشغالات خاصة من الجانب التشريعي والإداري، والعمل على تحيين العديد من القوانين على غرار قانون الصرف، المجال الاستثمار، الصفقات العمومية، تناول النقاش أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرف والحرف باعتبارها تقريب النسيج الاقتصادي الهام خاصة في المناطق الداخلية. أيضا المؤسسة العمومية خذت حيز كبير من النقاش، ضرورة هيكلتها وحوكمتها على غرار فصفات قفصة، مجمع كيميائي، استاذ وغيرها، يجب أن تفتح كل هذه الملفات وتوضع مرشرة قيس يعني أداء حتى يمكن أن تساهم هذه المؤسسات في الاستثمار والاقتصاد الوطني، بدل ما تمثله اليوم من أداء على الميزانية.
1: به نفس الصيغة في علاقة بمجلس نواب الشعب سي محمد الكون ذكر حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. سي محمد الكون يعني بالنسبة لكم أيضا مشروع مخطط التنمية هو وثيقة مغلقة يعني غير قابلة للتعديل أو التنقيح سواء على مستوى الجلسة العامة وأيضا على مستوى نقاشات اللجان، يعني فقط خلينا نقوله توصيات، يعني لما رؤيتكم وتصوركم للمضامين هذه باش يكون في شكل توصيات وتقرير زاد يصير المصادقة عليه يعني كما صار في البرلمان بالضبط.
3: نعم هذا هو في الحقيقة طرحت المسألة هذه طرحت بقوة وطرحت بشفافية كبرى وما تصورش كيفاش يعني قيل ما يجب أن يقال في هذا الشأن حول يعني مناقشة المشاريع حول محفظة المشاريع هذه. كل واحد عنده وجهة نظر وكل واحد عنده التبريرات الثانية، لكن اللي بينا وزير الاقتصاد أن المشاريع هذه باش تكون سنوية مضمنة في الميزان الاقتصادي وفي قانون المالية،
1: يعني باش تكون في شكل توصيات مش تعديل، معنى غير قابل للتعديل والتنقيح. وقت اللي انتم قمتوا بالجلسات واحد جوست حبيت ناخذ باش تكون المعلومة دقيقة في علاقة بالموضوع هذا كما صار بالنسبة للبرلمان واضح
3: للتعديل. يؤكد وزير الاقتصاد أن أريها الوثيقة هذه هي ديناميكية مهش يعني مهش استاتيك قابلين للتعديل قابلين للنقاش في كل مرة يعني في سواء في الميزان الاقتصادي أو في قانون المالية.
1: هل تم تحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة على المشروع ولا مازال على مستوى الجهات والأقاليم؟
3: إن شاء الله إن شاء الله يمكن مازال ما فماش، لكن ربما وهذا أكثر يكون يوم الجمعة المقبل. احنا في اللجنة تقريبا في اللمسات الأخيرة من أعداد التقرير ما يقابل يعني عدم وجود تعديلات هو سيكون تقرير دقيق، التقرير فيه كل يعني الهواجس التصورات سواء المجلس على خاطر هذه الهوية نتاع المجلس هذه نقولوا ليدونتيتي هي نتاع المجلس ستضمن في هذا التقرير بتوصيات عديدة وعديدة جدا منها اللي تناول المسألة التشريعية المسألة الإدارية الحوكمة الرقابة يعني عديد العديد والعديد من التوصيات
1: تقريب. شكرا لك شكرا لك
3: الأخيرة.
1: شكرا لك سي محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على التدخل معنا. احنا باش نخرجوا فاصل وبعد شهر باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف عصام شوشان نائب في البرلمان باش نحكيوا عليه على برشا محاور تخص عمل مجلس المجلس عفوا نواب الشعب، لكن قبل هذه نخرجوا فاصل صغير ورجعنا.
0: هنا تونس
4: بوبليسيتي.
5: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
5: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
0: كل سبت وحد من نص نهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار و19 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا مصينا معكم برنامج هنا تونس ومازلنا مصينا معكم فقرة لجران ريكاب ومازلنا نحكيه على آخر المستجدات الوطنية من المجلس الوطني للجهات والأقاليم. شمشيوا لمجلس نواب الشعب اللي صادق على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برمته 64 نائب صوتوا بنعم 15 نائب احتفظوا بأصواتهم و24 نائب رفضوا المصادقة صادقة على المشروع هذا. احنا حاضر معنا عبر الهاتف في البرلمان عصام شوشان. سي عصام اهلا وسهلا مرحبا.
7: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافه المستمعين وكافه المستمعات.
1: مرحبا بك سي مرحبا بك سي عصام. نبدا معك بمخطط التنميه الساعه ومن بعد نرجع معك لبرشا مواضيع اخرى، من ضمنهم انت سي عصام كنت من النواب اللي توجهت بمراسله لرئيسه الحكومه اللي طلبت فيها بتعجيل بتطبيق قانون انتداب من طالت بطلتهم، وهنا نحكيه اساسا على اصدار الاوامر الترتيبيه خاصه بعد التحركات اللي قاموا بها المشمولين بالقانون هذايا. ولكن قبل هذايا اخيرا المصادقه على مشروع مخطط التنميه 2026-2030، نحكيه على الغرفة التشريعية الأولى مجلس نواب الشعب بعد نقاشات كانت خلينا نقوله فما شكون استحسن خلينا نقوله المضامين متاع المشروع المخطط هذايا، وفما شكون توجه بعدد من الانتقادات، وفما شكون تساءل من النواب عن ضمانات لتنفيذه، وخلينا نقوله تعددت المواقف والآراء وصولا إلى المصادقة عليه. سي سام شوشين تفضل، بعد المصادقة على مخطط التنمية كمجلس نواب الشعب كان في البرلمان نسمع رأيكم. تفضل عصام. باهي حاضر معنا عبر الهاتف عصام شوشين نائب في البرلمان، ما نعرفش كان وصل له صوت. عصام عصام تسمع فيا ولا لا؟ باهي ذولي فما مشكله، باهي تو نعاودوا نتصلوا به في زملائنا في الاعداد. نذكر حاضر معنا في عبر الهاتف النائب في البرلمان عصام شوشين. نذكر مره اخرى احنا اساسا باش نركزوا على ثلاثه محاور اساسيه: المصادقه على مشروع مخطط التنميه 2026-2030 على مستوى مجلس نواب الشعب، 64 نعم 15 احتفاظ و24 نائب رفضوا المصادقه عليه. نحكيوا ايضا على 52 نائب في البرلمان توجهوا بمراسله لرئيس الحكومه يطالبوا فيها بتعجيل تطبيق قانون من طالت بطالتهم، القانون اللي طال الحديث عليه خاصة بعد تعطل صدور الأوامر الترتيبية الخاصة به، وشفنا برشا تحركات خاصة في الفترة الأخيرة، آخرهم التحرك اللي صار منذ أيام على مستوى القصبة، وأيضا مش نحكيه على الاتفاق الأخيرة واتفاقية الأخير متاع الضمان في علاقة بستيقها. وحضر معنا من جديد عصام شوشين نائب في البرلمان. سي عصام مرحبا بك من جديد.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: تسمع فيا طول أمور مريقلة. مرحبا بك ومرحبا بك سي عصام. خلينا نقول تعددت الآراء والنقاشات في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030، خليني بالأساس نحكي على البرلمان اللي انت نائب فيه وسي عصام، وخلينا نقول تعدد الآراء بين الاستحسن المضمون باللي كانت فما عنده رؤية خلينا نقول فيها تفاؤل، يقول لك أول مرة معناه مخطط يساغ بالطريقة هذه بطريقة تشاركية، بين اللي يقول لك ليه فما تساؤلات عن المشاريع عن الضمانات عن التوازنات المالية، هل بإمكان تنفيذه على أرض الواقع، كيفاش باش يكون ترتيب الأولويات. خلينا نقول طرح نقاش على مستوى الغرفة التشريعية الأولى بعد المصادقة عليه، ما المطلوب اليوم كان في البرلمان؟ نذكر نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030. تفضل سي عصام نسمعوك.
7: هو الحقيقة علاش حتى ردود السادة النواب ولا تفاعل السادة النواب على كان في نوع من التشنج أو نوع من حتى التشنج راهو لمصلحة البلاد ولمصلحة المواطنين فقط. أولا اللي نعرف الناس الكل اللي كانوا النواب لم يشاركوا في مخطط التنمية، ما كانتش عندهم مقترحات في مخطط التنمية، حتى هذا بالدستور صحيح ما عندهمش معناها دستورين المجال أنه يقترحوا مشاريع.
1: تم تحديدها مسبقا في الدستور هذا واضح
7: طبعا، لكن هو النائب في الاخير شنو هو؟ هو يمثل صوت نتاع الناخبين نتاعو من جمله المطالب نتاع الناخبين نتاعو اللي هي الحاجات المتعلقه بالتنميه. كيفاش انا مرشح على دائره انتخابيه باش نوصل صوت المواطنين باش نحقق لهم الطريق لتحقيقه من التنميه الى غير ذلك، ونشوف بعد نلقى مش نصوت على مخطط اللي انا ما عنديش فيه وجهه نظر. هذه دعاء الحقيقه قلت لك اللي فما ملف دستوري دو. كيفاش تعاملنا احنا مع مخطط التنميه؟ احنا شفنا العدد الهائل من المشاريع المقترحه، شفنا معناها توجه الدولة إلى أين، شفنا المعطيات والفرضيات اللي تبني على مخطط التنمية، لقينا أنه بالحقيقة بالحق ما فماش معناها تناسق بين المعطيات وبين الموارد الموجودة لدى الدولة وبين المشاريع المقترحة وبين الكم الهائل من المشاريع. وربما نكونوا احنا غالطين وتكون التوضع الاقتصادي يتحسن مستقبلا، هذا ما نأمله، لكن احنا نتعامل المعطيات دقيقة وموضوعية اللي هي اللي تعاملوا بها في الخيني. وكانت لنا احنا تجربة في التعامل مع القانون المالي، ونعرف التعامل مع القانون المالي يبنى على فرضيات، ممكن حتى ما عمرنا باش كنا احنا توصلنا حتى في الفرضيات الى تطبيق على ارض الواقع. قلنا مخطط التنميه لمده 5 سنوات، هل هو قابل للانجاز ام غير قابل للانجاز، هل هو قابل للتطبيق ام غير قابل للتطبيق، شنو هو المعدل والمقياس اللي مشات فيه التنميه الجهويه العادله. معناها هذه العديد من الاسئله بنينا معناها مخطط التنميه على دستور 25 جويلية، واللي هو فيه برنامج جديد اللي هو الاقليه، شنو الدور الاقليه في التنميه. معناها كي نحكيوا على رؤيه جديده وكي نحكيوا على اقاليم جدد وكي نحكيوا على ولايات تنتمي الى اقليم اللي هي عندها معناها تنميه جهويه متفاوته، ما الفرق بين التوجه في مخطط التنميه حسب الاقاليم والتوجه سابقا في مخطط التنميه اللي هما فيهش اقاليم؟ هذه الأكثر، هذه السؤالات اللي قاعدة تطرح من السيد النواب. وطبعا معناها السيد النواب كان معناها عادي أن يطرح الأسئلة هذه وقت تجيب لي أنت مخطط وأنا ما عنديش عليه حتى فكرة. مش إحنا معناها علاش خطر تعطف ما أنا في ردود رفعال وكأنه النواب معناها الحقيقة كأنهم يخدموا ضد الوظيفة التنفيذية. بالعكس إحنا كانت تدخلات دائمة لمصلحة الصناعة العام، لمصلحة الدولة، لمصلحة المواطنين. لربما سمى حقائق الوظيفة التنفيذية ما تجمش أن باش تصرح بها للناس. إحنا النواب أمانة من الشعب.
1: نعم بيه سي عصام، مانيش عارفه فما مشكله هذولي في الاتصال منقطع ولا لا. عصام شوشين نائب في البرلمان حاضر معنا من جديد. سي عصام تسمع فيا ولا لا؟ خاطر قص شويه الصوت. باهي دونك قلت لي انت احنا ما طلعناش على مخطط التنميه على الاقل. خليني سي عصام باش نوضحوا اكثر. يعني النواب ربما كنتوا تنتظروا انكم تنجموا تعملوا تعديلات او تنقيحات على مستوى النقاشات، لكن هذا ما صارش. انتم طلعتوا ناقشتوا قدمتوا توصيات وصدقتوا، معناها اعتبرتوا وكأنكم رؤيتكم وتصوركم ما كانش موجود فعليا في المضمون بتاع مخطط التنمية 2026-2030. وتقول في وقت احنا تم انتخابنا من قبل المواطنين اللي تمثلهم في الجهات اللي انتم تمثلوها اساسا على فيما يتعلق بمسائل التنمية والمشاريع وغيره.
7: بالضبط هذا هو اللي صار معنا الحقيقة. ليش؟ نعرف أي نائب ترشح على منطقة عنده برنامج انتخابي، ومثلناش حتى نائب ترشح ما عندهش برنامج انتخابي. ما هو مطالب به بالتنمية وبتحقيق معناها العدالة الجهوية وإلا العدالة بين العمادات. هذا أي نائب عنده في البرنامج الانتخابي. تقول لي أنت لو في البرنامج جديد المجلس الوطني الجهات والأقاليم واللي هم قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة معناها في المقترحات هي، لكن احنا كنواب مش نصادقوا على الأقل كوجهة نظر استشاري أن يكون عندنا دور استشاري في معناها في مشاريع التنمية.
1: تحكي ديما على مستوى اللجان لأنه الدستور كان واضح منذ البداية، وخلينا نقول القانون واضح أنه مشروع مخطط التنمية كيفاش يصير الأعداد نتاعو. تبقى أنتم ديما تحكيوا على النقاشات اللي كانت على مستوى اللجان، كنتوا تحبوا لو كانت تقدموا آراءكم والتعديلات هذه تكون مضمنة في المخطط ما تكونش في شكل توصيات معناها في الأخير.
7: هو الحقيقه فرضاً يعني من مرجوش الاسئله هذه الوظيفه التنفيذيه معناها شكون يختصر دور المستقر مخطط التنميه؟ صوت معايا او فقط انا شفت الدور اللي احنا اللي تحطينا فيه كعضاء مجلس نواب. الحقيقه كنا كان عندنا على الاقل مجال نوسعوا الاستشارات نقترحوا مقترحات نكونوا معناها فاعلين في المخطط التنمي باش نجموا هذا. واملنا كبير ان شاء الله على الاقل تونس تمشي في تحقيق هذا المخطط. باهي كنا نعمل يعني كنا وصلنا لتحقيق هذا المخطط بنسبه كبيره.
1: باهي باش نقدم معك شويه سي عصام شوشين. الحقيقه وانت من النواب اللي تقدمتوا بمراسله لرئيسه الحكومه واللي طالبتوا فيها بتعجيل تطبيق قانون انتداب من طالت بتنطهم، القانون اللي تمت ذكره اللي هو جاء في اطار مبادره تشريعيه تقدموا بها عدد من النواب واللي تمت المصادقه عليها في البرلمان. تبقى اليوم ما ينقص تنفيذ هذا القانون بعد المصادقه عليه هو اصدار الاوامر الترتيبيه. وخليني نقول ان كانت العنوان الرئيسي لعدد كبير من التحركات للتوانسه والمواطنين مشمولين بالقانون هذا واخرها التحرك هذا. المراسله هذه شنو تفاصيل تنجم تقدم لنا بخصوص سي عصام؟ تفضل.
7: شوف علاش احنا دائما بالحقيقه بالضبط حتى الساده المستمعين يعرف لازم يعرفوا علاش النواب حتى في التدخل نتاعهم يكون نوعا ما من التشنج. نرجع للمقترح هذا، احنا كيفاش جاء المقترح؟ نعرفوا اللي كونه في السنوات الفارطه تم تقديم معناها مقترح قانون من السادة النواب في انصاف من طالت بطالتهم. وهذا مطلب منذ الثوره مش مطلب وليد العهد. كنا احنا انضمينا انصافين الى صف الشعب ومشينا في تقديم مقترح بناء على شنو المقترح هذا اللي تقدمنا به احنا؟ بناء على انه سيد رئيس الجمهوريه في يوم ما استقبل المعطلين على العمل في الاخضر. سيد رئيس الجمهوريه كان من الناس اللي سبقت او وحدين ومشاو للمعطلين على العمل على عين المكان وقال لهم احنا رانا في دور تفعيل الدور الاجتماعي حق مضمون بالدستور في التشغيل. كانت وظيفة تشريعية سند في هذا المعنى المطلوب. قدمنا المقترح وتم التصويت عليه. ما رأينا اللي كونه احنا سوى 7 أشهر والمقترح معناها والقانون هذا لم يفعل. شنو تنتظر باش تكون ردود الفعل نتاع النايب؟ إذا كان القانون عديناه احنا في انتظار النصوص الترتيبية، إذا كان نفس ترتيبي يقعد بسبعة أشهر معناها ما فيش مثلا نجم نحكيه على مخطط التنمية لمدة 5 سنوات.
1: سي عصام انتم المراسلة ذي وقتش توجهتوا بها أساسا لرئيس الحكومة؟
7: كيفاش
1: وقتش توجهتوا بالمراسلة هذه لرئيس الحكومة تحديدا؟ وقتش وصلتها المراسلة؟
7: احنا تدخلات النواب كانت في كل جلسه لازم باش نطالبوا بتفعيل هذا الفصل، لكن تقديم هذا المطلب التعليم في عريضه من السيد النواب هو كان امس.
1: كان امس باهي. في وانت قلت في اكثر من مناسبه تطرحوه في اكثر من جلسه عامه، هل كان ربما هنالك رد واضح في علاقه باجل محدده لصدور الاوامر الترتيبيه بالنسبه للمعطلين عن العمل؟ كانت شي في علاقه ربما توضيحات الى حد ما في الوقت اللي انتم في كل مره تطرحوا فيه الموضوع هذا؟
7: الإجابة الحقيقة كان دائما الإجابة وأنه هو دولة والوظيفة التنفيذية بسدد أعداد النصف الترتيبي. هذا الجواب اللي نسمع فيه الناس الكل. معناها كما تسمع الوظيفة التنفيذية كما معناها تقر به الوظيفة التنفيذية كما نسموها احنا وظيفة تشريعية كما يسمون معطلين العمل. لكن وقتاش ممكن أعطيني وقت محدد تقول لي راهو فيها جويي ولا فيها جويلي ولا فيها أوت؟ معناها تكون المنصة حاضرة على الأقل رسالة تمن. علاش أنا حتى في التدخل مع السيد الوزير قلت راهو المواطن حاليا في الدولة راهو في حاجة أكيدة إلى إعطاء إرجاع الثقة بينه وبين الدولة. إيجا كله راهو في سبتمبر مش تكون عندك منصة، تو ما عادش تلقى حتى احتجاجات والناس الكل تبقى مقتنعة.
1: تبقى يعني
7: هكا في الأبصري. خليت في معناها في المجهول هون في انتظار من الوحدة في انتظار معناها النصوص التركيبية وإحنا على أبواب قانون مالية لسنة 2027. بالطبيعة المعطل على العمل مش يحتاج ياخذ في السكانة كيما خرج.
1: أنت معناها على الأقل تقول سي عصام شوشان نذكر نائب في البرلمان حاضر معنا توا عبر الهاتف، تقول على الأقل حدوا الأجيال في علاقة بالمنصة في علاقة بصدور الأوامر الترتيبية، معناها بالنسبة للقانون نتاع على الأقل باش المواطنين المعنيين بال والمعطلين المعنيين بالقانون هذا على الأقل تكون فما أجيال واضحة بالنسبة لهم ورؤية واضحة نتاع هو وقتاش باش تصدر الأوامر الترتيبية وهو وقتاش المنصة باش تكون حاضر. فقط قعد الإشكال في علاقة بأنه ما فماش أجيال واضحة وما فماش إجابة واضحة على وقتاش باش يكون الموضوع هذا باش يصير تنزيله على أرض الواقع.
7: هذا هو اللي قاع بالضبط.
1: واضح. شكرا لك سي عصام شوشان نائب في البرلمان على التدخل معنا، ان شاء الله تكون حاضر معنا مره اخرى وتكون الاوامر الترتيبيه صدرت نرجو لها حتى بالنقاش. نذكر الاوامر الترتيبيه المتعلقه بتطبيق قانون انتداب من طالت بطالتهم بعد اشهر من المصادقه عليها على مستوى مجلس نواب الشعب. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج هنا تونس، نخرجوا فاصل وبعد نرجو نكملوا معكم بقيه اخبارنا مواضيعنا لليوم. تفضل
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
8: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
8: فيش تستنى خاطر سيف سنيه حافله كدويت ملي يلا جو
9: عندك اورانج.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
2: نصف نهار و 38 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا طوى، قاعدين تتابعوا فينا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. مازال مصينا معكم ساعتنا الأولانية من برنامج هوني تونس كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم، مرحبا بجميع مقترحاتكم إذا كان فما مواضيع أو ملفات تحبوها تتطرح اليوم في البلاتو أو في الحصص المقبلة، خاصة أنه عنا فقرة في الجهات اللي نحاولوا في كل مرة نوصلكم أصواتكم، نوصلكم إذا كان عندكم مشاكل إشكاليات مطالب. وكما قلت لكم في السيزون هذه إن شاء الله بشركزوا أكثر على المشاريع العمومية المعطلة، بشحاولوا كل مرة نحكيه على جهة من الجهات. مرحبا بجميع تفاعلاتكم في الأثناء. مازلنا مصينا معكم فقرة الجروني كاب وبشنرجع على أخبار. خلينا نقول من بين الأخبار اللي لقات نقاش على مستوى وسائل الإعلام الفضاء العام، نحكيه على الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية اللي تحذر من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية التزود. شنو التفاصيل، شنو المعطيات؟ احنا حاضر معنا عبر الهاتف رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدرسي. لطفي اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بالديوان
2: اف ام. سي لطفي ظلي فما مشكلة صغيرة في الريزو، صوت قاعد يوصل مقاطع شوية، لو كنت تقعد في بلاصة يكون فيها ريزو خير باش يكون صوتك أوضح، وباش نخدم من عندك أكثر يعني باش نخدم من عندك التفاصيل والمعلومات تكون يعني الصوت واضح وغيره. نذكر حاضر معنا الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية رئيس الغرفة لطفي بن يدر. سي لطفي مرحبا بك من جديد. سي لطفي تسمع فيا؟ سي لطفي بن يدر حاضر معنا بالتليفون، تسمع فيا ولا لا؟ باهي هكا الصوت واضح. باهي الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من توقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات الطبية بحلول 31 أوت 2026 والدخول في مرحلة ما سميتوه بالقوة القاهرة بسبب تراكم ديون القطاع لدى الدولة وعجز الشركات عن مواصلة نشاطها. الحقيقة الأخبار هذه اللي طرح أكثر من نقاط استفهام سي لطفي ربما وطرح أكثر من تساؤل، خاصة كي نحكيه على قطاع مهم اليوم، نحكيه على القطاع الصحي ونحكيه على تزويد المستشفيات وغيره. تنفهم من عندك أكثر الوضعية وتفاصيلها سي لطفي. صدر
3: المزاودين دعا احنا غرفة وطنية
2: أي
3: تشمل المزاودين نتاع المستلزمات الطبية.
2: باهي
3: كيف نقولوا المزاودين راهو مش معناها نبيعوا سلعة كهو، فما صيانة فما إصلاح الأعصاب معناها. وال الدومين هذايا نتاعنا احنا دومين أساسي في الصحة العمومية، راهو حتى في وحتى بؤساء الصحية ما تنجم تخدم بلاش الآلاف من المستلزمات والأساسيات الطبية. وإحنا ما ناش متعودين يعني أنا على نفس تاريخنا الكل، هذه أول مرة إحنا وقفنا. وعلاش وقفنا؟ خاطر وقف الزنقة الهار. شنو باش وقف الزنقة الهار؟
2: بؤساء أي نسمع فيك سي لطفي تفضل. صوت ما هوش واضح سي لطفي، ما نعرفش كان تسمع فيها صوتك ما هوش واضح. هذول البلاصه اللي تحكي فيها بها بون معنا تطور الريزو فيها مش به، هذاك علاش الصوت الحقيقه يكون منظم ومن بعد يصير انقطاع على مستوى الصوت وبالتالي مانيش قاعدين نسمعوا فيك بالكدا. به سي لطفي باش نعاودوا نتصلوا بك مثال مره اخرى، تكون مشيت للبلاصه يكون فيها ريزو خير خاطر مانيش قاعدين نسمعوا فيك. سي لطفي تفضل. باهي تنعاودوا نتصلوا بك. نذكر حاضر معنا عبر الهاتف لطفي بن يدر رئيس الغرفه النقابيه للمستلزمات الطبيه. نذكر علاش حاضر معنا احنا سي لطفي عبر الهاتف، باش يعاودوا يتصلوا به الزملاء يكون سي لطفي مشى البلاصه فيها ريزو خير باش نسمعوه اوضح وباش ما يصيرش اي اشكال على مستوى المعلومه والوضع. كما قال هو الملف مهم ومهم جدا خاطر نحكيه على قطاع كما قال سي لطفي قطاع مهم يخص المستلزمات والمعدات الطبيه. يقول احنا قطاع اليوم نحذروا من توقف تزويد المستشفيات العموميه بالمعدات الطبيه كان تعرفوا بون صارت كونفرنس دو بريس ليامات اللي فات وسلطوا فيها الضوء على الأزمة اللي عايش فيها القطاع هذية. أنا باش نعرفوا أسباب الأزمة هذية وين وصلت الأمور، هل فما تطورات بعد انعقاد الندوة الصحفية، بوادر ربما لإيجاد حلول في علاقة بالموضوع هذية. حابين نشخصوا معاه ساعة في البداية الوضعية، ناخذوا من عنده أكثر تفاصيل وبعد نرجعوا للحلول وهل صار تطور. حاضر معنا مرة أخرى سي لطفي. حاضر معنا سي لطفي بن يدر رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا.
2: هكا الصوت واضح، يعطيك الصحة سي لطفي. باهي تشخيص الوضع يعني خليك توصل الفكرة، تفضل.
3: الشركات القطاع هذايا في شركات متوسطة وصغرى، فما احنا ما عندناش شركات كبار ياسر المستلزمات الطبية. الشركات هذه مهما كانت متوسطة ولا صغيرة وصلت إلى حالة مادية خانقة. راهو صرنا على علاش هذا الكل؟ احنا راهو الشركات لاباس علينا، معناها الشركات قاعدين نخدموا ونعملوا في أرباح ماناش فالزين احنا، أما ماناش قاعدين نخلصوا، فما تراكمات، فما حتى فاتورات من 2020.
2: يعني من 2020 بدأت إلى حد ما تتراكم الديون وبدأت الأزمة من 2020
3: حتى توصلنا معناها أزمة خانقة.
2: بالنسبة عندك شي فكرة الديون قداش وصلت إذا كان عندكم الرقم؟
3: لا ما نعرف، احنا كل شركة تعرف قداش.
2: كل شركة مع بعضكم المبلغ كامل بتاع الديون بيه تفضل.
3: لا ما نعرفوش
2: بيه. بيه نحكيه على تراكم الديون سي لطفي بن يدر نذكر، وقلت تقريبا بدأت الأزمة من 2020.
3: أعطينا ديلي 31 أوت 2026 ما راهو مش ما نحبوش نزودوا، مش ما نحبوش نصلحوا، مش ما نحبوش نعملوا سيالة. رانا احنا الستوك نتاعنا معناها بداو ينقصوا بداو يفاو مزودين في الخارج، احنا اذا كان ما خلصناش ما نجمش خلصوا مزودينا في الخارج اللي عندنا معاهم علاقات بما ياسر، ولا ما عادش يحبوا يبعثوا لنا السلع، ولا يبعثوا لنا الترايز برك من السلع. المخزون نتاعنا من الشجاع والقطاع الغيار الكل قاعد ينقص، وهذا يمثل خطر كبير على الصحه في تونس. تصور انت معناها عملية قطعة صغيرة واحدة تكون ما فماش العملية ما تنجمش كثير، ما نجموش نداويو، معناها هي المنظومة تخدم ككل مع بعض. بعد من جهة أخرى معناها فما خلاص ما فماش خلاص. ثاني حاجة البنوك زاد بيتها كيف تعطينا، كان 365 يوم ما كانش بنك سنترال ما توافقلهاش باش تقدم في الديون أكثر ديلي من هكايا. ولذا معناها ما عادش نلقاو منين نتحركوا، ما عادش لاباس علينا، عندنا فلوس تيوريكمون معناها في الكونتابيليتي لاباس علينا، ما عندناش فلوس، معناها وصلوا فما شركات معناها وصلوا ما خلصوش خدام تاعهم. مكثر الشركات راح تخدم من جانبي حتى توا نخدموا، كان ندوروا باش نلموا الفلوس، ندوروا ولقينا ربيحنا ندوروا في الفارغ. هذاك علاش التجانا احنا خفنا معناها خفنا نطيحوا في مصيبه صحيه كبيره، معناها هذا دوله معناها جمهورية كاملة ديبوندولو، معناها إذا كان احنا ما نجيب ما نزودوش ما نعطيوش الخطاع ما نعطيوش مستلزمات تاق في الدنيا. ولذا استعملنا الكلمات معناها هكا رنانة، معناها باش نقولوا أزمة خانقة باش نكونوا حالات صعيبة ياسر، أما احنا ديلي عطيناه على حسب المخزون نتاعنا ولا حسب ما نجمو نعملو، نخافوا لا نوصلوا 31 أوت ونكونوا عاجزين باش نقوموا بالمهمة نتاعنا.
2: باهي سي لطفي
3: بعد الصحة العمومية.
2: اي هذا شنو باش نسألك؟ سي لطفي بن يد نذكر رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية. سي لطفي بعد ما أعلنتوا الأجيال هذه نتاع 31 أوت 2026 قدمتم تشخيصكم وسلطتوا الضوء على الأزمة اللي يعيشها القطاع اليوم اللي أنتم تمثلوه على مستوى الغرفة، صار شي تواصل معاكم، دعوة ربما إلى جلسة لنظر في النقاط، فماشي أجيال في علاقة بخلاص الديون؟
3: وزارة الصحة مشكورة معناها على رياجي معناها يعني ما احنا مازلنا ما كملناش مع الندوة الصحفية نتاعنا. جاءنا اخبار من الوزارة اللي هم مستعدين يقبلونا ونتناقشوا في الوضع. قبلنا سيد وزير الصحة البارح. كان متفاهم ياسر معنا حاجة طبيعية معنا الصحة دوك يعرف شنو صاير في الوزارة نتاعو ويعرف شيء معنا احكينا على الوضع كله طمنا وقال نحكوا مع بعضنا وحبيبنا رانا متفاهمين زاد معناها ما عندناش عايشين في بقعة أخرى عايشين في بلادنا ونعرف الأزمة اللي تمر بها بلادنا وتفهمنا تحدث هو كان اللي تحدث هو وزير الشؤون الاجتماعية باش يرصدوا مبالغ معناها هامة في جويليا وأوت وباش نقلصوا من الأزمة. لا أما لا أعطانا أرقام حتى هو يجي ما عندوش أرقام.
2: خلينا نقولوا جلسة أولية باش قدم لكم إنه فما حلول، تبقى تفاصيل أخرى قد تكون فما جلسات أخرى معناها في علاقة بالموضوع.
3: صحيح صحيح فما جلسات أخرى نجتمعوا الشرطة باش نكونوا لجنة معناها باش نخدموا مع بعضنا على مواضيع معناها اللي هي أقل خطورة ما مهمة زادة كيما لي كوستيون بونكير كيما خطايا التأخير على التزويد. والحقيقة الجلسة كانت مهمة وطرق معناها المواضيع.
2: بيه شكرا لك سي لطفي بن يدر رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية على التدخل معنا. الجديد خلينا نقول قلنا سي لطفي بن يدر شكرا لك مرة أخرى على التدخل. خلينا نعطي شوية ملخص للي قالهونا سي لطفي بن يدر اللي كان حاضر معنا بالهاتف رئيس الغرفة النقابية للمستلزمات الطبية. نعرف الموضوع اللي في علاقة بتوقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات الطبية الأجل اللي تم تحديدها ب 31 أوت 2026. يقول لك أزمة خانقة تراكم ديون القطاع لدى الدولة وعجز الشركات عن مواصلة نشاطها. يقول لك تقريبا احنا مازلنا ما كملناش وقت الندوة الصحفية. وتواصلت معنا وزارة الصحة والتقاو البارح بوزير الصحة وصار الاتفاق انه فما حلول في لقاء اول من بعد باش تكون فما جلسات اخرى من بعد وغيره واللي باش يصير فيها طبعا ايجاد الحلول وتصور ورؤية لبقية الملفات وخاصة الملف هذا. ويقول ان وزير الصحة كان متفهما للموضوع وباش يتواصل مع وزير الشؤون الاجتماعية في علاقة بملف بالأهمية هذه. مهم جدا متابعة ديما كل الملفات والتطورات متاحة خاصة كي نحكيو على قطاع بالأهمية هذه. دونك أكيد تنكونوا في متابعة ليه الملف. احنا مازلت 10 دقائق تفصلنا على موعد الساعة الأولانية ومازلنا أكيد مواصلين معاكم طبعا بقية الفقرات وبقية المواضيع. ومن فقرة لونغرون ريكاب شمشي مباشرة لثاني فقرتنا في الساعة الأولانية بالأرقام.
1: بالأرقام
2: رقم من بين الأرقام المضمنة في تقرير البنك المركزي لسنة 2025 باش نعرفوا تفاصيلها والمعطيات المتعلقة بها مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. اليوم باش نعرفوا قديش التوانسة صرفوا على صغارهم اللي يحبوا يقريهم البرة سنة 2025 وذا حسب تقرير السنوي متاع البنك المركزي واللي كان تم تقديمه الرئيس الجمهورية في الأيام الفارتة. توانسة صرفوا قديش 658 مليون دينار أي حوالي 227 مليون دولار على قراية أولادهم في الخارج خلال عام 2025 هذا كما قلنا. الرقم هذا سجل زيادة بحوالي 30% مقارنة بسنة 2024 وين كانت النفقات وقتها في حدود 507.3 مليون دينار. الارتفاع هذا ساهم في زيادة نفقات السفر لأغراض شخصية اللي وصلت إلى حوالي 2.99 مليار دينار سنة 2025 مقابل 2.78 مليار دينار سنة 2024. والبنك المركزي يعتبر أنه أبرز الأسباب هي ارتفاع مصاريف الدراسة بالخارج إلى جانب نفقات الحج والعمرة، لكن النسبة الأكبر كما قلنا كانت لمصاريف الدراسة الدراسة بالخارج، وحسب المعطيات الرسمية عفوا تحويلات الطلبة تمثل حوالي 23.7% من إجمالي نفقات خدمات السفر المسجلة خلال السنة الفارتة. وعدد الطلبة اللي يقرأوا خارج البلاد يتجاوز 30,000 طالب، وأكثر من 55% منهم يزاولوا تعليمهم في فرنسا اللي تبقى الوجهة الأولى، وبعدها عنا ألمانيا ثم كندا إضافة لإيطاليا ورومانيا وتركيا. ألمانيا استقبلت وحدها حوالي 7,000 طالب تونسي خلال 2024. في هذا الإطار اتصلنا ابتسام بالباحث في علم الاجتماع، حبينا ناخذوها من زاوية علم الاجتماع علاش تتصرف الصوم الكبيرة هذه الكل. الأستاذ محمد جويلي، واللي قال أنه تونسي عنده تعلق كبير بالدبلوم والمدرسة سواء في الخارج أو الداخل إلى حد الهوس، وهذا اللي يفسر التضحيات المالية الكبيرة اللي قدمها التونسي في سبيل أنه يعلم أولاده بالخارج. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال في الإكسري الأول اللي عنا.
2: تفضلوا.
5: هو هذا التعلق الكبير للتونسيين بالدبلوم وبالدراسة سواء في تونس أو خارج تونس. فكرة المدرسة متغلغلة وساكنة في أذهان الناس، في ثقافتنا، في رؤيتنا للوجود، في رؤيتنا لأنفسنا. يعني مسألة المدرسة، وربما نحن في هذه الحالة متفق

0: يعني معترك الحياة كما يقال، يدخل به للحياة بشكل عام. الدبلوم هو تقريبا هو الراية التي يرفعها كل واحد منا، ترفعها العائلات والأولياء ويرفعها أبناء العائلات طبعا المعنيين بالتلاميذ والطلبة، هي الراية التي نرفعها دائما.
1: المعطيات تفسر الإقبال المتزايد على الجامعات الأجنبية بالبحث عن تكوين مرتبط أكثر بسوق الشغل العالمية والرغبة في تحسين فرص الهجرة والعمل بعد التخرج، إضافة إلى محدودية المقاعد في بعض الاختصاصات داخل تونس، خاصة عنا في الطب والهندسة فما شوية نقص. لكن في المقابل الدراسة في الخارج ولت أكثر كلفة بسبب تراجع قيمة الدينار أمام اليورو والدولار وارتفاع تكاليف المعيشة في بلدان الإقامة. نسمع في التسجيل هذا شنو قال عالم الاجتماع محمد جويلي بخصوص أحد أسباب تزايد إقبال العائلات التونسية على تعليم أبنائها في الخارج، واللي حسبه هو يكون أسهل أنه الطالب هذا يكمل يعيش حياته في أوروبا بعد مرحلة التعليم العالي ويلتحق بسوق شغل. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال في الإكسير الثاني.
0: عناصر من نوع أنه هذا يخليك أنت بعد تواصل في أوروبا مثلا، خاصة إذا تتعلق الأمر بدراسة والأغلب في أوروبا، أنك أنت تواصل حياتك وتواصل الكارير متاعك في أوروبا، فهذا أسهل يزيد سهلك منها، وكأنه عملية أولى قبل الاندماج الكلي في مجتمع آخر بحظوظ أخرى بوضعية أخرى ربما برواتب أخرى وظروف عمل أخرى إلى غير ذلك. هذا يعني هو وكأنه هجرة بطريقة أخرى، هجرة في الأول هي من أجل مواصلة التعليم والحصول على الدبلوم، ولكن هي من أجل هجرة قد تكون دائمة، في الأغلب تكون دائمة وفي تخطيط طبعا للكاريير هذايا وللبروسيس تمام بروسيس دونك يتم شأن التحضير ليه من الأول. طبعا ثم اللي يقرأ لهنا إلى حدود الليسانس ثم بعد يمشي يعمل.
1: بالتوازي ابتسام مع ارتفاع المصاريف، سجل ميزان الخدمات التعليمية عجز بقيمة 494.7 مليون دينار سنة 2025 مقابل 327.1 مليون دينار سنة 2024، وهو اللي عكس اتساع الفارق بين ما تنفق تونس على التعليم بالخارج واللي تجنيه من خدمات تعليمية. والمواكبة ارتفاع الكلفة هذه أصدر البنك المركزي في 5 سبتمبر 2025 المنشور عدد 10 لسنة 2025 ورفع المنحة الشهرية القابلة للتحويل للطلبة من 3000 إلى 4000 دينار، ورفع منحة الاستقرار من 4000 إلى 6000 دينار، ووسع الانتفاع بالإجراء ليشمل أيضا تربصات الأكاديمية بالخارج مع اعتماد سنة دراسية تمتد على 10 أشهر بدل 9 أشهر. في نفس الإطار الباحث أستاذ علم الاجتماع محمد جويلي أوصى أنه منظومتنا التعليمية لازم تتغير باش تخلي الطلبة تقعد هوني وتلتحق بالجامعات التونسية. نسمع شنو قال.
0: هنا طبعا التعليم العالي التونسي يفترض أن يغير المنظومة متاعه باش ينجم يخلي الناس تقعد لهنا. مسألة الميتين مثلا مسألة مهمة جدا، مسألة الميتين يجب أن نعرف أولا، شوف لهنا تنقصنا الإحصائيات، يجب أن نعرف الشعب الناس اللي تمشي لها خاصة بعد البكالوريا مباشرة. خلينا نقسمه، ما احنا عندنا يمشيوا بعد البكالوريا مباشرة ثم آخر يمشي بعد الليسانس تقريبا، ممكن في الوسط اللي ما نجحش في وسط الكور الوبستار ممكن يمشي، خلينا نقولوا على الأقل مبدئيا الحاصلين على البكالوريا في مرحلة أولى ثم الحاصلين على الإجازة على الليسانس في أي اختصاص للمواصلة بعد ذلك. فنشوفوا وين التوجهات، وين ماشيين الطلبة هذوما بإحصائياتين باش وين ماشيين. إذا من الأغلبية مثلا الكبيرة ماشي للطب، يلزمني أنا إن نغير في المنظومة متاع القبول في كلية الطب، ربما نضيف كلية الطب ما عارفش، أنا ثم حلول تنجم تكون باش تخلي الناس اللي ترتاح العائلات والناس اللي تحب تمشي للطب مهما كانت تكاليف تنجم تقعد لهنا. يعني ثم لهنا أنت ما تنجمش تغير الخارطة الجامعية في مستوى الاختصاصات وباش تخلي الطلبة متاعك يقعدوا في تونس، ما تنجمش إذا ما تعرفش التوجهات بتاعهم ماشيين الناس هذوما.
2: شكرا لك زميل نور الفارسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات، تكون حاضر ديما معنا في زوز فقرات، فقرة بالأرقام اللي دائما تكون مصحوبة بتسجيل مع خبير ميناء الخبراء في المجال وفي الرقم اللي نختاروه في كل حصة كل نهار سبت وحد، بعد شاء الله تكون حاضر معنا آخر الساعة الثانية في فقرة جيوبوليتيك، وترجع كل مرة نختاروا خبر خلينا نقوله دوليا وإقليميا. احنا قبل ما نخرجوا موعد الأخبار ونختموا معكم ساعتنا لولانية، نحب نقول الروين برهومي بنت زميلتنا مريم المعتوقي اليوم

0: تحتفل بعيد ميلادها روان اللي تعمل اليوم 3 سنين. نحب نقول لها يا روان ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، وان شاء الله ديما فرحانه، وان شاء الله ديما ناجحه، وان شاء الله ماماتك مريم المعتوق اللي تحبك برشا برشا ان شاء الله تفرح بيك، وان شاء الله ديما تكون فرحانه بيك، وان شاء الله ربي فضلك لماماتك مره اخرى روان معتوق. ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا روان. احنا نخرجوا فاصل موعد الاخبار ونرجع نكملوا معكم ساعتنا الثانية من هنا تونس. تفضل.
1: هنا تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان اف ام. عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء،
5: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
6: في نادل والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
0: موجز الواحدة بعد زوال ديوان فام. عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس تقر الحكم الابتداء الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، مع تعديل نصه بالتخفيض من العقوبة في حق متهمين 2، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في تصحيح لخطأ من المصدر في مضمون أحكام تم نشرها بتاريخ 13 من جوان الماضي. وأبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق الرئيس المدير العام الأسبق للمؤسسة البترولية محمد علي خليل لمدة 2 سجنا، فيما عدلت العقوبة في حق كل من الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من أواخر سنة 2020 إلى شهر أوت 2022 عبد الوهاب الخماسي، والمدير المركزي السابق بالمؤسسة المنجي النعيري من 8 سنوات إلى 4 سنوات مع الإبقاء على الخطايا المالية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بأن العمل جار على استكمال المسار القانوني والتشاور المؤسساتي مع مختلف الهياكل المتدخلة لإحداث محطة تجارب للمعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية أريانا. وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فيصل الصغير أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الصيغة القانونية الأنسب لتمكين المعهد الوطني للزراعات الكبرى من الانتفاع بجملة من العقارات الدولية الفلاحية. عدد المشاريع التربوية المبرمجة بولاية سوسة في إطار الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة يبلغ 37 مشروعا بكلفة جملية تتجاوز 5 ملايين دينار، وتم خلال جلسة عقدت أمس بإشراف والي سوسة سفيان التنفوري للنظر في مختلف الاستعدادات التربوية والأبنية واللوجستية. تم عرض برنامج التوسعات بالمدارس الابتدائية والذي يشمل إنجاز 35 قاعة تدريس عادية وخمسة فضاءات للتعليم التحضيري موزعة عدد من المؤسسات التربوية، إلى جانب عدد من مشاريع التهيئة والصيانة لتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. وفي أخبار العالم، الغارات الجوية والصاروخية الأمريكية التي استهدفت 6 مدن إيرانية يومي 8 و9 من جوليا الحالي تسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين. وزارة الداخلية السورية تكشف عن نتائج التحقيق مع الخلية التي اعتقلت مؤخرا على خلفية التفجيرات التي وقعت في العاصمة دمشق، معلنة ثبوت مسؤولية الخلية عن التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة تسليح التابع لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق في شهر ماي المنقضي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقسم، وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 12 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي التحق التوابين في المتابعة. مازلنا موصينا معكم بقية الفقرات، ومازلنا موصينا معكم ساعتنا الثانية، مازلوا ثلاثة فقرات تفصلنا عن انتهاء موعد حصتنا لليوم. من بعدها كده داخل حصة فقرة جيوبوليتيك العادة، شنو صاير بين ترامب وإيران، برشا مستجدات الحقيقة على مستوى العالم والإقليم. طبعا تلقاو معنا التفاصيل باش نحكي، وزاد على تقرير البنك المركزي لسنة 2025 في عدد كبير من المؤشرات والمعطيات اللي تم وضع الاقتصاد التونسي. إن شاء الله باش يكون ضيفنا في صلب الموضوع أستاذ الاقتصاد معز السوسي، ولكن في الأثناء مازلنا باش نوصل معكم بقية الفقرات، وكما قلت لكم كل مرة نهزكم لجهة من الجهات، وباش نركز أساسا على أبرز المشاريع المعطلة. ومباشرة باش نمشي لأولى فقراتنا في الساعة الثانية في الجهات.
0: في الجهات،
1: من المنطقة الصناعية بتبرب إلى المنطقة اللوجستية الجديدة وجديدة والسوق اليومية بالبطن، ما أبرز المشاريع العمومية المعطلة في ولاية منوبة. بصرف أكثر تفاصيل ومعطيات عن هذه المشاريع مع ضيفنا اللي حضر معنا عبر الهاتف في البرلمان، عبد الرزاق عويداتي. عبد الرزاق أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية ليك والسيدات والسادة المستمعين.
1: مرحبا بك سي عبد الرزاق، مشكور على قبولك الحضور معنا. سي عبد الرزاق، خيرنا أنه في الموسم هذية في الجهات نركز أساسا على المشاريع المعطلة، المشاريع اللي صار فيها التقدم ثم توقفت، المشاريع اللي فما اعتمادات وما زالت ما انطلقتش، المشاريع اللي كل شيء حاضر وما بديتش، المشاريع اللي ما زالت حتى على مستوى الوثائق والتحضير ما زالت ما هيش حاضرة. خيرنا اليوم نحكي على البطان ونحكي على عدد من المعتمديات التابعة ولاية منوبة، وانت حاضر معنا عبر الهاتف. والسؤال مباشرة سي عبد الرزاق عويدات، شنية أبرز المشاريع العمومية المعطلة في الجهات اللي انت تمثلها؟ تفضل سي عبد الرزاق نسمعك، تفضل.
2: أنا بالنسبة لي نمثل جديدة وتبوربة والبطان من هاي ستة معتمديات من ولاية منوبة. احنا كان لاحظت في النقاش العام في مجلس نواب الشعب في علاقة بمخطط 26-30 كان ديما حديثنا على انه مش المهم قداش من برنامج ولا قداش من مشروع وقع برمجته، وانما في التنفيذ. احنا الى اي مدى احنا قادرين على التنفيذ وفي اقرب الاجال الممكن باش يقع الاستجابة لطلبات المواطنين. انا مثلا كنشوف هو المشاريع المبرمجة في جديدة وتبربة والبطان نشوفوا ناخذوا حتى من 2015 مشاريع اللي وقع برمجتها من 2015 إلى 2026 نجموا نتحدثوا على ست أنواع.
1: ست درجات.
2: ثم درجة أولى مشاريع في طور الإنجاز والأشغال فيها مستمرة، مثالش احنا نعطيه باقة أمل هكا ونتحدثوا على الإيجابي. الإيجابي مثلا عندنا تو المسبح البلدي بتبرب انطلقت فيه الأشغال والأشغال سايرة، وإن شاء الله معناها في الأجال يقع معناها إنهاء العمل على مسبح البلدي بتبرب. لما عندنا مركز تجميع الحليب بتبرب كيف الأشغال فيه معناها سايرة، وفي أقرب الأجال يمكن بشيقة تسليم المشروع وقد أنجز وتم. لما عندنا مستوصف برج التومي في البطا، مستوصف هذا كيف الأشغال نتاعو أوشكت على نهايتها ومش تسلم وزارة الصحة ويرجع يخدم. لكن ثم عندنا مشاريع مبرمجة والأشغال فيها بطيئة جدا. نعطيك مثال. جسر على واد مجردة يربط بين الحلفاوي وبرج التومي من معتمدية البطا. الجسر هذا الأشغال فيه متعطلة تو والأجال متاع إنهاؤه فات عليها أكثر من عام، وإلى الآن مازال ما اكتملتش الأشغال فيه. لو تشوف الأسباب،
1: شنية الأسباب؟
2: الأسباب سيدي تو الخدمة كل تخدمة وكل الليبارتي متاع الجسر اتعملت، اللي مازال حاشتهم بالرملي باش يحطوا رملي يتعمل عليه الكياس الى حدود الجسر، ورملي اخر من طرف الجسر الاخر الى الكياس. الرملي هذايا برشا، وثم مواصفات معينه في الرملي لازم تكون ثم لابوراتوار يقول لك هذا يجي ولا هذا ما يجيش. كاريرات اللي عندنا في تبربه ثلاثه الاختبار يقول ان الرملي نتاعهم ما يصحش باش يكون في المكان ذاك. ثم قطعه ارض بجنب القنطره ومن جنب الجسر هذا، وهي أرض حجار وقزقاز، التربة متاحة صالحة باش تكون رملي وما تبعدش على الجسر أكثر من 300 متر. ما يمكنش ناخذ الرمل متاحة على خطرها في منطقة سقوية، ما معناها مهيكلة سقوية، معناها ما تنجمش تدخل فيها بأي نوع من التدخل. مولاها عمل مطلب نتاع استصلاح أرض، يعني استصلاح أرض نحي تجرب الحجر اللي فيها باش تعوضوا بتراب اللي ياخذوا فيه من واد مجردة، ما كان نقل نتاع واد مجردة اللي هو ديجا فيه أشغال نتاع حماية مدن حوض مجردة من الفيضانات. ورغم هذايا الأمر تو الطلب عنده أكثر من 3 شهور، ورغم اللي دخلت أنا مباشرة مع السيد رئيس ديوان وزير الفلاحة ووعدني باش يسرع في القرار هذايا باش السيد هذا يستصلح أرضه وتولي صالحة للفلاحة وتولي منجة، والرمل ذاك نستفادوا منه نحطوه في الجسر والمعنى الأشغال تنتهي. ورغم ذايا وكأن الإدارات متاعنا جزر معزولة على بعضها، ما ينجمش معناها إدارة من وزارة التجهيز تتصل بإدارة من وزارة الفلاحة وتستهلل الأشغال متاعها. وآخر معناها كلامي كان مع السيد وزير التجهيز البارح مرة وذكرت الموضوع هذايا وقلت له راهو الحل سهل وأغير سرعونا فيه، اتصل بوزارة الفلاحة لو تحللنا المشكلة وإن شاء الله يتصل به. ثم عنا جسر آخر يربط بين خنة من معتمدية جديدة والجوازين من معتمدية سيدي ثابت، أما جسر للمترجلين، هذي جسر صغير للمترجلين. الجسر هذا كان لاحظت قبل أنا كنت صورته، كان ثم عامين حبال معلقة وعليها تروف نتاع خشب يتعدوا عليها تلامذة، معناها شافوها ودارت على مستوى إعلامي وكذا ونحاوك الحبال هذيك وبداوا باش يخدموا جسر للمارة يربط بين زوج معتمديات، لكن الأشغال فيها بطيئة تكاد تكون متعطلة. ده عندنا مثلا حي الزاهرة في منصورة، هذا يتو عنده عامين من اللي انطلقت أشغال ربط الحي هذا بشبكة الصرف الصحي، والأشغال حابسة إلى الآن. علاش؟ لأنه المقاول معناها ثقلت عليه الخدمة ويحب أفنو، والأفنو ما نجموش يعملوه إلا معناها ما يعاودوا، معناها يلزم ريزيليسيون دو كونترا ونعاودوا نعملوا أبيل دوفر جديد باش نكملوا الأشغال. ولو كان نعملوا له أفنو حكاية 70-80 مليون تكفينا، إذا مش نعاودوا نعملوا أبيل دوفر جديد ونعملوا معناها طلب عروض جديد، يعني مش تتكلفنا أكثر من 300 مليون إضافة. يعني تعطيلات إدارية من اللي قولاش حل هذا. علاش منطقة الزهرة معناها قاعدة بحفرة مهمش رابطين، وأهم معناها مياه آثنة قاعدة فصل الحي والناس تعاني، وما يجيناش حتى حل أكثر من عامين والناس تعاني.
1: سي عبد الرزاق، خلينا نقول وانت عطيتنا أمثلة لعدد من المشاريع المعطلة وشنو أسبابها، ولكن لو كنت لخصنا سي عبد الرزاق العويدات اليوم ربما أبرز الأسباب التي تحول، خلينا نقول في أغلب المشاريع، وانت سيحنا في البرلمان تمثل المعتمديات هذه، ولكن أكيد عندك فكرة ربما على الولايات والجهات. خليني نقول وتسمع وتتحاور مع زملائك النواب اللي تقريبا نصور عندهم برشا مشاكل كما إلا مشاكل هذه على مستوى عدد من المشاريع، مش حتى نحكيو على مشاريع كبيرة، مرات نحكيو حتى على مشاريع صغرى. السبب الرئيسي دائما تقريبا اللي يعترضكم اليوم في كل مشروع شنو هو؟
2: أنا مثلا نعطيك مثال، تو عندنا نجيو مثلا مشاريع تبدأ في طور الدراسات، كيما قاعة رياضة فردية بجيب الشويقي ولا قاعة مغطاة بالجديدة، باش تعمل الدراسات لازم تعمل أبيل دوفر وتستنى 3 شهور. تجيك الدراسات وباش تنطلق في أي أشغال لازم تعمل أبيل دوفر وتستنى 3 أو 4 شهور، يجي 1 و2 و3، وإذا كان ما جا حتى واحد تبقى تعاود في الأبيل دوفر ونتعطلوا أكثر من العام والعامين. والمشروع اللي كنا مبرمجين له إحنا باش يقع إنجازه مثلا في 2025 مبرمجوا له 2 مليارات. إذا كان إحنا بالأبيل دوفر والانتظار والأبيل دوفر والانتظار من سنة وحتى 2026 اللي كانت 2 مليارات تكفيه، يقول له يلزمه 2 مليارات و500 ولا حتى 3 مليارات
1: تزيد بالطبيعه.
2: يجي مقاول يبدا الاشغال تجي حاجات تعطلوا يعمل حساب وهو يقول انا مثلا شكارة السمان بكذا شكارة بار الحديد بكذا تعطل شهر شهرين ثلاثة شهور زادت الاسعار يقول لي ما عادش يخلص.
1: اي تفضل نسمع فيك سي عبد الرزاق. باهي نذكر حاضر معنا أنا في البرلمان عبد الرزاق عودات ونذكر نحكيه في فقرة في الجهات ونحكيه وخلينا نقوله على عدد من المشاريع وأمثل عن مشاريع معطلة في الجهات اللي مثلهم سي عبد الرزاق عودات نحكيه على البطان وغيره من المعتمديات. هو سي عبد الرزاق أعطانا دي زيكزامبل على مشاريع متوقفة وما صارش فيها ربما تقدم ولكن رجعت أنا سألته شنو ربما الأسباب الرئيسية اللي في كل مرة يعترضوا أو حتى في على مستوى البرلمان عموما تقريبا ما نحكيوش على مشروع واحدة وعلى ولاية واحدة احنا نحكيو على 24 ولاية وعلى عمادات وتقريبا أسباب دائما ما تكون متشابهة. سي عبد الرزاق حاضر معنا من جديد. سي عبد الرزاق مرحبا. سي عبد الرزاق عودات حاضر معنا من جديد عبر الهاتف. تسمع فيا سي عبد الرزاق؟ باهي ما نعرفش كان يسمع فيا سي عبد الرزاق ولا لا. اي تفضل سي عبد الرزاق مرحبا. اي نسمع فيك تو سي عبد الرزاق.
2: هذه من الاسباب اللي تخلي المشاريع تتعطل. ثم سبب اخر مهم جدا يخلي المشاريع تتعطل هو صبغه الارض. نجيو ناخذوا مشروع في مكان معين صبغه الارض ما نلقوها فلاحيه ولا ارض فلاحيه مهيكله ولا ارض سقويه. اذا كان ارض سقويه يستحيل باش نبذوا فيها المشروع. إذا كان أرض فلاحية مهيكلة من نجم أن نعمل فيها المشروع إلا من غيروا صبغة الأرض. وصبغة تغيير صبغة الأرض عندنا اللجنة بتعمل في الفلاحة كل 6 شهور. يعني استنوا على الأقل 6 شهور باش تقع نظر اللجنة في تخصيص الأرض ممكن ولا مش ممكن، تغيير الصبغة ممكن ولا مش ممكن، وهكذا تتعطل المشاريع.
1: واضح. شكرا لك سي عبد الرزاق عودات النائب في البرلمان على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كنت معنا حاضر في فقرة في الجهات اللي تلقوها معنا إن شاء الله كل نهار سبت وحد الساعة 2 كل مرة نحكيه على المشاريع. مرة أخرى مرحبا بجميع مقترحاتكم وتفاعلاتكم بالنسبة للمواطنين اللي تبعوا فينا والمتابعين على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فما لايف. إذا كان فما مشاكل أو إشكاليات في جهاتكم تنجموا تتواصلوا معنا ونحاولوا في كل مرة نسلطوا عليها الضوء ونوصلكم أصواتكم. وإحنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم فقراتنا للساعة 2 ومن فقرة في الجهات نمشي مباشرة لفقرة في صلب الموضوع. تفضل
0: في صلب الموضوع.
1: خلينا نقول انه باش نحكيو على وثيقه مهمه. وثيقه هذه الى حد ما تقدم لنا ابرز وكبرى المعطيات والمؤشرات في علاقه بالواقع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي، المحيط الاقتصادي والمالي والوطني وغيره. ونحكيو اكيد واساسا على تقرير البنك المركزي اللي جاي لسنه 2025 محملا بعدد كبير من المعطيات اللي حلت باب كبير للنقاش النهارين هذوما. باش نقراو عدد من المعطيات والارقام. حاضر معنا عبر الهاتف استاذ الاقتصاد معز سوسي. أستاذ أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا ابتسام، تحية ليك للي يسمعون فينا كل على موجات جوانا فين.
1: راك تقول هنا تونس وابتسام ونور وشو مسايبيني حتى في الصيف مبحر.
3: لا مرحبا بيكم.
1: يعيشك يعيشك يعيشك يا سي معز.
3: احنا مازلنا نشتغل ومازلنا نعمل الجامعة التونسية مازلنا نخدمه
1: ان شاء الله. ورب يعينك ومرحبا بيك مرة أخرى كما كل مرة سي معز السوسي أستاذ الاقتصاد ومشكور دائما على تفاعلك. يظلي برشا مؤشرات وبرشا أرقام في تقرير البنك المركزي. سي معز الحقيقة باش نركز معاك في علاقة بالباب الثاني وقت اللي جاي تحت عنوان المحيط الاقتصادي والمالي والوطني. الحقيقة برشا أرقام ومؤشرات خلينا نقولوا طرح نقاش على مستوى البلاد بين المؤشرات اللي تحكي إلى حد ما عن تعافي عن تطور على مستوى الوضع الاقتصادي الوطني. فما أرقام أخرى تطرح زادة بدورها جملة من التحديات والتخوفات وغيره. خليني نبدأ معك سي معز السوسي في قراءة أولية للمؤشرات الاقتصادية. نمو بطالة نحكيه على قطاعات. خليني نقول شنو المؤشرات اللي ربما تحكي على أنه فما وضع اقتصادي مستقر إلى حد ما، فما مؤشرات النجم نبني عليها، وبعدها نحكي معاك ربما شنو المؤشرات اللي تطرح بدورها تحديات ولازم خلينا نقوله من طوى نحطوها على الطاولة ونلقاو فيها حلول. لازم يصير تدارك. تفضل سي معز.
3: يعطيك صحة ابتسام. هو شوف معناها التقرير السنوي للبنك المركزي هي طبعا معناها كل سنة يصدر ويصدر فيما ما بين شهر جوان وجويليا، وهو يغطي السنة اللي تعديت. دونك هي وثيقة مهمة لأنها نجم نقوله هي ما بين الاقتصادي والنقدي والمالي، معناتها اللي يعطيها الميزة البيئة الأساسية بتاع التقرير هذا، وإحنا كباحثين في الاقتصاد ديما نقعد ننتظر معناها صدور التقرير هذا، لأنه كما أنت تفضلت هو يأتي معناها غني جدا بالمعطيات اللي نحن ديما نكتب عليها الاقتصاديين وكذلك في الميدان المالية. علاش هو قلنا فقط معناها نرجع بعد الوضع الاقتصادي في تونس توضيح معناها اللي هما حاجتهم بلا كونجونكتور اكتويل، معناها اليوم احنا في 7/2026 دونك جويلي 26، معناتها الوضع نتاع ديبي دو لاني 26 ما عندوش تخت دونك لانه هو تقرير يهم السنه اللي تعدي
1: 2025
3: ولكن هو مهم لانه يعطي يجمع بين تحاليل المحيط الدولي والوضع الاقتصادي والمالي والنقدي المحلي يعني لبلادنا تونس ويقيم المدفوعات الخارجية وتمويل الاقتصاد وكيفاش مولنا الاقتصاد ويقدم عرض هام لمهام البنك المركزي معناها كمؤسسة طبعا مؤسسة رسمية اللي هي تعنى بتنفيذ السياسات النقدية والمالية في بلادنا ومراقبتها وتقييمها دونك وهذا يهم قلنا السياسات النقدية والتصرف في الاحتياطات الدولية يعني كالمخزون متاع العملة كالمؤشر الكبير ياسر اللي احنا ديما نشوفه معناها تتبع فيه الناس كلها، ثم أنظمة وسائل الدفع لمويان تبايمون كيفاش قاعدين معناتها تطور وسائل الدفع كيفاش قاعد يصير وتداول النقدي معناها لوتيليزاسيون تاع الموني فيدوسيير، وما ننساوش وظيفة مهمة جدا التقرير يأتي عليها وهي الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. تعرفوا كلنا اللي فما عمل كبير جدا على مستوى الرقابة المصرفية وكذلك جانب الامتثال يعني توسكي كونفورميتي باش نبعدوا من بلادنا من عديد الاشكالات اللي تنجم لا قدر الله تسبب عدم استقرار. دونك ريت علاش انت كما قلت كي يصدر يثير اهتمام طبعا الناس كلها وماذا بينا هو يقدم ان بيلون معناها على المده اللي تعدات، لكن ماذا بينا زاد نركزوا اللي كونوا التقرير هذا وحده ما يكفيش باش احنا نقدم معلومه متكامله، يلزمنا كذلك نلتجا الى تقارير تنفيذ الميزانيه والدين العمومي اللي تصدر وزاره الماليه وكذلك تقارير مع الاستقرار المالي والرقابه المصرفيه وكذلك تقارير معهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية دون أن ننسى تقارير معهد الوطن الأحصاء. أكيد الناس كلها نحييهم خاطر معناتها مش نعرف اللي راهو معناها نجم نقولوا مصادر المعلومة الاقتصادية الرسمية اللي معناها يلزم نرجعوا لها باش نعطيه معلومة صحيحة اللي يسمعوا فينا هي موجودة في تونس ولا مجال بأننا نستقي المعلومات هذية أدرواتي أغوش من الوسائل التواصل الاجتماعي من الناس اللي تلوج على نعرفش كيف يسرم بيهنيهم كل مرة واحد يطلع لنا بحكي نشوفوا توا نحكيه على الوضع الاقتصادي
1: الوطني التونسي المؤشرات الوطني. مؤشرات التعافي صح. ومؤشرات اللي زادت تطرح تحديات وتخوفات اليوم سي معز
3: بالنسبة للسنة 2025 على المستوى الوطني الاقتصاد بلادنا نجم نقولوا هي حسب التقرير هذه قراءتي في التقرير أنا يعني بعد كنت حاب نعطيك رأيين هذيك حاجة أكد. أما التقرير يقول كونه سنة تحسن نسبة دونك هذيا سطروا عليها التقرير 2025 البنك المركزي يقر بكونه الاقتصاد التونسي سجل تحسن نسبي خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي لكنها ما كانتش سنة بتاع أقلاء اقتصادي طبعا هذا حسب ورد في التقرير للبنك المركزي تراجع التضخم مهم جدا دونك لهنا فما مؤشر في سنة 25 نجم نقولوا كونه التضخم تراجع طبعا هذا مش معناها أن الأسعار تخفضت وكذلك العجز المالي وتحسن نسبة النمو ولا 2.5% لسنة 25 مقابل 1.6% لسنة 2024 لكن الاستثمار بقى ضعيف وأهم شيء ركز عليه البنك المركزي كانوا التمويل البنكي معناها شيء أكثر إلى تمويل الميزانية وعن تمويل الدولة ميزانية الدولة وما خليش حيز كافي باش يمول التمويل الخاص. هذا طبعا نظرة البنك المركزي. ثم الفكرة الرئيسية اللي موجودة في هالتقرير هذا هو كونه هناك عجز طاقي معناها يطرح إشكال كبير يمكن تركيز على العجز الطاقي ودور العجز الطاقي وما هي الحلول نلقاها في الكلمة تاع المحافظ البنك المركزي في فتح زهير نوري اللي نحييوها واللي هو عنده تكوين أكاديمي في مجال البترول يعني هو معناها يمتريز بيان لزاسبي هذوما. الحقيقة شفنا في كلمته في الطاقة الأولى يعني ركز بإثناب على أهمية الانتقال الطاقي أو تنويع المزيج الطاقي وبين كونه الـ معناها اللي خلينا نمشيه لهذه الحلول هو ليس فقط معناها الواعز البيئي هو فقط حتى تحبوا نحافظوا على البيئة هو كذلك من أجل خلق أكثر توازن للاقتصاد ودفع لكليبخ انرجيتيك في بلادي. هذه الفكرة. تحب نبدا نعطيك شويه ارقام؟
1: تفضل استاذ انت حاضر معانا باش تعطينا الارقام. استاذ ماك تعرف انت ديما في المسائل الاقتصاديه والتقنيه وثيقه الحقيقه بالعمق نتاع وثيقه اللي تقدمت بها او تقدم بها البنك المركزي في تقريره السنوي 2025 المواطن في الاخير يقول لك اعطيني ابرز الارقام والعناوين اللي تحدد الى حد ما وين تتجه الامور الاقتصاديه. انت اعطيتنا توا شويه مؤشرات ولكن هات ناخذ من عندك ابرز الارقام اللي نبنيوا عليهم وتعطينا صوره اليوم في علاقه بالوضع.
3: تفضل. وانت تتدخل وقت اللي تحب ابتسام
1: مرحبا يا عايزك اكيد تفضل.
3: اذا قلنا نسبه النمو تم تحسن نسبي من 1.6 سنة 24 إلى 2.5 هذه نسبة اللي نجم نقوله أهم شيء ديما نتعرضوا إلى نسبة النمو خاطر هي تعكس قدرتنا على توفير أو خلق الثروة. ثم النسبة الثانية والتي لا تزال تشغل بالنا وهي معناتها هي نسبة البطالة. نسبة البطالة في سنة 24 كانت 16.5% تراجعت إلى 15.2% ولكن هذا خلينا ديما نعيش نسب بطالة مرتفعة جدا وهذا نرجعه ديما إلى كونه نسب النمو اللي قاعدين نعمله فيها في بلادنا ما وصلتش إلى حد يولي يدفع سوق شغل إلى أكثر خلق مواطن شغل يعني أكثر منه تدوير اليد العاملة أكثر منه خلق مواطن شغل جديدة. ثم على مستوى التضخم نجم نقوله انخفض المعدل السنوي للتضخم لسنة 25 سجلنا 5.3% وهذه النسبة مقابل 7% سنة 2024. نجم نقوله لنا في ديسمبر 25 كنا أول مرة بعد 10 سنوات هبطنا تحت 5%. أنا أعطيتك المعدل 5.3-25 لكن أنهينا سنة 25 أي بالضبط في سنة في شهر ديسمبر إلى ما دون 5%. طبعا هذه معناها تراجع معناها نسبة ارتفاع الأسعار يعني إلى هذا الحد دعا البنك المركزي معناها إلى معناها تخفيض نسبة الفائدة المديرية. دونك 2025 نجم نقوله تميزت ب تخفيضين واحد صار في على مستوى مارس 25 50 نقطة معناها 50 بوينت باز 50 نقطة أساسية ثم في نهاية سنة 2025 زدنا خفضنا 50 نقطة أساسية. دونك نجم نقوله سنة 25 تميزت بتخفيض نسبة الفائدة المديرية بما يعادل 100 نقطة أساسية معناها هبطنا إلى 7% بعد كنا 8%. المالية العمومية هناك تراجع عجز الميزانية. العجز الميزانية معناها ولا يساوي 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد ما كان في سنة 2024 6.3%. دونك احنا قديش بيش نكون باش نكونوا مرتاحين هو ديما عجز راهو مش معناها يزم يكون ما فماش عجز معناها عجز الميزانيه فما في الضوابط الاقتصاديه فما انشاي معناها النسبه مقبوله،
1: يعني فما عجز قادر انك تتحكم فيه ما يمثلش هاجس كبير، وفما عجز ربما يطرح برشا تخوفات وبرشا هاجس.
3: احنا مش نعطيو المؤشر هذايا ابتسام باش نشوفوا قداش بعاد على اللي نور. احنا لازمنا نكونوا في حدود 3% 3.5%. دونك نحن تو عندنا 5.2% لازم نقولوا ماناش نبعد برشا على اللي نور. نسبة الدين العمومي كذلك معناها تراجعت معناتها وسجلنا 82.1% من الناتج الداخلي الخام. دونك هذا يعتبر كذلك تحسن ملحوظ، لأنه قاعدين نخلصوا في الديون أكثر من اللي قاعدين ناخذوا في ديون جديدة. لكن لا تزال المالية العمومية تحقق تواجه معناها ضغوطات كبيرة مرتبطة بخدمة الدين، دونك ان سيرفيس دو لا ديت اللي هو خدمة الدين بما فيه الأصل والفوائض، يعني مازال معناها مكبل، يعني حاجة كبيرة برشا. كذلك كتلة الأجور معناها بالرغم تراجع طفيف على مستوى حجمها بالناتج الداخلي الخام، لكن لأنه نسب النمو تقعد ديما متوسطة أو ضعيفة ما خلتنيش نهبط نسبة الأجور في الناتج الداخلي الخام، قاعدة مرتفعة. كذلك هناك نفقات الدعم، ديما نحكي على المالية العمومية،
1: نفقات الدعم هي
3: مرتفعة مرتفعة إلى حد ما معناها، والموارد موارد الميزانية خاصة من تسكية نون فيسكال، يعني اللي يجيو الموارد الغير الجبائية معناها ضعيفة جدا. معناها ما تهمش في التخفيف من معناتها التخفيض من العجز، يعني وهذا خلى دائما المالية العمومية أمام رهان كبير، وهو كيفاش نوفق ما بين الالتزام بالدفعات خاصة سداد الدين الداخلي والخارجي، وفي نفس الوقت الالتزامات الدولة على مستوى النفقات الأجور والدعم، وخاصة تنجيو بعد على تكلفة الفاتورة متاع الطاقة. مع العلم راه ديما نوضح في تقرير البنك المركزي سنة 25 هو يرجع إلى سنة 25، لكن نتحس وإحنا نقرأ فيه متأثر بالأزمة اللي بدأت في 26، خاصة الأزمة على مستوى سوق البترول وارتفاع الطاقة، لأنه تحس فما توجس معناها خيم على من كاتب هذا التقرير، وهذا التوجس يجي من عدم الاستقرار وكثرة المخاطر من الخارجية، وخاصة من اشكالات يعني الحرب على إيران وسوق النفط.
1: هذاك علاش المعطى الجيوسياسي والمعطى الخارجي في علاقة بهالتطورات الإقليمية. أستاذ الاقتصاد معز السوسي نذكر حاضر معنا عبر الهاتف، قداش ألقات بذلالها اليوم على الوضع الاقتصادي؟ نعرف بون الناس اللي تسمع فينا ميساش نعود نقول لهم أنه صحيح فما دول ما هيش معنية مباشرة بالحرب، نحكي من الجانب السياسي أو من الجانب العسكري، ولكن التأثيرات الاقتصادية تقريبا شمل الدول العالم الكل، صحيح بدرجات متفاوتة، مش مثلا دولة هي داخلة مباشرة في الحرب أو معنية اليوم في مسرح الحرب كما دولة بعيدة، ولكن في الأخير الحرب هذية وهالتطورات الإقليمية والأزمات الإقليمية العسكرية والسياسية ألقت بذلالها على سوق الطاقة، على الأسعار، على الإمدادات الغذائية، وكنت حتى أنت حاضر معنا، وهذه خليني نقول من بين أبرز الهواجس اللي مطروحة على جميع الاقتصاد العالمي، ونحكي حتى على بلادنا اليوم وعلى تونس. أستاذ
3: صحيح ابتسام، وهذا ما لا شك فيه، معناتها اليوم العالم قاعد معناها معناها ترابط قوي جدا على للأسف من جراء الأزمات، معناها لأنه في فترة سابقة كنا نقولوا وقت تحت هي الفكرة بتاع لموند بيتي فيلاج، كنا نحكيه على لموند بيتي فيلاج دون لسانس دي بارتاج دي بيرفورمانس، معناها أن نوزع بيناتنا معناتها النجاعة الاقتصادية وخلق الثروة. الآن العالم أصبح يتقاسم أكثر الأزمات أكثر منه حاجات أخرى، وطبعا لا يوجد اقتصاد في العالم هو في منأى عن الإشكالات اللي تصير. يبقى ديما في تونس كل شيء نسبي، معناها حسب كل نوع اقتصاد. الإشكال كونه في بلادنا معناها احنا في الصف الأول متاع البلدان اللي تنجم تتأثر سلبا بالأزمات هذه، لأنه تعرف مليح اللي أزمة طاقة بتاع في بلادنا.
2: معناها فاتورة الطاقة يعني تأثر مباشرة على العجز التجاري وتأثر كذلك على الدفعات بالعملة الصعبة. يعني إن كان عندنا دفعات كبيرة على مستوى استيراد الطاقة ثم دفعات كبيرة على مستوى سداد الدين، وهذاك علاش امش تجيو للكلمه المفتاح وهي الدفعات الخارجيه. نواصلوا كي تحب
1: في
2: قراءتنا للتقرير نتاع البنك.
1: اي تفضل استاذ.
2: دونك المحور اللي توا طبعا ديما نحكيو على الوضع نتاع بلادنا نتاع تونس، لانه فما جانب التقرير يحكي على الوضع العالمي. دونك العجز الجاري، دونك اذا بدينا نفسروا راه فما فرق ما بين العجز الجاري والعجز التجاري. هي تاء حرف تاء ويفرق بين الجاري والتجاري، لكن التجاري هو يعكس فقط السلع من الصادرات والواردات. بينما العجز الجاري هو ياخذ العجز التجاري ويضيف له ما يمكن نجم ندخله او ننفقه من الخدمات خاصه ورأس المال والعمل. دونك ذوما يتسميو وقت يولي عندنا العجز الجاري. معناتها في الاخر العجز الجاري هو اللي باش يحدد اش عندنا طاقة نتاع استجلاب العملة الصعبة ونفقات كذلك مقابلها نفقات العملة الصعبة. دونك معناها شنو يزيد العجز الجاري على التجاري؟ يزيد تحويلات التونسيين بالخارج، ويزيد خاصة اللي يجي من السياحة. وهذا المؤشر تراجع بين 24، دونك لان عملنا تقهقر وملحوظ ايضا، كنا في 1.6% عجز بالنسبه للناتج الداخلي الخام، اصبحنا في 2.3%، وهذا معناها جاء من جراء العجز التجاري هذاك اللي قلت لك اللي فيه الطاقه وفيه كذا. معناها هو اللي معناها خلى في سنة 25 تفاقم العجز التجاري، ويمكن كذلك في سنة 26 هذا أكيد معناها. ولكن احتياطي العملة بالرغم هذا احتياطي العملة قعد في حدود 106 يوم توريد دائما في سنة 25.
1: طيب
2: 106 يوم توريد له مرتفع وله منخفض، مقبول لا أكثر ولا أقل. طيب باش نشوف الى مؤشر، تعرف سنة 25 كلنا عشنا فيها صدمة كبيرة جدا، وهي دخول حيز تنفيذ معناها قانون الشيكات. وهذا يمس مباشرة الكتلة النقدية. الكتلة النقدية معناها كيفاش تبدلت، كيفاش زادت، نجم نقولوا فما ارتفاع الكتلة النقدية بحدود 10.5%. هذه 10.5% نجم نقولوا ماهيش حاجه كبيره، لانه معناها ديما احنا نقارنوا ارتفاع الكتله النقديه بمجموعي التضخم والنمو الحقيقي. احنا عملنا 2.5 في سنه 25 نمو حقيقي، وعندنا تضخم قلنا في حدود 5%. دونك نجم نقولوا عندنا احنا يجوز لنا ان نزيدوا 7.5%، زدنا ب 10.5%. إذا ثلاثة نقاط زايدين جاءوا من جراء أهم شيء هو اللجوء إلى معناها النقد، يعني استعمال لموني في تشيخ بخاطر الدخول. تعرفوا كلنا شيكات اللي هي حدت كثيرا يعني استعمالها تحد، لأنه معناها الناس وليت ما عادش تقبل الشيك في صورة جديدة. يعني الأرقام تتحدث على تراجع في العدد، يعني شيكات إلى ما يقارب 60% في العدد يعني بتاع شيكات. وهذا كذلك هناك جزء كبير من التوسع، هذا التوسع بتاع الكتلة النقدية ارتبط بتمويل الدولة. هذا يقر البنك المركزي، وهذا يعني هذه قراءة رسمية في تقرير رسمي يقول أنه التوسع ذا ارتبط بتمويل الدولة أكثر من ارتباطه بتمويل الاستثمار والمؤسسات. طيب شفت إيش من ذكري قلت لك الحوصلة، كونه ما خليناش ما يكفي فلوس للاستثمار الخاص، وظلت القروض الموجهة إلى الاقتصاد ضعيف في ظل ارتفاع المخاطر وتوجيه البنوك نحو تمويل الخزينة. البنوك ولاو يلقاو لو كونفور بلوتو بور فينونسي معناها الدولة، لانه الدوله ديما الملاذ اللي اكثر امان وما فيهوش معناها ما فيهوش مخاطر كبرى.
1: كان عندك مضيف استاذ معز قبل ما نختم معك، تفضل.
3: فوالا دونك نجم نقولوا هالقراءه هذه الاوليه خاطر راهو فيه كثير الاجزاء
1: وثيقه مهمه هذه
3: باش نحكيو، لكن في الاغلب هو هو تقرير اتى على معناها نجم نقولوا مكامن نجم نقولوا لي بوان فور اللي فما وين فما معناها ايجابيات
1: وكذلك نقاط القوه ونقاط الضعف،
3: ولكن حذر من مخاطر أهمها تأثير الوضع المتقلب الخارجي اللي هو يلقي بظلاله على معناها سياساتنا الاقتصادية، وأهم معناها نجم نقوله كنال دو ترانسميسيون تاع الأزمة، معناها قناية اللي يجي منها الأزمة توا في قاعدين نستورده في الأزمة هو عبر معناها ارتفاع تكلفة الطاقة، معناها تكلفة معناها تاع المحروقات. وراهو نرجع نفسر اليوم نعرفوا اللي الدولة تمتص في ارتفاع الأسعار الطاقة على المستوى الخارجي، لأنه ما وقعتش مراجعة على الـ على الـ على بون، ما وقعتش مراجعة للمواطن ما حسش بالارتفاع ذا، ولكنه هذا ما يمنعش اللي فما باش نحسوا به بطريقه غير مباشره، لانه يأثر مباشره على احتياطي العمله الصعبه، واحتياطي العمله الصعبه ما ينجم كان يؤدي الى معناها خيارات مؤلمه، لانه باش يكون لنا معناها على حساب استثمارات على حساب استيراد نتاع تجهيزات تكون مهمه جدا لدفع النمو وخلق الثروه في بلادنا. ان شاء الله تونس تعيش ايامات خير
1: ان شاء الله
3: باللي تعداو، خاصه الثلث الاول نتاع 2026 حقيقه هزات وازمات قويه جدا. ان شاء الله نكملوا سنه بافضل ما بدينا به، وهكذا نجم نراجعوا شويه معناها في النفقات اللي قاعده تتكبدوا فيها بالعمله الصعبه،
1: وهذا اللي نتمنوه. شكرا لك استاذ الاقتصاد معز السوسي على التدخل معنا، شكرا لك في كل مره على التفاعل. نذكر مره اخرى كنا نحكيه على التقرير البنك المركزي السنوي، نحكيه على تقرير 2025 وثيقه مهمه تجي على برشا تفاصيل ومعطيات اقتصاديه تهم الوضع الاقتصادي، المعطى الجيوسياسي، الارقام اللي تهم تقريبا ابرز المؤشرات اللي نجموا من خلالها نفهموا الوضع الاقتصادي. نحكيه هو تقرير سنوي، نحكيه على عام 2025. حاولنا نرجع مع الأستاذ معز السوسي على أبرز المؤشرات والمعطيات الاقتصادية من نمو أجور وغيره من المسائل اللي إلى حد ما نجم نفهمه من خلالها الوضع بين مؤشرات التعافي بين التحديات والتخوفات، شنو المطلوب في المرحلة الحالية اقتصادية. نحن مش نخرج معكم فاصل، نسمو معكم نور الشمس مع باسكال مش عليني، ومن بعد باش نحكيو معكم على اخر التطورات الدوليه والاقليميه. نور الشمس يطول فما برشا شمس تحرق، قالت لي نادي سخونه برشا، ردوا بالنا على رواحنا الناس اللي في البحر، ردوا بالنا على صغيراتنا، ونشربوا برشا الماء ونحاولوا نمشيو هكا شويه البلاصه فيها ظل. نسمع معكم باسكال مش عليني نور الشمس، وبعد نستقبل نور الفارسي مره اخرى في البلاتو. تفضل.

0: نوقف الساعة الثانية جيوبوليتيك. خليني نقول لكم برشا برشا برشا أخبار ومستجدات إقليمية. نحن نحاول قدر المستطاع في كل مرة نختار ربما الحدث اللي يلقى أكثر حديث تكتبت عليه في الصحف, تكتبت عليه مقالات. مرة أخرى يلتحق بنا الزميل نور الفارسي. نور, مرحبا بك من جديد.
1: عايشك ابتسام, عسلامة من جديد, وعسلامة اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. تصريحات ترامب النارية ما توفاش. اليوم باش نحكيو على تصريح ناري جديد كان خرج به, وتصريح حاد ولاذع للغاية. خرج بتصريح تصعيدي برشا كما قلنا, وقال انه أعطى تعليمات مسبقة للجيش الامريكي باش يكون مستعد انه يرد بقوة كبيرة اذا ايران تحاول تختاله. وزاد قال انه 1000 صاروخ جاهزين للاطلاق, وانه الضربة مش باش تكون محدودة بل باش تستهدف كل مناطق ايران اذا يصير اي استهداف ليه. التصريح هذا جاء بعد تقارير اعلامية أمريكية قالت أنه أجهزة استخبارات تلقات معلومات على وجود تهديدات إيرانية جديدة تستهدف ترامب. نحكيه على الموساد هوني, خاصة بعد الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران. الخلفية الأساسية للعداء بين ترامب وإيران ترجع لسنة 2020, وقت اللي أعطى أمر باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق. من وقتها مسؤولين إيرانيين أكدوا أكثر من مرة أنه الثأر السليماني مازال مطروح, وفي الأشهر الأخيرة زادت العلاقة تعقدت بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران اللي كنا حكينا عليها برشا مرات في الموسم الشتوي. تقريبا يعني كل يوم فما جديد وفما مستجدات وفما تصعيد. التصعيد لليوم موقفش, وإطلاق النار رجع بين زوز أطراف, نحكيه على واشنطن وطهران. إضافة للخلاف حول البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات اللي تعطلت أكثر من مرة, ترامب كتب تهديدات هذه عبر المنصة متاعه كالعادة تروث سوشيال, وأكد أنه الأوامر العسكرية تبقى سارية لمدة سنة كاملة مع إمكانية تمديدها إذا بقى خطر استهدافه مازال قائم. حب نذكر أنه المعلومات الاستخباراتية هذه جاية من الموساد, وبرشا خبراء يقولوا أنه ينجم يكون المعلومات هذه مش صحيحة وجوست يحبوا يضللوه باش يخليوا إطلاق النار ديما قائم بين إيران والولايات المتحدة وما يصيرش اتفاق بين الطرفين. والتصريحات هذه تعتبر من أقوى التهديدات المباشرة اللي وجهها الرئيس الأمريكي لإيران في الفترة الأخيرة, خاصة باستعمال عبارات كما 1000 صاروخ جاهز وتدمير كامل وشامل. إلى حد الآن ما فماش دليل كما قلنا معلن للرأي العام يثبت وجود محاولة الاغتيال هذه الوشيكة, وما صدرتش معطيات استخباراتية مفصلة تثبت صحة التهديد. لذلك يبقى جزء من تصريحات ترامب قائم على ما يقول أنه معلومات أمنية وصلت له. التصعيد هذا يجي زاد في وقت تشهد فيه المنطقة توتر كبير مع محاولات بعض الدول الإقليمية كما باكستان باش أنها تعيد فتح باب المفاوضات بين واشنطن وطهران وتجنب مواجهة عسكرية جديدة وعودة الضربات العسكرية بين الطرفين اللي دجا عادت. من الجانب الإيراني الخطاب الرسمي مازال يعتبر الولايات المتحدة مسؤولة على اغتيال سليماني, بينما واشنطن تعتبر أي محاولة لاستهداف ترامب أو مسؤولين أمريكيين عمل حربي يستوجب رد عسكري مباشر. الملف هذا ما يقتصرش على تهديد شخصي لترامب بل يعكس استمرار التوتر بين زوز بلدان, وين أي حادث أمني أو عملية استهداف محتملة تنجم ترجع المنطقة المواجهة عسكرية أوسع مما كانت. وما زالت لحد الآن خاصة في ظل استمرار الخلاف حول الأمن الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني, ومؤخرا آخر المستجدات إذا نحكيه على ساعة التالي أو ممكن أقل, المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامني قال أنه الثأر الاغتيال يعني والده حاصل لا محالة. نحكي على المرشد الإيراني السابق علي خامنئي قال أنه الثأر على اغتيال والده حاصل لا محالة, يعني لا مفر منه, الثأر مازال قائم ومازال مطروح وبش يصير لا محالة.
0: واضح, شكرا لك الزميل نور الفارسي. مرة أخرى زميل نور الفارسي لقاه في فقرة بالأرقام وجيوبوليتيك نهار سبت واحد أيضا في التنسيق والأعداد. شكرا لك نيجي بالحاش في الإخراج الصوتي, حسام يحيى في الإخراج الرقمي. كنت معكم ابتسام شويخة مقدم الميكرون, تلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من نصف نهار الماضي ساعتين. تو نخليكم فاصل موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم, وقلكم في أمان الله.
2: هنا تونس.
3: Publicité.

0: Milano a disifuck. Super promo à les kiffuck.
1: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: Mazzaro Milano, elle a l'aim ou la vie Tunis.
2: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز الثانية بعد زوال ديوان افام على السلامة. عدد المقاطع الراجعة بالملكية الخاصة للدولة والمصوغة حاليا يبلغ 91 مقطعا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق ما ورد في عرض قدمه ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأضاف ممثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن المساحة الجملية للمقاطع المستغلة لفائدة المشاريع العمومية تبلغ حوالي 144 هكتارا فيما بلغت مداخيل كراء واستغلال المقاطع السنة الماضية نحو 14 مليون دينار وبلغت في السودس الأول من سنة 2026 حوالي 8 ملايين دينار مشيرين إلى أن معلوم كراء بعض المقاطع يتراوح سنويا بين مليار ومليار ونصف من المليمات. رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو يؤكد أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يمثل محطة فارقة في تاريخ التخطيط التنموي في تونس مضيفا أن أعداده انطلق من مقترحات المجالس المحلية والجهوية قبل أن تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط صياغته وهو ما يمنحه شرعية شعبية ووطنية غير مسبوقة حسب ما صرح به لبرنامجنا تونس على ديوان فم.
6: لحظات فارقة معنا في تاريخ المسار المخطط هذا اللي التنموي في تونس بطبيعة أول مخطط في تاريخ البلاد منهجية تصاعدية تشاركية من القاعدة القمة انطلقنا بفقيقة من مقترحات المجالس المحلية والجهوية وصيغة في وزارة الاقتصاد والتخطيط يمنح يعني هذا المخطط يكون شرعية أوسع شرعية شعبية وفنية غير مسبوقة. الجلسة معناها تميزت نقاشات صريحة شفافة عبر خلالها السيد النواب بكل أمانة عن بعض الخنات بعض الإشكاليات التي رافقت هذا المخطط طالبوا بتفعيل حقيقي للإنصاف التنموي والعدالة التنموية بين جهات الأقاليم ضرورة ضخ استثمارات خاصة في الجهات الداخلية على أن توجه الأولويات لتقريب الخدمة ولخلق مواسم الشغل ويمكن مازال ما فماش لكن ربما وهذا أكثر يوم الجمعة المقبل احنا في اللجنة التقرير في اللمسات الأخيرة من أعداد التقرير.
5: وحدة الحرس البحري بقليبة تتمكن بالتعاون مع وحدة البحرية الوطنية في الأربعة أيام الفارطة من إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية انطلاقا من شواطئ نابل نحو السواحل الإيطالية. وأوضح مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إيقاف حوالي 100 شخص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة من بينهم عناصر مطلوبة للوحدة الأمنية والقضائية. وفي أخبار العالم مسؤولون أمريكيون يقولون أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنف هذه المفاوضات السبت في سلطنة عمان مشيرين إلى أن واشنطن طالبت طهران بإصدار بيان يعلن أن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة وأنها لن تعود إلى استهداف السفن. المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يقول في رسالة خطية اليوم إن الثأر لوالده علي خامنئي مطلب وطني لابد منه وقال إن أحرار العالم سيبدأون قريبا جزءا من مهمة الانتقام وذلك بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق ودفنه أمس في مسقط رأسه بمدينة مشهد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم والمشوار متواصل مع هاني فلاش سبور في أمان الله.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
7: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج
8: ديما نفهم
9: ديما نفهم
10: صوتكم.
8: وانا فاهم فلاش سبور.
9: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالنجز الاستئناف الجامعه التونسيه لكره القدم اللي باش تجتمع نهار الثلاث الجاي للنظر في عقوبات كل من مدافع الترجي محمد امين توغاي وايضا مهاجم نادي الفريقي فراس شوات. نذكر العقوبات اللي كانت اصدرتها بخصوص احداث مباراه الدربي الاخيره في البطوله نتاع الموسم الفارط. بالنسبه للعقوبات فانه توغاي تم معاقبته ب 12 شهر ايقاف وفراس شوات تم معاقبته بثلاثه مقابلات. لجنة الاستئناف باش تنظر في الزوز قضايا هذوما في العقوبات عفوا وباش تعلن على قرارها بالنسبة للهار الثلاث في انتظار انه شنو باش يصير في الموضوع هذا. إدارة الترجي الرياضي التونسي اتفقت بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي. منتظر أن الشيخاوي يمضي عقد لمدة ثلاثة مواسم نهاية الأسبوع هذا أو نهار الاثنين اللي هو بعد غدوة على أقصى تقدير في صفقة انتقال نهائي بقيمة 500,000 دينار. نذكر أن رائد الشيخاوي تعاقد مع الاتحاد المونستيري صيف 2024 القادم من نادي أمل حمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي اقترب من الانتقال إلى نادي مسيمر القطري. من المنتظر أنه يوقع السويسي عقد لمدة 5 سنوات مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية. نذكر الاتحاد المونستيري باش يستفيد بمبلغ قيمته 150,000 دولار من عملية انتقال السويسي إلى نادي كما قلنا مسيمر القطري. نبيل الكوكي منتظر بيشر مهامه رسميا مع النادي الرياضي الاصفاقسي كمدرب جديد للفريق نهار الثلاثاء المقبل بعد الاتفاق على كل الجوانب الماديه وبنود العقد. الامضاء والتقديم باش يكون نهار الاثنين وكما قلنا الاطار الفني يباشر مهامه نهار الثلاثاء في اول حصه تدريبيه. مستقبل المارسة تعاقد رسميا اليوم السبت مع المهاجم الإيفواري حامد ديا موندي البالغ من العمر 21 عام بعقد لمدة 3 مواسم قادم من نادي ويليامز فيل كلوب أتليتيك. نذكر أنه ديا موندي سبق له أنه لعب في نادي سان بيدرو الإيفواري خلال الموسم 2023-2024 كما دافع على ألوان نادي ماندي ليتوال دو ماندي المالي قبل خوض تجربته الجديدة في البطولة التونسية. اليوم ثالث مباريات الدور الربع النهائي في المونديال 10 متاع الليل النرويج تواجه المنتخب الإنجليزي. الفائز باش يواجه المنتصر من مباراة الرابعة بين الأرجنتين ومنتخب سويسرا. فلاسبور قدمه لكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanafm.net.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج إن أمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الثالثة مساء

0: عندي ونفهم عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف أمس على إشغال الاجتماع الثاني للجنة القيادة برنامج تونس المهنية، ويؤكد أن الدولة التونسية تعتبر التكوين المهني خيارا استراتيجيا قادرا على تحقيق التنمية والتشغيل، موضحا أن الوزارة قد انطلقت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يقوم على تجاوز المنهجيات التقليدية في اتجاه تبني رؤية جديدة ترتكز أساسا على تجديد مقاربات العمل والمناهج البيداغوجية بهدف الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. كما شدد الوزير على أهمية مزيد حوكمة التنسيق بين مختلف برامج ومشاريع التعاون الدولي حتى تتلائم مع برنامج عمل الوزارة وأهدافها الاستراتيجية خلال فترة المخطط القادم في مجال تطوير التكوين المهني وتحسين جاذبيته وتحسين تشغيلية خريجيها. النائب بمجلس نواب الشعب عصام شوشان يؤكد أن حالة التفاعل والجدل التي شهدتها مناقشة مخطط التنمية للفترة 2026-2030 تحت قبة البرلمان تعكس حرص النواب على مصلحة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين، نافيا ما يتم تداوله بشأن وجود مواجهة بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فمه.
1: ردود ساد النواب ولا تفاعل ساد النواب كان في نوع من التشنج، ولا حتى التشنج راهو لمصلحة البلاد لمصلحة المواطنين فقط. أولا اللي نعرف الناس في كل اللي كانوا النواب لم يشاركوا في مخطط التنمية، ما كانتش عندهم مقترحات في مخطط التنمية، ساعات تسمع أن في ردود الأفعال وكأنه النواب معناها كأنهم يخدموا ضد الوظيفة التنفيذية، بالعكس احنا كان تدخلاتنا دائما لمصلحة الصانع العام، لمصلحة الدولة، لمصلحة المواطنين، احنا كنواب مش نصادقوا، على الأقل كوجهة نظر استشاري أن يكون عندنا دور استشاري في مشاريع التنمية.
0: مربو الأبقار بولاية جندوبة يطالبون وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسلطة ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الأدوية البيطرية لحماية القطيع ووقايته من الأمراض، خاصة في ظل ارتفاع لافت لدرجات الحرارة. وقالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة شريف البليدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قالت إن المحافظة على القطيع وتطوير الإنتاج وتوفير الحليب واللحوم الحمراء تستوجب توفير الأدوية، مضيفة أن غياب الأدوية يهدد الثروة الحيوانية وأن غياب الإحاطة والتوقي المبكر تسبب في معاناة المربين. وفي أخبار العالم، إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال واعتداءات مستوطنين وسطى وجنوبي الضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تعلن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال والمتهمين. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بابل قاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبرماغ في أمن الله.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 إلى 4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: اهلا وسهلا بكم على سلامتكم الناس الكل في موعد رياضي جديد على ديوان اف ام من طويل لغايه الساعه الرابعه سبور ماك. ساعه نعملوا فيها ريكاب لاهم اخبار الميركاتو الصيفي، نحكيوا زاد على المنتخب الوطني واول خطوه تعيين مدير فني جديد بالاضافه لكاس العالم 2026. هذا اكثر اليوم في سبور ماك من تو حتى لغايه الساعه الرابعه. تحليل وكرونيك يحضر معنا كالعاده انيس عبد القادر بوجلبان. مساء النور بوجه.
2: مرحبا بك محمد امين، تحيه ليك، تحيه للكيب الحاضره معنا الكل وكل مستمعي ومشاهدي سبور ماك.
1: تحيه كبيره لصبري البازيز في الاخراج الفني واسماعيل القطي في الاخراج الرقمي. كل عرض نجم تتابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام، كيف زاد في القناه اليوتيوب ديوان اف ام لايف تسمعونا على لي بوند اف ام دان، وكذلك على السيت www.diwanfm.net. والبدايه باش تكون باخر اخبار الميركاتو في اخر 24 ساعه. الترجي يقترب من حسم صفقه المدافع الدولي رائد الشيخاوي، فما اتفاق رسمي بعقد لمدة 3 مواسم بصفقة انتقال نهائي. مبدئيا فما اتفاق على 500 ألف دينار قيمة الصفقة مع إمكانية انتقال المهاجم أحمد بوصيدة إلى فريق الاتحاد المونستيري، والاتحاد المونستيري يعني مرة أخرى يضطر باش يبيع كيف زاد إبراهيم السويسي في نادي مسيمير القطري بقيمة 150 ألف دولار، تقريبا نحكيه على 450 ألف دينار. نبدأ برائد الشيخاوي 23 سنة، انتقل لفريق الاتحاد المونستيري في عام 2024 بقيمة 50 ألف دينار، قادم من فريق أمل حمام سوسة. لعب الموسم الأول 19 مقابلة سجل فيهم هدف، في الموسم الثاني لعب 33 مقابلة سجل 5 أهداف، ومدافع يعتبر هداف، وفي الثنائية الهوائية الموسم هذا يعتبر من أفضل المدافعين. 133 ثنائية الفوق، فاز ب 78% انتداب جديد في دفاع الترجي.
2: بون ديجا حكيت قبل في فترة سابقة قلت لي الترجي في الميركاتو بتاع الشتاء كان خسر ملاعبي كان ينجم يعاون برشا الترجي اللي هو رائد الشيخاوي. حكيت على البوتنسيال نتاعو وامكانياته، وحكيت على التاي والجباري نتاعو. ملاعبي الترجي عادة يستحق الملاعبية دو جاباري اللي عندهم قامة طويلة خاصة في اللي بالاريتي، ونعرفوا الاسبيرانس ان سيرتان مومو كانت قوية في اللي بالاريتي. اليوم الترجي بخروج مرياح، فما لا بوسيبيليتي زاد مغادرة توغاي، دونك الترجي لا بزوان دو ريكروتي معناتها دي جوار في اللاك سنترال. بداو بالصحراوي موسم الفارط كانت تذكر محمد امين تقريبا لعب سيزون كاملة بتروز اكسيو فقط. ديجا فما مونك نتاع اناكسيال اللي يزمو يكون موجود في القائمه، دونك جلاسي مرياح توغاي، وحتى الاوبسيون اللي كانوا يعتمدوا عليها بن حميده كاكسيال، بن حميده مشى على روحه، دونك دون لوبليغاسيون ليسبيرونس باش يعمل كاتر اكسيو. دونك صحراوي بور لو مومون ريكروتي، رائد الشيخاوي مع جلاسي مع توغاي، هذوما الاربعه نتصورهم يحلوا اشكال الدفاعي للترجي، وقادرين الرباعي هذايا باش يعملوا توليفه وتركيبه تعمل اون بون اسيس ديفونسيف للاسبيرونس الموسم الجاي. دونك كا بوتونسييل وامكانيات حكينا عليهم، لاعبي عنده امكانيات كبيره كيف ما قلنا، الجباري بتاعو تعاونوا باش يكون معناتها في لي دويال ايريان بيرفورمون ويربح لي دويال نتاعو، ميم حتى في لي دويال او سول لي تري اغريسيف. دونك لي كاليتي نتاعو حسب رايي نتاع مدافع ينجم يزيد يتطور يزيد يتحسن، سيرتو ليسبيرونس معناتها تشارك في مسابقات افريقيه باش تزيد تعطيه اكثر ثقه واعطيه اكثر ديمونسيون للملاعب هذايا. ودايور كان موجود في قائمه المنتخب، صحيح ما شاركش وما لعبش مع ليكيب ناسيونال، لكن كان قريب وموجود في القائمه الموسعه على المنتخب اللي شاركت في الكوب دي موند هذيا. لوبسيون هذيا ولا الشوا هذيا نعتبره اختيار صائب، واختيار اكيد باش يكون بينيفيك للاسبيرونس الفتره الجايه.
1: باهي، سؤالي في صوره ما غادر محمد امين توغاي اللي هو عنده عرض رسمي من نادي اهلي طرابلس تقريبا بقيمه تجاوزت 1.5 مليون دولار، مبدئيا قريب من فريق اهلي طرابلس، وفي صوره بعد مغادره ياسين مرياح، هل انه زوز اللي تم التعاقد معهم مروان الصحراوي وكذلك رائد الشيخاوي زوز قادرين يعوضوا توغاي وياسين مرياح اللي هم عندهم برشا كونوا بعضهم في الترجي؟
2: مش بالسهل الحقيقة ديو مرياح توغاي ومعهم جلاسي في وقت من الأوقات عملوا معناتها توليفة وتركيبة تري سوليد وكما قلت أنت متفهمين مع بعضهم
1: كويزيون كبيرة
2: وفالا كويزيون كبيرة ما بين الزوز ملعبية هذوما بيان سور مش بسيال لكن القيمة متاع الزوز ملعبية صحراوي وإلا رأد شيخاوي تخليهم في المستقبل ينجموا ياخذوا لا ريليف وينجموا يكونوا معناتها بيان سور مع الجلاسي اللي موجود ويعرف المجموعة ويعرف الجروب هذية تبقى زادة في صورة مغادرة توغاي يلزم منه تركريتمون
1: هي فرضية وردة
2: هي فرضية وردة
1: حسب الأخبار وهي فرضية
2: وردة وأنا جو سوي با بور أنو الاسبيرانس يركريتي معناتها إترانجي أكسيال إترانجي لأنه الترجي عنده الإمكانيات وين تدب ملاعبية في الكومبارتيمون أوفنسيف دونك يزيد يشوف حل آخر في أن أكسيال كل كسوة إسكو معاش أنا فما الولاي الدربال يظل يطالع من الكيب الكيب بي ديجا موجود في العب ماتش كوب يظل كونتر بوشمة يظل
1: بعض بحاجلة
2: بعض أي بعض بحاجلة
1: بعض بحاجلة ونعب ضد بداية الحامة
2: ولا صحيح ودي تحامل ولا دونك لعب في اللي دو ماتش هذاكم وكان ملاعبي الحقيقة بروميتور ملاعبي عنده إمكانيات بقى زادة الترجي تعرف مسابقاته الإفريقية تعرف اللي زوبجيكتيف كبار ناكسيال معناتها الديكسبيريونس وناكسيال اللي نجم يفيد ويعاون هذي هو معناتها الوبجيكتيف لول هذي هو البروفيل متاع الملاعب يلزم يلوج عليه الإسبيرونس كما قلنا عنده ثلاثة ديجا في صورة نحكيه مغادرة ديما نحكيه
1: في صورة
2: مغادرة
1: حسب آخر الأخبار
2: حسب آخر الأخبار دونك بوركوا با ان كاتريام أكسيال اللي يكون اكسبيريمونتي اللي يكون عنده تجربة كبيرة ويكون حسب رأي ان لاعبي تونسي محلي لانه الترجي نعرفوا ينتدب برشا ملاعبيه وعنده الامكانيات باش ينتدب ملاعبيه في وسط الميدان وفي
1: علاش مش اجنبي ما فهمتش انا معناها
2: لا اجنبي شوف
1: يعني ما فهمش ولا غالي ولا ما
2: لا مش كيستيون غالي كيستيون انك عندك الحق اربعه يلعبوا في الشامبيونا ولي شوا على قد ما يكونوا في الهجوم وفي وسط الميدان كل ما يكون اكثر بينيفيك للاسبيرونس اي سورتو في الشامبيونا التونسيه معناتها لانه الترجي عاده هو الدومين لي زادفيرسير نتاعو دونك الادوار نتاع المهاجمين ولا نتاع لي زاتاكون اهم بكثير من ادوار المدافعين في الشامبيونا نتاع الشامبيونا تونس
1: في صوره ما انه صار يعني نقول احنا عرض رسمي وتم يعني التاكد من العرض الرسمي هذا لمحمد امين توغاي بحسب ما يقال في ليبيا انه الفريق الليبي مستعد يعرض اكثر من 1.5 مليون دولار في يعني في مبلغ كبير هل انت معاه ممكن
2: انا بيان سور مع هذا بيان سور مع
1: نظرا للعقوبه نتاعو زاد
2: شوف عقوبه وان بلوس بالتجربه لازم الترجي يتعظ من اخطاء الماضي كل مره يتمسك بملاعبي ومن بعد يغادر مجانا دونك جاتك لوبورتونيتي باش تسوق ملاعبي بالفلوس سوقه والترجي بيان سور مش حير مش يقف على توغاي ينجم يعوضه بروكروتمون ولا بملاعبيه ان جون جوور ولا حتى دون لو بير انت ما لقيت سوليوشن معناتها في هذا تمشي للسوق الاجنبيه وتركروتي ديفونسور معناتها انترناسيونال من افريقيا من الشقيقه الجزائر مغرب نجم عنده لي مويان ليسبيرونس ينجم ينتدب
1: واضح في موضوع حازم المستوري شامل غازيزوف المدير العام لنادي فريق دينامو خاتشكال الروسي اكد في تصريحاته للصحافه الروسية أنه فما اهتمام رسمي وجدي من نادي نانت الفرنسي كما زاد فما مفاوضات مع فرق أخرى عربية وأكيد الترجي من بينهم ولكن يقول أنه ما فماش لحد الآن حتى عرض رسمي وصلوا من أجل مغادرة حازم المستوري اللي هو الأقرب أنه باش يغادر فريق دينامو خاتشكالا فما نانت الفرنسي وفما اهتمام رسمي وجدي مفاوضات مع الترجي فما اختلاف مادي بسيط بخصوص الراتب الشهري لغير ذلك هذا ما بلغنا
2: هنا بنشوف اللي حازم المستوري انتداب مهم ومهم جدا للترجي الفترة القادمة لأنه ملاعبي أول حاجة انترناسيونال ملاعبي عنده اكسبيريونس البرة ملاعبي جاي من بطولة أوروبية ملاعبي يتحسن برشا وتطور برشا ملاعبي عنده السنساسيون دو بوت معناتها يسجل اهداف عكس فلوريان دانو دونك نتصور انا ماجي مستوري باش يكون هو لو بروميير اتاكون في الاسبيرونس
1: على دانو
2: بيان سور
1: وعندك بكل ثقه
2: بيان سور بيان سور شنو مالو شنو هو مطالب لاتاكون تسجيل اهداف هذا كلام راه نقولوا من مده مع
3: بسيط بالنسبه لي
2: بسيط بالنسبه لي اتاكون حط الكره في الفيلي في الشبكه راه هذا هو ما تستحقش اجتهاد وكل مره يطلع لنا واحد براي لا لا اتاكون حط كره في الفيلي هذاك لو بروميير رول الموكول لاتاكون من بعد تجي تقول لي فيرا يدز يعمل ديزابيل يتعب
3: يفيكسي
2: هذاك الكل موضوع نحكيو فيه من بعد اعطيني لو بروميير رول هو حط كره في الشبكه وحط كره في الفيلي بعد نحكيو في لي زوتر تو بون كا دوزيام انا اتاكون ولي عاون برشا ينجم اذا فريمون ليسبيرونس ولي خمم يلعب دوز اتاكون ينجم يكون لوبسيون هذه موجوده دونك ينجم يكون معناتها دوبلور باهيه للمستوري اما مستوري الحقيقه معناتها كاملابي شفناه في الشامبيون تاعنا شفناه حتى لي زاباريسيون تاعو في ليكيب ناسيونال كل مره يدخل يسجل دونك ملاعبي يعمل بروغريسيون انورم في الكارير نتاعو في المستوى نتاعو دونك ملاعبي انا نشوفو تريز يوتيل زاد ليسبيرونس الفتره الجايه
1: واضح نحكيو زاد على الاتحاد المناسيري انيس اللي تلازم الاخر يبيع وضايا اداريه وحتى رياضيه غامضه شويه صفقه بيع على الشيخاوي خلفت برشا ردود افعال بالجمهور نتاع انه الهيئه المستقيله ما زالت موجوده نتاع وجود اطراف خارجيه اللي تحكم حقيقه برشا كلام الجمهور في انتظار اكيد انه يوضح اكثر في قادم الايام لانه فما ديون اخرى ممكن جايه زاد بقيمه اخرى رايك في الخروج نتاع الشيخاوي يعني خروج الشيخاوي انه ما فماش هيئه زوز يخرج ما فماش هيئه
2: هو واضح اليوم فما ضبابيه في التسيير اليوم سمعت انا في مي ظلي مي اللي هيئه مصعب اسلامه معناتها غادرت ولا استقالت
1: مسلم اسلامه
2: استقالت ولا غادرت ولا انسحبت ما نعرفش اكزاكتومون شنو اللي صار لكن اللي نعرفه اللي من بعد الفتره هذه فما فراغ تسييري بون شكون اللي قاعد ياخذ في لي ديسيزيون
1: اللي صحح زاد
2: شكون اللي قاعد صحح ياخذ في الديسيزيون انه في التفريط الملاعبيه الحقيقه ما عنديش المعلومات الكامله باش نجم
1: هو مراسلنا قال لنا برشا يعني فما غش
2: لكن انا نشوف اللي دور السلطه الجهويه في اليوم والي الجهه لازم يتدخل
1: رانا 11 جويلي
2: لا يتدخل يجيب هيئه تسييريه ما نعرفوش توا لونترونور شكون جابو شكون قاعد كيما قلت
1: شكون
2: قاعد يبيع في الملاعبيه راهم فما فلوس داخله للجمعيه سي فري الجماهير ماهيش مقصره واجتهدت وحاولت
1: وسكروا الملفات
2: وسكروا برشا ملفات مستعجله فما اليوم دي مونتون اخرين باش يدخلوا في صفقه مثلا رائد الشيخاوي ممكن ملاعبي اخر ابراهيم السويسي
1: فما كلام معناها فما كلام على دياني زاد ينجم يغادر
2: فوالا دونك فما اوبسيون اخرى نتاع بيع ملاعبيه اخرين دونك هذوما دي مونتون وفلوس داخله للجمعيه بيان سور يلزم هيئة تعرف ما لها وما عليها شنو الفلوس اللي داخله شنو الفلوس اللي خارجه شنو لي بيزوان دو ليكيب اليوم تجيب اونترونور وتخليه يدرب وما يعرفش ليفيكتيف نتاعو وكل نهار ملاعب يخرج زادت لحد المنستيري راه وصلنا ان باليي ولا ان نيفو اللي لازم ما يتحش عليه وانا حكيت المره الاخرى قلت اليوم جماهير الاتحاد المنستيري
1: بارتاجا برشا الحقيقه حتى في المستير غادي معناها
2: فوالا دونك اليوم وصلت نيفو باليي اللي الجماهير تحب تشوف جمعيتها في البوديوم ولا قريبه من البوديوم يظهر لي ليكزومبل نتاع السيزون اللي تعديت خليتهم بعاد على البوديوم وما عندهمش مشاركه افريقيه فهموا اللي يلزم معناتها سيكسيون كيما سيكسيون باسكتبول باش تفرحهم باش تخليهم موتيفي يدخلوا الستاد ويدعموا جمعيتهم دونك اذا جمعيه بعيده على معناتها لي كومبيتيسيون هذوما وبعيده على البوديوم وبعيده انها تعمل دي ريزولتا باهين بيان سور الجماهير باش تبعد وباش يلقى الروح والاتحاد المنسيري ما غير دعم معنوي واليوم الدعم المعنوي والدعم الجماهير راهم مهم برشا ونتصور الجمهور واعي خاطر اللي زاك اللي صاروا ديرنيرمون من جماهير الاتحاد المنسيري
1: مهمين برشا
2: سابروف اللي جماهير ولات واعيه وتعرف ما يجب ان تفعله الجماهير هذه للوقوف الى جانب جمعيتهم
1: واضح فاصل قصير بعد مش نحكيو اكيد على بقيه اخبار الماركاتو في النادي الافريقي وكذلك في النجم الساحلي امكانيه تعيين محمد الكوكي ورداء وبقوه بالنسبه لفريق النجم الساحلي فاصل بعد نحكيو بالبيع نرجع نحكيو في سبور ماك
4: تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهديه والمستير

0: 92.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: توصل معكم في سبور ماغ. النادي الافريقي يودع قائد الفريق حمزه بن عبده لينتقل لفريق الاتحاد الليبي بقيمه 500,000 دولار، مليار و400 الف دينار. لحد الان الافريقي لم يعلن على المعاوض الاول على الاقل اللي باش يكون لاعب اساسي مع ياسين مرياح، حديث على زيجيل حدادي محمد الجويني، لكن اللي فما زاد انه فما مدافع اخر دولي بنيني العاب في كاس افريقيا الاخيره تم عرضه على النادي الافريقي، اسمه محمد تيجاني، عمره 28 سنه، سبق له لعب في سبارتا براغ وبيلزن، ولكن لحد الان فماش حتى مفاوضات رسمية معاه. الفريقي غادروه الشريفي أنيس، غادروا بن عبدة، غادروا السيلي، وحاليا ما فماش أي معوض في الدفاع باستثناء ياسين مرياح اللي في وقت اللي انت بتبيع لازم تقل شيء مع القل شيء 3 مدافعين، ظهير أيسر وزوز مدافعين محوريين.
3: خلينا نكونوا عمليين ونكونوا نعملوا
2: نبدأ بن عبدة الأولى.
3: بن عبدة باش نبدأ لك باريتاب باش نفهموا شنو اللي يزم يصير في الكلوب أفريكان بروشين. انت اليوم نحكيو على ايفيكتيف الموسم الفارط، وكي نقولوا الايفيكتيف نتاع الموسم الفارط اسكو هذاك الايفيكتيف ينجم تنافس به مسابقه افريقيه والا لا، والا تنجمش توصل به بعيد المسابقه افريقيه والا لا. هذه هي لا كيسيون كي سوبوز بارابور للسيزون اللي تعدات. نورمالمون معناتها كفني انا ولا كغيري من الفنيين يقول لك الايفيكتيف اكسبتابل، اما ما نجمش يوصل به لبعيد السيزون اللي تعدات. في السيزون هذه جديده دونك، وانت اليوم كافكتيف ديجا خرجوا منه ملاعبيه اللي هما دو كاليتي اي دو فالور وملاعبيه مهمين. فما زوز ملاعبيه انا حسب رايي اللي تعويضهم ما يلزمش يكون خاطئ، وتعويضهم يكون معناتها افيك برودونس وبتركيز عالي، اللي هما الشريفي والزمزمي. زوز ملاعبيه هذوما يلزم تعويضهم بملاعبيه في قيمتهم والا خير منهم. بو نرجع لك التوا بن عبدة. بن عبدة اكسيال مشى على روحه جا مرياح، دونك ما عندكش مشكل. دونك عندك انت اول السيزون عم ناول بون في استر في اشتر السيزون خرج لك علي يوسف. علي يوسف اوروزمون قيت الشريفي، اللي الناس كل قاعده متخوفه اسكو الشريفي ينجم يعوض علي يوسف ولا لا. دونك وبعد ما انتهت السيزون بالنسبه للشريفي عمل اللي عليه وقام بالواجب. ونتذكروا ماتش الديربي وكنت ركزت مليح مع اللاعب هذايا وشو اللي عمل في الماتش هذاك، عمل ان ماتش بلان ولا ايتي تري كوريكت. اليوم خرجوا لك الاثنين، دونك انت مطالب باش تجيب ملاعبي في قيمه علي يوسف والا الشريفي. راهو نكونوا عمليين وواضحين، راه نبيعوا الاوهام ولا نبيعوا الكلام للعباد ولا نغلطوا العباد. انت اليوم عندك دو جوار كاليبر يزمك تجيب ملاعبيه كيف من هذوم. نسمع بزيجي، زيجي ملاعبي مقبول في البطوله نتاعنا، لعب في المستير، عنده با مال دو سيزون في الاتحاد المنستيري،
2: عنده برشا
3: الاج دو 30 ans. لا لوجيك تقول علاش ما جاوهش جيزوفر اخرين، علاش ما غادرش الشامبيون نتاع تونس، هو مجوار بريون وجوار به، جوار مقبول لكن ما هوش في قيمه وفي كاليبر الشريفي والا علي يوسف.
2: واضح
3: واضح. وانت اليوم مطالب باش تجيب ملاعبيه في القيمه هذيك او افضل. عندك مسابقه افريقيه وعندك معناتها ديزيشيونس قريبه ماهوش بعيده، مع تصفيات قريبه
2: نتاع الشامبيونز ليغ
3: او الدور التمهيدي، وفما سير فما في الدور التمهيدي الثاني باش يجيك مرسوبه مرسوبه. تحب تتعدى الفاز دو بول، يزمك انا حسب رايي مش من تو، من بداية البريباراسيون الافكتيف متاعك كامل، وبديت البريباراسيون متاعك
2: وتضحيات مادية خير منك
3: وتضحيات ومادية تخليك تعمل افكتيف في قيمة، لازم يكون يا في قيمة الموسم الفارط أو خير، ما ينجمش يكون الافكتيف أقل، لأنه بالافكتيف متاع الموسم الفارط سي با ايفيدون أنك باش تنجح به في المسابقة الافريقية. دونك وإحنا ديما معناتها نحكيو على شنو ما لي بيزوان نتاع لو كلوب القدام، ما نحكيش على لي بيزوان التالي
2: ديفونسير،
3: نحكيو على شنو ما لي بيزوان نتاع لو كلوب في لي كولوار، في وسط الميدان، في لي جوار دو كونستركسيون، لي جوار لي انيماتور دو جو. اليوم انت براتيكمون سلمت في اللاليني ديفونسيف كامله، دو زاكسيو اريير غوش ومعهم الزمزمي. حسب رايك كيف ما قلت لك ونرجع لك، الزمزمي والشريفي لازمك تجيب ما تغلطش في اللي يدير ريكروتمون هذوما. سهيلي بون ما عندكش اشكال برشا. فما الوليد
2: عبد الحق
3: لا الحاج حسام بن علي اللي هو ملاعبي ان شاء الله
2: اليوم وقع عقد
3: ان شاء الله ما يتعذرش لاصابات خاطر مشكلته في الاصابات اذا ما يصابش حسام بن علي ينجم يعوض بارفيتمون سيلي وما عندوش حتى اشكال. بالنسبه بن عبد قلنا مرياحي في لافير وملاعبي اكسبيريمونتي
2: وسنسيون بلاصه نتاع ديفونسور ما كيما قلت انت ما لازمكش تغلط فيه
3: ما يزمك تغلط فيها. لازمك
2: تونسي ولا أجنبي
3: تونسي ولا أجنبي يزمك أن جوار أكسيال كونفيرمي ويعطي لابور متاعه والإضافة متاعه إيميدياتمو ما تقمكش بشقعة تستنيه كيف كيف الملي أكسيال بان تقول لي فما سيدو خان نقول لك سيدو خان إن دوزيام أكسيال ولا إن دوزيام ملي ديفونسي
2: وكاليتي أخرى مختلفة شوية
3: وكاليتي أخرى خاطر شوف الزمزمي اول سيزون شفنا لي كريتيك اللي كانت عليه ومن بعد يظل لي الجماهير نتاع الكلوب ما نعرفش انا اذا حسب راي حسب ما تبعت ما تنجمش تكون ما تنجمش تكون ماش راضي على الزمزمي. ملاعبي قام بالرول نتاعو بمالجري اللي انا سالته وقلت له وقت اللي جينا بعد التيتر قلت له قيت روحك وحدك قيت شي روحك في ضغط ومرتاح قال لي عندي بالنسبه لي دي زوبجيكتيف بيني وبين روحي لازمني نحققهم. بون ملاعبي لا ايتي تري كوريك بروفيسيونيل وربي يوفقه في تجربته في الاحتراف. دونك زوز ملاعبيه هذوما يزمك دعامهم بملاعبيه كيفهم ولا خير منهم مع دي ريكروتمون اخرين في وسط الميدان وفي بيان سور على الكولوار على الكولوار سيرتو دي جوار دو كولوار باش تنجم تعمل افكتيف ينجم ينافس لك على المستوى الافريقي وعلى المستوى التونسي والبطوله التونسيه. دونك انا حسب رايي تو جوسكا ميتنو لي ريكروتمون متاخرين برشا في الكلوب
2: راهو هذا يرجع برشا اسباب
3: نحكيو مبدئيا لو 22 اوت تبدا الكومبيتيسيون وتبدا الشامبيونا والادوار التمهيديه بيانتو زيد باش يبداو. دونك فوزي البنزرتي نعرفوا لي زيكزيزونج نتاعو فيزيك وفي الخدمه في البريباراسيون فيزيك دونك يلزم اللاعبيه حاضره 200% بعد البريباراسيون ما تنجمش اليوم تعمل لاعبيه ريكروتي وتجيبهم قبل اون سيمين ولا دو سيمين ولا تروا سيمين من الكومبيتيسيون هما عندهم ديفايونس فيزيك. لازم اللاعبيه لو جور جي يكونوا كلهم حاضرين سير بلان اتليتيك وتكتيك وبيان سور مونتال هذايا يلزموا توت ملفات هذوما يظل هيئة النادي الإفريقي مع سي طرابلسي يلزموا يحلوهم في أقرب الأجيال ويلقاو لي سورس بون لي سورس فينونسيير باش يعملوا دي ريكروتمون
2: لأنه هو اللي عطلت برشا
3: دي سورس فينونسيير فوالا باش يعملوا دي ريكروتمون في قيمة النادي الإفريقي وفي قيمة المسابقة اللي تنتظر النادي الإفريقي.
2: باهي كيف كيف زاد هو بالنسبة لموضوع فراس شواط ومن حسن الحظ أنه الإدارة القديمة متاع علي بن غازي تبدلت فأكيد تبدلت إذا الإدارة فمن حسن الحظ حاليا ما فماش حتى عرض رسمي من طرف أهلي بن غازي ولكن فما عرض من فريق روسي لغيث الزعلوني بقيمة 700,000 دولار والعرض ذي نجم يوصل حتى لل 900 مليون دولار حسب ما نعرف الفريق هذا يدفع فلوس. رأيك في صورة إيمان والفريق الروسي أصر على التعاقد مع الزعلوني زاد
3: يعني راهو معاه أنك تفرط في الملاعبية
2: ماكش ضد
3: مانيش ضد بالنسبة لي ملاعبي جي أوفر ينفع الملاعبي وينفع الجمعية بيع أما عور ما تبيعش وبعد تقعد مكتف في ديك وما تعوض ليش الملاعبي. المصلحة كرة القدم التونسية وين هوني نحكي عندي بامال دفوا وقديش من مرة يا خويا الملاعبية صرحوهم خليهم يمشيوا لوروب خلي كرتنا تتطور راهو نحكي للمنفعة مش كان الكلوب نحكي للمنفعة كرة القدم التونسية راهو نحكي ديما المنظور نتاعنا راهو كرة القدم التونسية يجي اوفر في اي ملاعبي بمونطون محترم في قيمة الملاعبي وفي قيمة النادي بيان سور انا مع انك تفرط في الملاعبي اما كي تفرط عوض الملاعبي ما تقعدش ملاعب مكتف في يديك وتقول ما لقيتش ملاعبي لا ديما لي بلون تاعك حاضرين ملاعبي مشى ملاعبي جاء هذيك هي الكوره وراهو في الاخر راهو لي ديريكسيون سبورتيف الكبار والقوى ولا الادارات الاخويا فوالا عندها دي بلون حاضرين دي بلون جاهزين دي بلون داكسيون اللي يخليوك تخدم والحبل على الجراره قال الراجل ما تقفش الدنيا عند الجمعيات. دونك انا بالنسبه للزعلوني انا مع احترافه بون بتيتر الكلام هذا مش يعجب الجمال الكلوب اكيد اهم هذايا هذا راي هذا راي وبيان سور كيما راي على الزعلوني كيف اي ملاعب اخر في جمعيه اخرى بيع وعوض بن علي تاع سي سي تباع عنده ما عندوش مده
4: بيان سور وانطلقوا في رحله البحث
3: ومشي جيب اتاكون اخر كيف كيف ملاعبيه اخرين خرجوا مشيوا على رواحهم في جمعيه اخرى شيخاوي بون شيخ عمليه ولا نحكيوا على المستوري المستوري مشى على روحه دونك ودم تعويض وجا فخر الدين بن يوسف القاتل حلول دونك هي الكوره دونك ما ملاعبي يجيب لك وينف تستنفع منه ماديا ولاعبي
4: وتنجم تعيش بيه
3: وتنجم تعيش بيه جمعيه ولا تعمل بيه جمعيه بوركو با
4: واضح. نحكي وزادة نيس على النجم الرياضي الساحلي ممكن فما جديد بخصوص المدرب الأسبوع هذا كانت فما ممكن نية ولا فما نقول احنا مفاوضات مع نيس بوجلبان ولكن الجامعة التونسية لكرة قدم يبدو أنها رفضت أنها تفرط في نيس بوجلبان بحسب آخر المعطيات اسم آخر إلى جانب عدة أسماء بينما كذلك براكوني محمد الكوكي خيار حاليا من أجل أن يدرب النجم الرياضي الساحلي خيار نجم يكون أول زادة لم يحصل اتفاق معه ولكن الاتصالات والمفاوضات موجودة بعد ما تم التأكد أن نيس بوجلبان صعيب برشا كان نجم يكون هو المدرب القادم للنجم الساحلي.
3: أوه ما التفاصيل ما عنديش بالضبط ما اليوم بالنسبة لهيئة النجم الساحلي اليوم يزمهم يلقاو مدرب بيانتو لي بريباراسيون باش تبدا دو جور ولا ان جور والبريباراسيون باش تبدا في ليتوال ديجا سي تروتار معناتها تاخر النجم في البريباراسيون تاعو يلزم يلقى لو تكنيسيان اللي باش يامن الفتره الجايه فما تحضيرات روزمون لي ليتوال سناب معناتها ما عندوش دي زونجاجمون اخرين على المستوى الافريقي دونك ينجم يكون جمعيه يبني جمعيه متكونه من ملاعبيه صغار من دي ريكروتمون بيان سيبلي وملعبيه باهين دونك اليوم النجم حسب رايي هو الحاجه اللي طمن الحقيقه في النجم الساحلي اللي وجود ياسين الشيخاوي على راس اللجنه الفنيه هو الموجوده هو الجاري والجوانب الفنيه دونك هذا علاش نحكيوا على ياسين الشيخاوي ياسين ولا اي تكنيسيان اخر نحكي على ان انسيان جوار نحكي على معناتها ان كونيسور نحكي على معناتها اوم دو تيران هذوما هما النوعيه نتاع الناس اللي تنجم تكون موجوده باش تاخذ لي ديسيزيون تكنيك في وسط الجمعيات واليوم ياسين شيخاوي حسب المعلومات اللي قاعده توصل لنا من حبيباتنا في سوسه قاعد يعمل في خدمه كبيره ويحاول يلقى الحلول في اسرع الوقت ربي وفقهم وان شاء الله يلقاو المدرب اللي ينجم يأمن لهم الفترة القادمة بينصير مع صبر على الستاف اللي بيش يجي لأنه الظروف ماهيش سهلة في الليتوال لأنه الإمكانيات ماهيش كبيرة في الليتوال لأنه الإفكتيف فيه برشا نقائص يزم برشا دير كريتمو دونك يزم الناس تتلف مع الفريق وتصبر على الملاعبية وتصبر على الستاف الفترة الجاية باش ينجم يخدم مرتاح ما هوش فماش بريسيون كبيرة على الناس اللي باش تخدم الفترة الجاية وبيان سور ليتوال راهو شوف جمعيات الكبار في الاخر انا شو نقول جمعيات الكبار راهو ما يتخافش عليهم راهو جوست معناتها بيريود صعيبة تمشي على رواحها تمشي على روحها اليوم ليتوال يعيش في ظرف صعيب كما تعديت منه الكلوب كما تعديت منه سي اس اس ان شاء الله زاد ليتوال تعدى منه
4: مليار و500 الف دينار لفلوس لمدم الجمهور وتم اغلاق 9 ملفات الفونسو ميغا احمد البريري علي جمال صلاح الدين الخدم سيفان برمضان علي البريغي لوي بن حسين ايهاب المساكني اصيل الجزيري وحاليا تقريبا 35% مشاو فيها في ملف ياسين العمري جمهور لمدم 102 الف دينار متبقي يعني 102 الف دينار من اصل 290 الف دينار من بعدها ملف حمزه جلاصي فوز البنزرتي واخر ملف هو ملف لسعد التريدي
3: يعطيهم الصحة
4: يعمل في مجهود كبير داخل وخارج حدود الوطن
3: جماهير ليتوال قاعدة قائمة بالواجب وأكثر وقاعدين امبليكي في الأزمة هذه للليتوال ويلقاو في الحلول وقاعدين يسكروا في ملفات هذه معناتها كان مطالب منهم وهما على قد المسؤولية وعلى قد كما نقولوا المهمة اللي وكلت ليهم وشوف كيف ما قلت لك الجمعيات الكبيرة اللي عندها قاعدة جماهيرية كبيرة
4: ما يتخافش
3: ما يتخ... في الأخرى وعندها ناس عندها رجالها عندها جماهيرها عندها مسؤوليها السابقين والحاضرين عندها ليزونسيان بتاعها ليزونسيان جوار بتاعها دونك ما في الأخرى بحول الله بحول الله أزمة وتعدي على كرة القدم التونسية وعلى نوادينا وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل يكون خير
4: واضح. أوبينا جونيور هو أول انتداب أجنبي في تاريخ نادي سقيط الدار نادي رياضي بسقيط الدار يوم أمس أمضى لمدة 3 مواسم وبكل احتراس فهم اختلاف صغير في وجهة النظر بين المدرب والإدارة في أنه يعني يجي الملاعب يعمل تيست وبعد تم يعني الأمضاء الملاعب هذا بدون تيست حاب المدرب يعاين ولا غير ذلك. دونك اوبينا جونيور هو اول انتداب في تاريخ اول انتداب اجنبي بالطبيعة لاعب نيجيري قادم من اكاديميه مش من فريق عمره 18 عام وامضى لمده 3 مواسم كما قلنا بكل احتراز في اطار نفي او ناكدوا المعلومه هذه. فما اختلاف صغير بين المدرب والاداره بخصوص طريقه انه كيفاش تم التعاقد مع الملاعب هذايا. المدرب حب يعمل له تيست الى غير ذلك فتم التعاقد معه بصفه رسميه وهذوما حاجات يمكن تصير في وسط.
3: هو خلينا نحكيوا على المبدا دونك اليوم انت اخترت لا كونتينيتي في الستاف وفي الهيئه دونك الناس خدمه الموسم الفارغ باش تبدا سيزون جديده وباش تعمل ريكروتمون تاعك فما ان بروجي جو شكون يشرف عليه
4: المدرب
3: وبيان سور مع الديريكسيون سبورتيف. دونك التنسيق والكولابوراسيون والا الكورديناسيون يلزمها تكون بيرمانونت يلزمها تكون دائمه ما بين ستاف وما بين الديريكسيون سبورتيف ولي ريكروتمون يتعداو بيان سور على المدرب وديريكتور سبورتيف. الطرفين هذوما لازم يعطيو
4: لازم يتفاهموا
3: يعطيو لوكي يعطيو لا كونفيرماسيون دو ريكروتمون دو جوار. بون ما نعرفش شنو صار
4: في بكل احتراز
3: بكل احتراز
4: مازال ما يعني كان فما نفي او تاكيد مرحبا بالطبيعة الخط مفتوح. هو يوم امس تغيب يسري بن كحله حاسم عندي من معلومه تغيب يقولوا لي اسباب صحيه تغيب في انتظار انه يكون اليوم بالطبيعة حاضر في الحصه
3: ان شاء الله اليوم. اشوف ان شاء الله اللي السواديزون بين ظفرين زاده ديما
4: بين ظفرين ديما
3: الكونفلي هذا ولا سوء التفاهم هذا
4: يتم تجاوزه سريعا
3: لصالح ساقيت الدير باش تبدا تخدم على روحها وتحضر السيزون نتاعها وبروشينمو هذا راي عطيته كي يصير ريكروتمون راه لازم يكون بالتنسيق المباشر ما بين المدرب وما بين لا ديريكسيون سبورتيف اي بيان سور بالتنسيق مع الاداره سويفون الامكانيات الماديه نتاعها اسكو تنجم توفر ملاعبي ان تيل مونطون ولا لا. دونك معناتها السياسه هذه او الثنيه هذه يلزم اتباعها باش ما يصير حتى اختلاف وما يصير حتى سوء تفاهم.
4: واضح بالتوفيق للتقدم الرياضي في ساقية الدير وبروك عليه الانتداب الجديد بتبيعه وبناء جونيور لاعب نيجيري جناح هجومي 18 سنة أمضى لمدة 3 مواسم. كنكونوا حكينا على الميركاتو بكل المعلومات اللي عنا وبكل التحاليل من عندني سعد القادر بوشلبان. فاصل موسيقي بعد نحكيه على المنتخب الوطني والمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي انطلق في مهامه الرسمية الفنية وأول مهمة لي هي اختيار المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي.
0: انتم تسمعوا في سبور ماج

0: الأربعاء نتاع العشية.
1: المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضا الجدي انطلق في مهامه الرسمية الفنية، ومن أولى المهام هي تعيين المدرب الجديد للمنتخب الوطني قبل أقل من شهرين على بداية تصفية كأس أفريقيا قبل نهاية مشاركتنا المذلة. نيس كان فما إجماع في أمريكا على أن المدرب لازم يكون أجنبي، وتم تحديد حتى الميزانية متاع المدرب القادم، وكان فما نية باش نتعاقدوا أكيد لمدة طويلة مع ريفيرونار. بعد ما روحنا من أمريكا رجعنا نسمعوا مرة أخرى في مدرب لازم يكون تونسي وطني، كلام على معين الشعباني مرة أخرى، زاد جلال القادري تم زاد ممكن الاتصال به، ولكن واضح انه عنده عقد وما عندوش معناه نقول احنا رغبه 100% انه يرجع للمنتخب الوطني، وكانه رجعنا لنفس المربع الاول اللي خلانا قبل نضيع وقت وبرشا وقت ونعمل اختيار خاطئ الحقيقه في صبري اللاموشي. زاد
2: صحيح مالوريزمون هو قبل الكومبيتيسيون كيما الموند كان ان كنا نجم على الاقل معناتها اون في ان شوا نتاع ان اونترينور كونفيرمي اونترينور كاليبر، خاطر في الاخر ماشي المسابقه عالميه مسابقه صحيح. كبيره
1: صحيح.
2: وانت عندك من بعد مداخيل جيتك كبيره، دونك كنت نجم تهون شويه بور معناتها اونترينور معناتها عنده ليكسبيريونس وعنده الخبره وعنده التجربه وعنده سيرتو الكفاءه، لكن مالوريزمون الشوا نتاع صبري اللاموشي ما كانش لو تري بون شوا، كان شوا غلط كاريمون. واليوم انا شو نقول في الفترة القادمة بعد الخيبات اللي صارت في الليكيب ناسيونال من كوب اراب الكوب دافريك ديرنيرمو المهزلة اللي صارت في الكوب دي موند، شو نقول اللي اهم شيء انك ما تغلطش في الشواء متاعك متاع المدرب. كانك مش تجيب مدرب اترانجي بيان سور يزم يكون مدرب كونفيرمي كاليبر متاع ايرفي رينار متاع الاسماء هذه الكبيرة وتحطوا الباك وقال الراجل وتميزي على مدرب تحط ان بروجي نتاع
1: مينيموم دوزون
2: نتاع ليه عامين حتى الكوب دي موند جاي 2030 نتاع المغرب اسبانيا البرتغال، خاطر البروجي نتاع عامين راهو ما يبدا الفروي نتاعو يظهر كان بعد عام ونص عامين، وقتها ديجا انت في مش تكمل البروجي نتاعك، لا وقتها يبدا البروجي، خاطر الاساس مش تحط من تو وبيان سور باش تخدم على بروجي بيان ديتيرميني يوصلك للكاليفيكاسيون الكوب دي موند جاي اللي هي باش تكون صعيبه وصعيبه برشا، رغم اللي فما 10 9 منتخبات مترشحين من الكوب دافريك هذيا، بما انه تراجعنا في الترتيب باش نوليو شابو دو انسيت سويت. دونك قلنا الشواء اما انك تجيب مدرب كونفيرمي وما تغلطش في مدرب، والا تحط مدرب تونسي عليه اجماع، مدرب تونسي عنده كفاءة، راهو عندنا الكفاءات في تونس. إذا نحكيه على لينون تسميه توا معين وجلال، لا عندنا دوتر، عندنا برشا مدربين كفاءات. بون فوزي البنزرتي أولهم، بون تقول لي
1: أونجاجي
2: تقول لي نحب نشوفوا المستقبل زادة متاع ليكيب ناسيونال بور ان جون انترينور اللي هو كونفيرمي، يقول لك موجودين خالد بن يحيى موجود، كنزاري موجود، نبيل معلول موجود، نصر الدين النبي موجود، انيس بوجلبان موجود، الاسماء هذه فريمون قاعده الكونفير بيان سور مع جلال القادري ومع معين الشعباني اللي هما دو نون كونفيرمي اون بليس معناتها كي نزيدوهم للقائمه هذه
1: يدربوا فيهم
2: فوالا. دونك عندنا مجموعه نتاع 7-8 مدربين ممتازين، راه تنجم توقع الاختيار على واحد منهم وتنجم تخدم بهم الفتره الجايه وتعطيهم معناتها تعطيهم الامكانيات سيرتو وتعطيهم الثقه، وانت بيان سور كمكتب جامعي عندك ثقه فيهم، وبيان سور الاختيار يكون زيادة من اسماء مهذومه ما نتصورش فما بون فما دوتر
1: اذا
2: اخترت المدرب التونسي. دونك لي دو شوا ماهوماش معناتها ماهوماش خايبين، اما انت اليوم عندك كان عندك استعداد وتحط ميزانيه باهيه في مدرب كونفيرمي، تنقول لك الاولويه المدرب اجنبي، انا هذا رايي. بيان سور كان اخترت المدرسه التونسيه عندنا الكفاءات تعطيهم الثقه تقف معاهم وموجودين وتقف معاهم وتعاونهم. دونك وراهو احنا مالوريزمون راهو في الفتره اللي تعدات مشكلتنا المدرب هذايا تابع الجمعيه هذه تابع النادي هذايا، دونك ماناش متحدين مستفين وراء
1: هذا.
2: المنتخب احنا اليوم
1: كلوبيزم
2: كل شيء. دونك احنا الفتره الجايه والفتره القادمه جماهير النوادي الكل راهو يتنزم الشعار الوحيد قدامهم هو النجم والهلال الاحمر والابيض، هذاك هو اللي قدامهم وراهو النوادي الكل ما بين ظفرين ما عندها حتى قيمة قدام المنتخب. راية المنتخب هي الأولى كيف ما قلت لك, النجمة والهلال هما هما هما الأولين بالنسبة لنا, والجماهير يلزمها راهو دور الجماهير فترة اللي تعديت مساهمين نوعا ما
0: اللي علمتنا
2: فوالا ولازمنا درس هذين نتعلموا منه أنه راهو زاد راهو المنتخب كيف ما عطيت الإكزامبل نتاع البارح, الإكزامبل نتاع البارح سويسرا في الكوب دي موند اللي تعديت خاسرة في الانويتيام في التور كي سوي معناتها الفاز دو بول 6-1 كونتر البرتغال. المدرب هو نفسه تو موجود في الكوب دي موند هذه يكيد وراه ولا صار شومباردمون ولا صار تحوير ولا صار تغيير, ومكتب جامعي سويسري كامل عنده ثقة في المدرب متاعه يكيد. دوك هوني راهو لازمنا نتعلمه من من الناس هذوما ومن من اتحادات هذوما.
0: البارح ماتش بلجيكا ما غلط الحارس بتاع بلجيكا بعد المباراة بالضبط المقدم سأل ويل ماتس للمدرب اللي هو ممكن ينجم يكون يحب البلاصة متاع رودي غارسيا, قال له ما معناتها ميسي ويل ماتس الفوت متاع الكارديان, قال له لا فوت داخله في الكورة يا اخي صارت الغالب
2: يا اخي البوت اللي تمركا ضد اسبانيا
0: وتلم الموضوع وتعدينا اللي بعده
2: يا اخي انت
0: قداش انا قاطع عملك كأنه ملقري أنه معنا غلطة جراف وأثرت برشا في نتيجة المباراة, قالوا لا فوت عادي تصير في الكورة وصارت قبل ومش تصير مرة أخرى
2: والبونتو اللي قبله سيمن حارس إسبانيا
0: سيمون مخرج
2: لو كان قبله مدرب حارس تونسي راهو تو نقعدوا شهرين نحكي عليه البونتو هذاك رغم اللي منتخب نتاعو ترشح دونك راهو شوف بارفوا يلزمنا لازمنا ما نكونوش قاسيين ولا مركزين برشا مع منتخبنا ومع لاعبيتنا. صحيح راهو ما نجحناش, صحيح راهو خيبنا الامال, صحيح راهو مشاركه مذله, هذه الكل اللي كونستا هذوما الكل متفقين عليهم التوانسه الكل, اما ما نجموش نقعدوا زاده نهار وليل وحنا نتبكى, لازمنا نغزروا المستقبل, لازمنا نحاولوا نلقاو حلول, لازمنا نصلحوا, لازمنا نتعلموا من من من جيراننا من الاوروبيين. دونك راهو الكره راهي مش فرحه ومش خيبه, معناتها الكره القدم هي تتالي فرحات وتتالي خيبات, اما الفرحه لازمك تعرف تستمر والخيبه لازمك ما توقفكش ما تخليكش تكتف يديك وتقول سي كملنا وارتحنا وسكر سكر سكر الحانوت. لا دونك ان شاء الله ان شاء الله الفتره القادمه نتاع المنتخب يكون فيه الاختيار صحيح ويكون حسب الكفاءه وحسب
0: المتطلبات
2: والمتطلبات واهدافك. دونك ونبتعدوا على الكوبيناج هذايا ونبتعدوا على الـ على الـ على المحاسبات وهذيك الحسابات الضيقه المحاسبه والحسابات الضيقه, وراهو مدرب من جمعيه اكس ولا من جمعيه ايغريك راهو كنا توانسه وكنا ولاد تونس وكنا نحبوا المنتخب ومصلحه المنتخب.
0: عبد العابدي يقول اسباب هذا الاخفاق اسباب هذا الاخفاق عفوا عديده ومتداخله, وكلنا نتحمل مسؤوليتنا فيه لاعبين واطار فني وكل من كان جزء في هذا المشوار, ولكن ونحن نتحمل مسؤوليتنا كامله لا ينبغي ان ننسى ان التاهل الى كاس العالم لم يكن هديه بل كان ثمره سنوات من العمل والتضحيات والجهد واستحقاقا تحقق على ارضيه الميدان. نعم اخفقنا في البطوله ولم نكن في مستوى تطلعاتكم, لكن هذا الاخفاق لا يمحو قيمه ما تحقق كما لا يستنقص من صدق انتمائنا لهذا الوطن. فارتداء قميص المنتخب الوطني يظل حلم كل لاعب كرة قدم تونسي أينما كان, وشرف لا يضاهيه شرف, وتعبيرا صادقا عن الوطنية لا يملك أحد حق التشكيك فيه. قال أنه اليوم علينا أن نحول هذه الخيبة إلى نقطة انطلاق جديدة لا وإلى يعني يقصد ما هيش نقطة نهاية ما هيش نقطة نهاية, فلا تفقدوا ثقتكم في منتخبكم. تونس كانت دائما ولادة المواهب وما زال لديها جيل يملك الجودة والإمكانيات والطموح, هذا الجيل لا يحتاج إلى أن نهدمه أو نحكم عليه من تجربة واحدة بل يحتاج إلى الثقة والهدوء والدعم حتى يتعلم من هذه التجربة ويعود أقوى وأكثر نضجا, وقدم اعتذاراته للجمهور الوطني والشعب التونسي. قال أعتذر لأننا لم نكن في مستوى طموحاتكم وتطلعاتكم, وأعتذر لأننا لم ننجح في إدخال الفرحة إلى قلوبكم كما عودناكم وكما كنا نحن أيضا نحلم ونطمح, وأعتذر لكل من تكبد عن السفر كل كتبوا علي العبدي بالعربي الفصحى وبتعبش نقرأ فيه لكل من تكبد عن السفر وقطع عليه في الكيلومترات لمساندتنا ثم عاد وهو يحمل مرارة الخيبة. علي معلول علي العابدي عفوا عمل كومينيكي في حساباته الرسمية الكل انستغرام وفيسبوك وكذلك منصة اكس.
2: الاعتذار
0: هو غير بارتي من فترة طويلة
2: الاعتذار به يعطيك الصحة يا علي, ولو انه ان بو اون ريتار كنا نتمنيه الاعتذار.
1: هو قال هو قال أجلت أن نقدم اعتذاري لأني حاولت أني معناه حب أن يتجاوز الألم الذي خلقه، كما قال هو الألم الذي خلقه هذا الإخفاق في نفسي.
2: هما هو راه الاخفاق هذيا مش اخفاق، هما اخفاقات، هما اخفاقات من الكوب اراب الكوب دافريك للكوب دي مون. بون اما كيف ما كنت نحكي قبيله شويه معناتها الفو معناتها باسي، لازمنا نجاوز، لازمنا نجاوز
1: يزي من الدراما
2: ولا يزينا من الدراما
1: محاسبه.
2: بيان سي
1: روحنا مش ناسين
2: راه لازم اليوم الاخطاء اللي صارت قبل لازم نتجاوزوها، لازم اللاعبيه زاده كيف تتحمل مسؤوليتها، لانه المدرب سيفري غلط ما حتى فما بار كبيره من المسؤوليه عند اللاعبيه اللي ما كانتش لا بلوبار منهم ما كانوش في المستوى. دونك الخيبات كيف ما قلنا تتالت، الاعتذار باهي، ما يلزمناش نقفوا، يلزمنا نعاودوا نقفوا على ساقينا. كورتنا في حاجه الناس تخدمها بقلبها وبحبها وبانتمائها، وملاعبيتنا كيف زيادة كيف ملاعبية المنتخب الفترة الجاية يزم يكونوا فاهمينش معناتها درابو وأنك مشي تنافس وحاطط الشعار لتونس على قلبك. كذا ما راهم ديدي تاي مهمين برشا ولازمنا نخدموا عليهم الفترة القادمة. وبيان سور الإصلاح راهو إذا فما لا فولونتي وفما الإرادة من الهياكل ومن السلطة ونسيت سويت، راهو بيان سور نجمو نرجعو، خاطر كورتنا عودونا قبل في فترات سابقة وفرحونا معناتها لي جينيراسيون اللي تعديت. ان شاء الله الكبوة هذية ان شاء الله بعدها انجازات وترشحات. وبالنسبة للترشح لكوب دي موند انجاز ماهوش انجاز، يعني راهو احنا اليوم 7 مرات في كوب دي موند، راهو احنا الانجاز الوحيد اللي كان يفرحنا ان كنا تعدينا كيف ما مصر وكيف ما الجزائر وكيف ما المغرب دوزيام تور. اما انك تقول لي ترشح كاب فيرد ترشح وتعديت دوزيام تور، دونك ماهوش انجاز. وراهو حتى اللي دخلت الفيدراسيون راهو ماهوش انجاز، راهو نورمالمون معناتها الفلوس اللي دخلت الفيدراسيون ولا الجامعه راهو يوقع استثمارها، يوقع تعرف وين تحطهم من الاخر، راهو ما يلزمش نحطوهم باش نرضيو الجمعيات ولا نرضيو الناس اللي متغش علينا. راهو هذا مساج مهم، ويزم الفلوس اللي دخلت الفيدراسيون راهم ما يمشيوش باش نرضيو الناس والجمعيات علينا. راهو لا تحبوا تواصلوا واصلوا، خدموا على رواحكم. راهو بيان سور قلنا تجاوزنا الخيبه هذه، ونحبوا منتخب مستقبلا يشرف الرايه ويشرف كره القدم التونسيه.
1: واضح نحكيوا على كاس العالم بطبيعه في الجزء الاخير من سبور ماغ اليوم، متبقي 6 دقائق تقريبا. كاس العالم بدون مفاجات لحد الان في الدور الربع النهائي، المنتخب الفرنسي تجاوز المنتخب المغربي. البارح منتخب اسبانيا يفوز امام منتخب بلجيكا في الوقت القاتل، نقولوا احنا عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقه 89 بعد خطا من حارس منتخب بلجيكا، هدفين مقابل هدف، بالرغم انه بلجيكا نيس لعبت مباراه دفاعيا مش خايبه امام بطبيعه منتخب اسباني يتحرك برشا بلاش كوره. ورغم الإصابات متاع تيلم ناس قبل المباراة، كورتوا أثناء المباراة، كيفن دوبرين زاد أثناء المباراة، مباراة جيدة وهزيمة كانت قاسية شوية لمنتخب بلجيكا، لأنها جات في الجزء الأخير من المقابلة وقت اللي كان بلجيكا حب يخرج للكونتر أتاك، غير ذلك عن طريق روميلو لوكاكو وعن طريق دوكو.
2: منتخب اسباني الحقيقه هو البارح كان الطرف الافضل
1: اكيد
2: الافضل على مستوى الجماهير.
1: توقيت الهزيمه كان
2: توقيت صحيح انك تخسر في اخر ردهات المقابله، اي سورتو مع انسحاب ماهوش ماتش دو بول،
1: وعن طريق خطا
2: فردي من الحارس بيان سور باش يخلف مراره عند الجماهير وعند الملاعبيه وعند الستاف. لكن زاده اللي حاولته طيله 90 دقيقه المنتخب

0: رويز اللي لعب تيتولير الماتش هذايا وقبلها كان رومبلاسون ودخل تيتولير وسجل في الماتش هذايا. ميرينو من اللي هو في الارسنال
1: البلاسمون نتاعو في وسط لوجو ماهوش مليو ترا يدخل ديما يمشي
0: هو ديجا حتى في ارسنال ان سيرتان مومون لعبوا كاتاكون وهمي دونك يعرف قيمته واضافته في السيرفاس في 18 دونك ملاعبي بيرمانون تقريبا في السيرفاس كل اكسيون تتعدى على اليمين وعلى اليسار اللي هو ميرينو يكون موجود في السيرفاس وهذه من نقاط قوته وهذه من نقاط قوه المنتخب الاسباني. المنتخب الاسباني ميم حتى رودري يلعب ميليو سنتينيل ولا بيفو ولا ميليو اكسيال ديما قريب لليني داتاك ليني داتاك ديما قريب حتى على دوزيام بال على كل شيء دونك كولتور اخرى كولتور اخرى
1: اسبانيا في نصف نهائي من غير مهاجم صحيح
0: اي ما غير مهاجم ما غير جوار دكرو على اليسار اي ما غير مهاجم ما غير جوار كل على اليسار بينا ملعبي وسط ميدان في اتلتيكو اما ما هوش الكاليبر اللي فريمون شوف اليوم اسبانيا لو كان عندها تاكون صحيح وكل وار صحيح راه نقول لك تهزيه الكوب دي مون بون رغم اللي هي باش تلعب كونتر فرنسا اما الحقيقه ما عندهاش ديزاتو انورم على على اون اتاك القوه نتاعها من اللي لاتيرو من وسط الميدان من اللاعبين اللي قادمين من الخلف رويز سجل مورينو سجل ويرزبال ملي اتاكون اما ماهوش في قيمه لي غران نون معناتها نحكي على هاريكين نحكي على مبابي في كلكو ماتش اما ماهوش بون هو فيران توريز وديسيزيف اما ماهوش في فما دي ماتش وفما معناتها دي زادفيرسير اللي يلزمهم ان اتاكون دو ميتي اتاكون صحيح معناتها سيرتو كي تكونوا معناتها نحكيوا على دي تور افونسي دومي فينال فينال
1: انكارت فينال
0: مش تلقى كاليتي اخرى
1: مش تلقى. كيف زادوا اليوم زوز مقابلات بداية من الساعة 10 ليلة قمة كبيرة بين منتخب انجلترا ومنتخب النرويج هالاند في مواجهة ضد هاري كين وبداية من الساعة 3 صباحا سويسرا في مواجهة المنتخب الارجنتيني اللي عليه اكيد بارشا كلام بعد مباراة المنتخب المصري وانتقادات كبيرة بسبب الحكم بلوتكسيي اللي الحقيقة
0: ظلم المنتخب المصري هو الحكم
1: صباح الماتش على الاقل حتى كي تعملوا حاجة وكمل حتى حد بيفيق بيكم بالنسبه للمنتخب الارجنتيني لانه الحقيقه مش اول مره راه منتخب الارجنتين انا نتفكر مقابله هولندا 2022 زي كيما هكا بالضبط تفكر مقابله الراس الاخضر كان فيها حاجه مقابله الجزائر حدث ولا حرج معناها الورقه الحمراء نتاع ليونيل ميسي دونك فما حاجات قاعده تصير ماهيش كوريكت ماهيش ولا بد الحقيقه
0: سافوار اسكو معناتها لاغراض تسويقيه
1: ما تصورش انه معناها نحكيو على حكام دوليين دونك اذا كان حكم دولي يرضى يعمل اغلاط كيما هكا سامحني كيفاش ولي الدولي
0: ما نعرفش اسكو معناتها زيد سويفون دي كونسيني ولا تعليمات
1: يقال انه عقود الاشهار الكبيره برشا كلها عند ليونيل ميسي لازم يكون
0: رونالدو غادر
1: رونالدو اقل
0: هاي رونالدو
1: حسب ما يقال ما علينا نقعدوا في الكوره
0: شوف اول حاجه نحكيوا على النرويج وانجلترا ماتش صعيب على لونجلتير خاطر النرويج منتخب ممتاز وممتاز جدا منتخب واقعي جدا بيالاند بماتاكون
1: باتريك بيرغ بنوسا
0: برشا نوزا اللي على الكلوار ملاعبي ماهوش عادي اي اوديغارد كيف حتى الوليد لا اللي يلعب على الكلوار اليمين اللي يلعب في سيتي لا لا لا يلعب في سيتي الاسمر قصير شويه ملاعب زاد ممتاز بون يدخل في بلاس سورلوث هو يدخل معوض لسورلوث دونك عنده ملاعبيه القدام وسط ميدان ممتاز منتخب النرويج ماتش صعيب على لونجلتير كيف ما قلنا بالنسبه للارجنتين سويسرا منتخب سويسري كيف زاد منتخب منظم جدا تكتيكيا ماهوش باش يكون سهل على الارجنتين شفنا الصعوبات اللي
1: اوسكار بوب
0: التحكي. بوب ولا اوسكار آه. بوب ولا دونك الارجنتين ماهوش زاد كيف باش يلقى منتخب منظم وتكتيكيا جداً ممتاز جدا شنو الحلول ميسي اسكو باش يواصل تالقه الفردي في المنتخب
1: شنو الحلول تسال انت معروف الحل
0: ميسي اسكو باش يواصل
1: ضربة جزاء ولا شكرا نانيش شكرا صبري وكذلك اسماعيل الاخبار مع صحاب ابن القاسم غدوه مع جديد مع قدور الرقي بخلي غيركم لكم كان تصبحون على خير
2: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للاربعة متاع العشية
3: ببليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بينيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز

0: كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج ان امنوا حقه.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: مجازو وربع مساء ديوان افام عسلمة. العائدات السياحية التراكمية لتونس تبلغ نحو 3352 مليون دينار في السدس الأول من النسخة الحالية، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان من سنة 2025 التي بلغت فيها العائدات 3211 مليون دينار. رئيس الغرفة النخبية الوطنية للمستلزمات الطبية لطفي بن يدر يؤكد أن وزارة الصحة تفاعلت مع التحذيرات التي أطلقتها الغرفة بشأن إمكانية توقف تزويد المستشفيات العمومية بالمعدات والمستلزمات الطبية بداية من 31 من أوت المقبل، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فم.
4: وزارة الصحة مشكورة رياجي، معناها احنا مازلنا ما كملناش مع المادة الصحفية نتاعنا، جاونا اخبار من الوزارة اللي هما مستعدين يقبلونا ونتناقشوا في الوضع. فيكتيفمون قبلنا سيد وزير الصحة امبارح وكان متفاهم ياسر، حاجة طبيعية معناها يعرف شنو صاير في الوزارة نتاعو ويعرف كل شيء، معناها طمنا نحكوا مع بعضنا، نعرفوا الأزمة اللي تمر بها بلادنا، باش يرصدوا مبالغ معناها هامة في جويلية وأوت باش نقلصوا من الأزمة.
3: وحدات الحرس البحري بولاية نابل تتمكن صباح اليوم من إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة بعد ضبط شخص كان بصدد الإبحار انطلاقا من سواحل تكلسة على متن طوق مطاطي، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالحرس البحري في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، مضيفا أنه تم الاحتفاظ به في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنه. كما تمكنت وحدات الحرس البحري بقليبيا من إنقاذ شاب من الغرق وإيقافه بعدما كان يحاول اجتياز الحدود البحرية خلسة باستعمال زعانف للسباحة. كما أحبطت الوحدات الأمنية البارحة محاولة هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل القربة، وأسفرت العملية عن ضبط 10 أشخاص كانوا على متن زورق مطاطي في محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة. وفي أخبار العالم، وكالة أسوشيتد بريس تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب منح المفاوضين الأمريكيين وقتا محدودا للتواصل لاتفاق مع إيران. تقرير أعدته مصلحة السجون بالاحتلال يرى أن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي ما يزال يحتفظ بنفوذ سياسي وشعبي واسع، مدعيا أنه يواصل توجيه رسائل سياسية وتحريضية من داخل السجن ويعمل على تعزيز مكانته بوصفه قائدا قادرا على توحيد الفصائل فتح وحماس والتأثير في مستقبل المشهد السياسي الفلسطيني. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الخامسة مساء. ديوان اف ام مع سلامة. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ عن أحدث 4 خطوط شاطئية ينطلق استغلالها بداية من الغد، مضيفة أن هذه الخطوط ستعمل أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية ذهابا على الساعة 8 وسفرة مسائية إيابا على الساعة 5، وتتجه الخطوط نحو شاطئ حلق الوادي وسيدي بوسعيد وقلعة الأندلس وفق نص البلاغة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يقول في قراءته التحليلية للتقرير السنوي للبنك المركزي التونسي إن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس شهد سنة 2025 تحسنا نسبيا على مستويات عدة، إلا أنه لم يرق بعد إلى مستوى الإقلاع الاقتصادي المنشود حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
4: بالنسبة لسنة 2025 على المستوى الوطني الاقتصاد بلادنا نجم نقوله هي حسب التقرير يقول

0: ماكو سنة كان تحسن خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والنقدي، لكنها ما كانتش سنة تاع إقلاع اقتصادي. تراجع التضخم مهم جدا، طبعا هذا مش معناها اللي الأسعار تخفضت، كذلك العجز المالي وتحسن نسبة النمو، لكن الاستثمار بقى ضعيف. التمويل البنكي مشى أكثر إلى تمويل الميزانية، وعلى تمويل ميزانية الدولة ما خليش حيز كافي باش يمول التمويل الخاص. ثم هناك عجز طاخي يطرح إشكال كبير.
1: الأجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت تحجز 6250 كراسا مدرسية مدعما مخفية بقصد المضاربة في أحد المخازن العشوائية الواقعة بمعدم ديت راس جبل بولاية بنزرت، وحجز الفريق الميداني للمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني براس جبل كمية الكراسات مع تحرير مجموعة محاضر ضد المخالف وإتمام إجراءات بيعها وإيداع حصيلتها المالية بالخزينة العامة للدولة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية. وفي أخبار العالم، مصدر عسكري لبناني يعلن عن عقد اجتماع بين قيادة الجيش ووفد عسكري أمريكي لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية بالجنوب. أكسيوس يفيد نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات بين إيران وسلطنة عمان في مسقط بشأن مضيق هرمز وإعادة فتح الممر الأوسط في المضيق بما يضمن حرية الملاحة وعبور السفن. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم في أمان الله.
2: تسمع ديوان فلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فلم صوتكم.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى دواخل الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، مؤكدة أهمية شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوية المنازل خلال الفترة الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الروسي ينوهان بتنوع مجالات التعاون بين تونس وروسيا، خاصة في القطاعات الفلاحية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير هذه الشراكة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وذلك بمناسبة مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية وروسيا. وأجدد الطرفان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة في موريتانيا 2026 الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط يومي 13 و14 من جوليا الجاري، بهدف تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في أفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي وفقا

ما ورد في بيانات للشريك الإعلامي للمنتدى، وستتاح الفرصة لتونس لإبراز ما تسخر به من مهارات ومعارف وقدرات على التجديد وللتعريف بإمكانياتها في مجال التعاون في العديد من المجالات ذات الصلة بالقطاع الصحي، ولا سيما تطوير الصناعة الصيدلية والتعاون الطبي والاستشفائي والتكوين ودعم الكفاءات والشراكات بين القطاعين العمومي والخاص في الصحة والاستثمار في البنى التحتية والتكنولوجيا الصحية. وفي أخبار العالم، رجال الإطفاء جنوب شرقي إسبانيا يكثفون تدخلاتهم لمكافحة أحد أشد حرائق الغابات فتكا في البلاد، في حين جرى إخلاء المزيد من القرى خلال الليل كإجراء احترازي. وانتشر الحريق بسرعة أمس بفعل الرياح وأودى بحياة 12 شخصا وأتى على أكثر من 6600 هكتار من الأراضي. الزعيم الكوري الشمالي يندد بحادثة فساد في جيش بلاده، واصفا إياها بالجريمة السياسية وسط حملة تشنها حكومته لمكافحة الفساد. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتواصل صافيا إلى قليل سحب الريح، قوية نسبيا إلى محليا قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بخليجي تونس والحمامات، والحرارة تتراوح ليلا عامة بين 26 و31 درجة، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار متواصل مع كريم فلاشسبر. في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. الاتحاد الافريقي لكرة القدم ينطلق فعليا في دراسة مقترح للترفيه في عدد النوادي المشاركة في المسابقات القارية انطلاقا من الموسم الجديد. المعلومات الجديدة بين البارح واليوم تأكد أن لجنة المسابقات بدأت في إعداد مشروع نظام جديد للمسابقات القارية قبل طرحه على المكتب التنفيذي للكاف. المشروع مازال مش واضح إلى حد الآن، لأنه 12 دولة اللي عندهم زوز فرق في كل المسابقة في الشامبيونز ليج ولا كذلك زوز فرق في الكاف بشقة الترفيه في عدد نواديها في المسابقتين، أم أنه عدد أقل من الاتحادات بشقة الترفيه في فرق متاحة في المسابقتين. النجم يوصل عدد الستة في ستة اتحادات. كيف باش يتم إضافة دور تمهيدي إضافي وإلا لا في صورة الترفيه في عدد النوادي؟ إذا كل القرار مازال يبقى للمناقشة الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للدوري التونسي، البطولة تونس تحتل المرتبة السادسة بعد مصر، المغرب، الجزائر، جنوب افريقيا وتنزانيا، وبالتالي امكانية ان التعديلات اذا كان تمت التعديلات الجديدة تشمل النوادي في البطولة التونسية. لجنة صلاحية الملاعب في الاتحاد الافريقي لكرة القدم زارت ملعب الطيب المهيري منذ 20 يوم تقريبا. الملعب نال رضاء اللجنة في جل جوانب التقنية بعد تحسينات في الاضاءة، تركيب الكراسي، ملاحظات بسيطة تم اضافتها ويلزم العمل عليها لرفع الاخلالات، وتهم فقط منصة الصحفيين. يلزم إضافة دو كابين جدد بالنسبة للتعليق، إضافة قاعة صغيرة خلف لكابين خلف المدرج المخصص للصحفيين، وتوفير الانترنت بالنسبة للرسميين وخاصة لمنصة الصحفيين. بلدية صفاقس شارعت في تجهيز الأشغال البسيطة هذه بأعوان البلدية، يعني مش تعديوا بالليزابيل دوفر ويأخذوا برشا وقت في انتظار وصول التقرير الكتابي من اللجنة، لجنة الكاف إلى البلدية. وبالتالي ملعب طير مهيري اللي باش يحتضن مباراة الدور التمهيدي الأول والثاني في انتظار الموافقة وتحسينات اللي باش تصير لاحتضان مباريات دور المجموعات حسب المعلومات. هذا شنو اللي عنا بالضبط في هذا الموضوع. إدارة الترجي الرياضي التونسي تتفق بصفة رسمية مع المدير للاتحاد الرياضي المونستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي، المنتظر أنه يمضي لمدة 3 مواسم اليوم العشية في صفقة بيع نهائي قيمتها 500,000 دينار. رائد الشيخاوي يتعاقد مع الاتحاد المونستيري كان في صيف 2024 قادما من نادي أمل حمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي اقترب من انتقال لنادي مسيمر القطري، عقد مدته 5 سنوات. الفريق القطري ينشط في الدرجة الثانية القطرية وقيمة العرض 150,000 دولار. نبيل كوكي منتظر يباشر مهامه في نادي صفاقس نهار 3 الريبريز متاع التدريبات وتحضير الموسم الجديد بعد الاتفاق على كل الجوانب المالية وبنود العقد. الإمضاء والتقديم من المنتظر يكون 3 الصباح قبل الاعداد للموسم الجديد او نهار 2 العشية. بالنسبة للانتدابات الساعات القادمة باش يتم الاعلان على الانتدابات كيف غيث الصغير، مؤمن الرحماني، وحكيم متايبي متوسط الميدان الاوغندية. استقبل مارس تعقد رسميا مع المهاجم الايفواري حامد دياموندي 21 عام سبق ولعب في الدوري المالي وكذلك مع سان بيدرو الايفواري. ملعب التونسي اعلن على تركيبة اطاره الفني الجديد بصفة رسمية على صفحة رسمية. دونك نلقاو البرتغالي توزي ماريكو ويساعده كل من روي بيدروس وسانتوس في خط مدرب مساعد اول، وهيغو سوكو في خطة مساعد ثاني، وكيف كيف اميل كسيكسي تدريب الحراس، لطفي مرزوق وسليم بن مرزوق في الاعداد البناني، وكذلك انيسة البحري محلل اداء، وفيديو بمساعدة نبيل البركاتي، وجمال إمام يواصل في خطة مدير رياضية. وفاة لاعب ماميلودي سانداونز ومنتخب جنوب افريقيا جاين ادامز لاعب متوسط ميدان سانداونز كان مع ستيلنبوش الجنوب افريقي. 2024 انتقل لسانداونز، لعب 3 مباريات في المونديال مع البافانا بافانا، ولعب حتى امام الترجي الرياضي التونسي مع سانداونز الجنوب افريقي. السلطات والجهات الرسمية في جنوب افريقيا لحد الان لم تكشف على اسباب الوفاة في انتظار صدور مزيد من التفاصيل في الساعات القادمة. نختم بكأس العالم أبرز المباريات اللي مازالوا في المونديال. زوزة طرح مازالوا في الدور الربع للنهائي الليلة 10 متاع الليل النرويج تواجه الانجلتير، والليلة كذلك الساعتين متاع الصباح فجر الأرجنتين تواجه سويسرا. لاسبورو في تاما سبور باقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بانت.
0: وخلي
2: إنرجي في لاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف، وسام فايبس.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في الاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. المزيكا نون ستوب على diwanafm.

0: Outcom.
1: Publicité. محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج. ان امنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: عد موجتك على ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة. ديوان اف ام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000 من محافظ البنك فتحي زهير النوري. وأكدت رئيسة الحكومة على الدور المحوري للبنك المركزي التونسي في تنفيذ السياسة النقدية للدولة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه السياسة قد أثبتت نجاعتها في التحكم في نسبة التضخم والحفاظ على المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف والتخفيض في نسب الفائدة الرئيسية في مناسبتين خلال سنة 25 و2000 لتستقر في مستوى 7%. وذكرت في السياق ذات أن تونس ورثت مصاعب في عديد المجالات نتيجة لعقود من الاستيلاء على مقدرات الشعب التونسي ولسياسات قامت على الإقصاء والتفقير والتهميش، كما ورثت ديونا ثقيلة متراكمة لسنوات والتي يقتضي الواجب تسديدها في مواعيدها بالرغم من أن الشعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، مؤكدة أهمية شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الفترة الممتدة بين 11 صباحا والرابعة بعد الزوال والحرص على البقاء في أماكن مظللة. كما وصت الوزارة بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات أو المظلات للوقاية من أشعة الشمس إضافة إلى تهوئة المنازل خلال الفترة الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. الشركة الجهوية للنقل بنابل تبادر بتعزيز عدد من الخطوط الداخلية بالولاية من خلال إعادة برمجة العديد من السفارات الحضرية التي تم إلغاؤها خلال الفترة الدراسية، خاصة على الخطوط الرابطة بين نابل وتونس والحمامات الجنوبية ونابل بمعدل سفرة كل نصف ساعة. وأوضح مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح جلاصي في تصريح لمراسلة ديوان فم أن الشركة عززت كذلك السفارات الجهوية على الخطوط الرابطة بين قليبيا ونابل والهوارية ونابل بهدف تحسين خدمات النقل وتلبية حاجيات المسافرين، مضيفا أن الشركة أعدت برنامجا خاصا بموسم الاصطياف يتضمن تدعيم الربط بين المناطق الداخلية والشواطئ عبر برمجة سفارات تربط منزل بوزلفة وبني خلاد بشاطئ قربة إلى جانب سفارات من غرومباليا نحو شاطئ الحمامات، فضلا عن ربط مناطق الناظور وصواف من ولاية زغوان بشاطئ أنفيفا. في العالم، الخارجية الإيرانية تقول أن الوزير عباس عرقجي ونظيره العماني بحث بمسقط العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وملف مضيق هرمز. كما بحث عرقجي مع نظيره العماني وجهة النظر بشأن آليات ضمان مرور السفن عبر المضيق. مصدر رسمي لبناني يقول أن لبنان أبلغ واشنطن مشاركته في جولة المفاوضات مع الاحتلال في روما، والوفد اللبناني سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولن يشمل تمثيلا عسكريا. وأضاف المصدر ذاته أن الجيش أبلغ الوفد العسكري الأمريكي جاهزيته للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الاحتلال. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع كريم مقني.

Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: tutto. Mondial Express.
1: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه رسالة للمنتخب المصري وينشر عدة صور لمنتخب مصر على حسابه الرسمي في عدة مواقع كما انستغرام، ويقول: شكرا لكم، ستظل بطولة كأس العالم لها مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم المصرية، أول ظهور في الأدوار الإقصائية وأول فوز في دور المجموعات. هذا كل يجي في ظل البوليميك الكبيرة اللي صايرة ما بعد المباراة، مباراة المنتخبين المصري والمنتخب الأرجنتيني، واتهام مصري بمجاملة التحكيم لميسي وزملائه. الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن اليوم أنه أنهى الجولة الأولى من المفاوضات مع المدرب يورغن كلوب، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، مدرب ألماني الجنسية، في مدينة نيويورك. المفاوضات لخلافة ناجلزمان، دونك مسؤولية الاتحاد الألماني يتبع خاصة لسونداج اللي عملوها الجماهير الألمانية، وخيار اللي يحظى أكثر شعبية هو خيار يورغن كلوب. ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني اللي عنده مباراة الليلة أمام المنتخب السويسري فجر الليلة، دونك أمام فرصة لكتابة التاريخ بما أنه مازالوا 3 مباريات محتملة ليه في كأس العالم، ربع نهائي، نصف نهائي ونهائي، إن تأهل الأرجنتين ولا بعد 5 أهداف ليصبح الهدف التاريخي في نسخة واحدة. والنسخة متاع عام 1958 جاستن فونتين الفرنسي كان سجل 13 هدف، هو حد الآن عنده 8 أهداف ومازاله 3 مباريات ممكنة، وبالتالي إمكانية كبيرة أنه ميسي يخلط للرقم هذا. كيف فرنسا ليست أفضل من إسبانيا، هذه الجملة الشهيرة اللي كان قالها لامين يامال، كان قالها قبل لورو، كان قبلها قالها زاد قبل لورو متاع الإدوسات اللي شارك فيه، وكان خسرت إسبانيا 3 سنين تالي مع المنتخب الفرنسي، ولكن قالها كذلك قبل اليورو، وقالها المرة هذه قبل انطلاق المنافسات تاع كأس العالم. المرة هذه فرنسا ليست ما أفضل من إسبانيا، مرة هذه يامال سيواجه المنتخب الفرنسي، والإعلام الفرنسي جبد الجملة هذه الشهيرة وتداولها بقوة، دونك لامين يامال كان أطلق الجملة الشهيرة هذه: فرنسا ليست أفضل من إسبانيا. ويتنسي نستنى مباراة الدور النصف النهائي اللي باش تجمع منتخبي فرنسا وإسبانيا. ليلة ختام مباراة الدور الربع النهائي في المونديال، 10 متاع الليل النرويج تواجه منتخب الإنجليزي، والساعتين بتاع الصباح الأرجنتين تواجه سويسرا. مونديال إكسبريس تجيكم يوميا 10 بتاع الصباح والسبعة بتاع العشية.
0: مونديال إكسبريس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ايه بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. بون ويكاند نقول لكم الناس الكل، الطقس بين السخانه دونك الناس الكل سيغمون الاتجاه للبحر الاتجاه للشتوت، نقول لكم عملوا بون كيف وان شاء الله تعملوا بون كيف معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبقى نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى حاضره معاكم. سلام على ليكيب، سلام على سيد المخرج محمد الزعبار في الإخراج، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. كما قلت نتمنى لكم إن شاء الله سهرية ممتعة معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، والبداية متاعنا تكون تسويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش تسمعوا غيميكس مزيانة برشا لبجاه الله من عند شادلي.

بها سلطان بوني ام نسيف زيتون هذوما الموسيقى باش تلقاوها معنا بعد شويه اي تو سويت باش خليكم مع مادي ووترز مانيج بوي هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: فودكم

de retour في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, نتمنى لكم سهريه مازالت متواصله ونتمنى لكم سهريه ممتعه برشا, ونقول لكم عشويتنا وسهريتنا مازالت فيها برشا برشا موسيقى. لو رونديفو كيما نهار السبت كيما كل سبت بيان سور مش تلقاو معنا ان رونديفو فيكس مع الاغاني المزود. بعد شويه باش نسمعوا النجله التونسيه ستحني سوايح بيان ايفيدامون لا فاموز شانسون دونك اللي عملت البوز سناف الاسيف, باش نسمعوا حسين برمضان بريت منك حموده الاسمر, باش نسمعوا صلاح الفرزيد فوزي بن قمره اي تو سويت, باش خليكم مع الهادي حبوبه خلوهولي. هذه الموسيقى نتاعنا عملوها بون كيف شويه خير تكون معاكم الاخبار, واحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثانيه من

0: Soudcom. Publicité.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: ديوان فهم فلاش نيوز
5: وجزوة الثمينة. ديوان فهم عسلمة. المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان المنقضي، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبيّن المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر ذاته. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجينا للتبليغات ب 43 تبليغا، تلتها ولاية جندوبة ب 42 تبليغا، ثم ولاية بن عروس ب 38 تبليغا. فرقة الأبحاث وتفتيش الحرس الوطني بمنزلة ميم من ولاية نابل بمساندة وحدات الاستعلام المركزي والوحدات البحرية بقليبيا تمكنت من الكشف عن شبكة دولية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية ونقل الأشخاص، وذلك أثر عمل استعلاماتي ميداني وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر ذاته أن عملية أمنية نفذت ليلتي 7 و8 من جويليا الحالي أسفرت عن حجز زورقين سريعين قادمين من إيطاليا مع مبالغ مالية هامة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من العناصر التونسية وأشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة كانت تنوي اجتياز الحدود البحرية في اتجاه القطر الإيطالي. وبين أنه تم بعد استشارة النيابة العمومية بنابل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بهم. اندلاع وحريق بالمحيط الجبلي لعمادة البلدية من معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة أتى على أعداد من الأشجار المثمرة وكمية من العلف الجاف وفق ما أكده شهود عيان من متسكني المنطقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويعمل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من المتطوعين حاليا على محاصرة النيران واستبعاد مخاطرها على المساكن القريبة من مكان الحريق. جمعية واستعراض أوسو بسوسة تعلن عن انطلاق فعاليات الدورة 63 لكرنفال أوسو التي تقام من الفترة الممتدة من 12 وحتى 26 من جويلية بمشاركة 14 عربة يوم الكرنفال و1500 مشاركة. وتفتتح الفعاليات يوم غدا الأحد بيوم الأنشطة الشاطئية على امتداد شاطئ بوجعفر، حيث تتضمن والبرمجة مسابقات لبناء القصور الرملية وألعاب شعبية وعروض للطائرات الورقية إضافة إلى موسبارتي في أجواء ترفيهية مخصصة للعائلات وللشباب. وأوضح مدير المهرجان وليد بن أحسن لمراسل ديوان فهم في سوسان كرنفال هذا العام يهتم بتقديم عربة استعراضية جديدة ومبتكرة من بينها عربة تونس عاصمة السياحة العربية. وأكد أن المهرجان حفظ على جاذبيته الدولية حيث ستشهد هذه الدورة مشاركة فرق أجنبية جاءت على نفقتها الخاصة، منها فرقة من بولونيا وأخرى من الجزائر، إضافة إلى ضيوف دوليين أكدوا حضورهم عبر المراسلات الرسمية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بمجهودات ترويجية ذاتية شاملة المشاركة في كرنفال بألمانيا للتعريف بالمهرجان واستقطاب السياح. مصدر عسكري لبناني يقول أن قيادة الجيش عقدت اجتماعا مع وفد عسكري

0: الملك يزور البلاد لوضع آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والاحتلال في واشنطن. من ناحية أخرى، قال مصدر رسمي لبناني أن الجيش أبلغ الوفد العسكري الأمريكي جاهزيته للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الاحتلال. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني، إلى اللقاء.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: ديوان FM فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الاتحاد الافريقي لكرة القدم ينطلق فعليا في دراسة مقترح الترفيه في عدد النوادي المشاركة في المسابقات القارية انطلاقا من الموسم الجديد. لجنة المسابقات بدأت في اعداد مشروع نظام جديد للمسابقتين دوري ابطال افريقيا وكاس الكاف قبل ما تطرحوا على المكتب التنفيذي للكاف. المازال الى حد الان المشروع موش واضح، لانه 12 دولة بشقة ترفيع في عدد نواديها في المسابقتين، اما انه اقل عدد الدول نجم يوصل 6 فقط، وهل باش يتم اضافة دور تمهيدي اضافي في صورة الترفيع والا لا؟ قرار يبقى للمناقشة الايام القادمة. بالنسبة للبطولة التونسية تحتل المرتبة السادسة بعد مصر، المغرب، الجزائر، جنوب افريقيا وتنزانيا، وبالتالي امكانية انه التعديلات الجديدة اذا كان تمت تشمل نوادي البطولة التونسية تبقى واردة. لجنة صلاحية الملاعب في الكاف زارت ملعب الطيب الميري بصفاقس، الملعب نير رضا اللجنة في جل جوانبه التقنية، خاصة بعد التحسينات في الإضاءة، تركيب الكراسي وملاحظات بسيطة تم إضافتها ويلزم العمل عليها لرفع الإخلالات، وثم تم فقط منصة الصحفيين بإضافة زوزة كابينات جديدة للتعليق صغيرة للصحفيين خلف المدرج العلوي المخصص للصحفيين وتوفير الانترنت. بلدية صفاقس سرعت في تجهيز الأشغال البسيطة في انتظار وصول التقرير الكتابي من اللجنة على البلدية، وبالتالي ملعب المهيري باش يحتضن مباراة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري الأبطال وكذلك كأس الكاف في انتظار أنه تصير التحسينات ويحتضن مباراة دور المجموعات. حسب معلوماتنا هذا هو اللي باش يتم. إدارة الترجي الرياضي التونسي تتفق بصفة رسمية مع لاعب المدير الاتحاد المونستيري على إتمام صفقة شراء المدافع الدولي رائد الشيخاوي، المنتظر أنه يمضي مدة 3 مواسم اليوم، وفي صفقة بيع نهائي بقيمة 500,000 دينار رائد الشيخاوي تعاقد مع الاتحاد المونستيري في صيف 2024 قادما من أمل حمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي يقترب من انتقال نادي مسيمر إلى قطر، عقد مدة 5 سنوات مع الفريق القطري الناشط في الدرجة الثانية والقيمة هي 150,000 دولار. مستقبل مارسا تعاقد رسميا اليوم مع المهاجم الإيفواري حامد دياموندي 21 عام، 3 سنوات قادما من ويليامز فيل الإيفواري، لعب في سان بيدرو، لعب كذلك في ليتوال دياموندي المالي وخوض تجربة جديدة في البطولة التونسية مع القناوية. الختام بكأس العالم، المباريات الزوز اللي مازالوا الليلة في إطار الربع النهائي والتعرف على طرفي دور النصف النهائي الثاني، بما أنه فرنسا وإسبانيا سيكون النصف النهائي الأول. نصف النهائي الثاني بمن سيكون؟ المباراة الأولى ربع نهائي الليلة 10 متاع الليل النرويج تواجه لانجلتير، والليلة 9 متاع الصباح الأرجنتين تواجه سويسرا. لاسبورو في تمسبور، باقي متواصل على ديوان FM، أكثر تفاصيل ديوان FM.net.
4: تسمعوا ديوان FM في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

وبونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. انتم تسمعوا في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه. يبقى نقول لكم متواصلين معاكم حتى للعشره متاع الليل، ما تبدلوش الموجه على خاطر الموزيكا ماشيه وتحلى ديجا. اون توكا نقول لكم كيما العاده لو رونديفو توت سويت يكون مع اولديز. اولديز في اولديز الليله نبداو مع المرتبة 14، واذا نحب نبدلوا الاجواء شويه نمشيو للروك. الغنيه هذه الجايه هي واحده من اكثر الاغاني تاثيرا في بدايه الالفينات، نحكيو على اتس بين ا وايل الفرقه ستاند، الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم بريك ذا سايكل، وكانت اكبر نجاح في مسيره الفرقه ووصلت حتى المراتب الاولى في تصنيفات الروك، وبقات لسنوات من اكثر الاغاني طلبا على الاذاعات. ستاند هي فرقه متاع روك امريكيه يقودها المغني ايرون لويس المعروف بصوته العميق والاسلوب في كتابة الكلمات، واللي يميز الفرقة هو قدرتها على الميلانج بين الروك القوي وبين البلاد الهادية، طريقة توصل الإحساس مباشرة للأوديتور. أما اتس بين وايل فتحكي على الندم ومحاولة مواجهة أخطاء الماضي والرغبة في بداية جديدة. كلماتها كانت تقريبا من برشا ناس، وهذا هو السر اللي خلاها تحقق كل النجاح هذايا وتولي من الكلاسيك بتاع الروك في الألفينات.

في المرتبة 13 إذا نحكيه على ليغامبي في بداية الألفينات، فما غنية حققت نجاح كبير بكلماتها صريحة ولحن الهادي هي ستاتر للفنان جو. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم Better Days، أما النسخة اللي عرفت نجاح عالمي هي ريميكس بمشاركة مغني راب ميسيكال. الغنية صدرت قائمة البيلبورد هوت 100 في أمريكا وولت من أكبر الهيت متاع ليغامبي في الوقت ذاك. جو اسمه الكامل جو توماس، معروف بصوته وأغانيه الرومانتيك، لكن في ستاتر غنى على موضوع مختلف تماما. الغنية تحكي على رجل يبدأ يشك في تصرفات حبيبته، وكل مرة يسألها يلاحظ أنها تتلعثم في الكلام، ومن هنا جاء عنوان الغنية ستاتر اللي معناتها تأتها. اللحن الهادي مع الإيقاع العصري والمشاركة بتاع ميستيكول عطاو للغنية شخصية خاصة وخلوها من أبرز أغاني متاع ليغامبي عام 2001، ومازلت حتى لليوم حاضرة في البلاي ليست متاع عشاق الزمن الجميل.

إذا فما غني من الألفينات الكل يعرفها من أول جملة فهي It wasn't me للنجم الجامايكي تشاغي مشاركة ريك روك. نحكي على ريكاردو دي سانت بيان سور. الموسيقى اللي خرجت عام 2000 ضمن ألبوم هوت شوت، والغريب أنها ما كانتش مبرمجة باش تكون سينجول رسمي في البداية، أما من بعد انتشرت بقوة على الإذاعات والإنترنت، وقررت شركة الإنتاج إطلاقها رسميا لتتحول إلى ظاهرة عالمية وتتصدر الترتيب في عشرات البلدان. الغنية جاء في شكل حوار طريف، شابي تشكل صاحبه من بعد ما تم كشف خيانته، وفي كل مرة يلقى روحه محصور بالأدلة يجاوبه صاحبه بنفس العبارة الشهيرة It wasn't me، يعني مش أنا. الفكرة الكوميدية مع الإيقاع دانس خليت الغنية مختلفة على بقية الأغاني في الوقت ذاك. تشاغي المعروف بالميلانج بتاعه بين الغيغي والدانسول والبوب، القى في It wasn't me أكبر نجاح في مسيرته، خاصة مع الأداء المميز لريك روك في الكورس اللي بقى محفور في ذاكرة جيل كامل. وانا اقول لكم اسمعوا الموسيقى ذا ايه دايرهم بعد شوية، مش يكون شاكي هو ضيفنا في زوم في اي بي.

في المرتبة اللي من بعد إذا نحكيه على غني لغنبي اللي عملت ضجة في بداية الألفينات فلازم نقفوا عند إيتام أب للمغنية بلو كانتر للموسيقى اللي خرجت عام 2001 وكانت أول سينجول في مسيرتها ومن أول إصدار حققت نجاح كبير برشا ووصلت للمراتب الأولى في أمريكا وعدة بلدان وخلت اسم بلو كانتر يبرز بسرعة في عالم الأغنبية. فكرة الغنية مختلفة وجريئة بعد ما تكتشف البطلة خيانة حبيبها تقرر إنها تنتقم بطريقة ساخرة تستعمل بطاقته البنكية وتشري كل اللي تتمناه في مساج فيه برشا ثقة بالنفس وتوش هكا زادها متاع إيموغ أكثر منها دعوة للتصرف الحقيقي. هذا الأسلوب اللي عملته بلو كانترل خلى الغنية تولي من أكثر الأغاني تداولا في الوقت ذاك. صوت بلو كانترل القوي واللي قاع يجمع بين الأغنبي والسول أعطاه للغنية شخصية متميزة وترشحت بفضلها لعدة جوائز وبقات حتى لليوم من أبرز ليت متاع عام 2001.

في المرتبة الأخيرة بالنسبة لليوم نحكيه على غنية لخصت قوة المرأة والاستقلالية في بداية الألفينات، نحكيه على Independent Woman Part 1 الفرقة Destiny's Child، الفرقة اللي خرجت كما قلت واللي خلت العالم الكل يغني مع الموسيقى متاحة. الموسيقى ذي خرجت عام 2000 ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم Charlie's Angels، وسرعان ما تحولت إلى ظاهرة عالمية. الغنية تصدرت المرتبة الأولى في البيلبورد Hot 100 لمدة 11 أسبوع متتالية، وكانت من أكبر نجاحات في مسيرة الفرقة. Destiny's Child بقيادة بيونسي إلى جانب كيلي رولاند، ميشيل ويليامز قدموا في الغناء ميساج واضح تقول إنه المرأة قادرة إنها تعتمد على نفسها، تحقق أحلامها وتنجح بجهدها من غير ما تكون محتاجة لحتى الشخص باش يحدد قيمتها. اللقاء الإنرجيتيك والكلمات المليانة ثقة خلاو Independent Woman Part 1 تولي نشيد للاستقلالية وتبقى حتى لليوم من أشهر غني الغامبي والبوب في الألفينات.

0: توتكم ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان فام عسلامة. شركة نقل تونس تعلن عن أحدث 4 خطوط نشاطية جديدة بهدف تيسير التنقل إلى الشواطئ وتحسين خدمات النقل خلال الموسم الصيفي. وبينت الشركة في بلاغ لها اليوم أن استغلال هذه الخطوط سينطلق بداية من يوم غدا الأحد 12 من جويلية على أن تؤمن رحلتها أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال برمجة سفرة صباحية في اتجاه الشواطئ على الساعة 8 صباحا وسفرة مسائية للعودة على الساعة 5 مساء. رئيس المبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة سمير طرابلسي يؤكد على هامش المؤتمر السنوي الخامس للمبادرة المنعقدة اليوم بالحمامات، يؤكد أهمية إدراج الحوكمة والاستدامة في استراتيجيات العمل وطرق التسيير والتصرف للمؤسسات باعتبارها أصبحت لغة الاقتصاد العالمي الجديد. وضح طرابلسي في تصريح لديوان فم أن الحوكمة والاستدامة أصبحت من أبرز المفاهيم التي تواجه الاقتصاد العالمي ولم تعد مجرد خيار بل تحولت إلى معايير أساسية تعتمدها المؤسسات وشركات والدول لتعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. وشدد المصدر ذاته على أهمية حسن تصرف المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة للمؤسسات ضمن مقاربة شاملة بما يعزز قدرتها التنافسية. العائدات السياحية التراكمية لتونس بلغت نحو 3352 مليون دينار في السداس الأول من السنة الحالية، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ووفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد شهدت العائدات السياحية نموا بمقدار 141 مليون دينار مقارنة بنهاية جوان من سنة 25 و2000، والتي بلغت فيها العائدات 3211 مليون دينار. قطر والأردن تؤكدان اليوم ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام.نت. إلى اللقاء.

0: وبونسوار، مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا، وأنا نقول لكم إن الموزيكا مازالت ديجا متواصلة معكم حتى للعشرة كما قلت لكم تو سويت. إلو رونديفو متاعنا يكون ديراكتومون مع زون في آي بي.
1: زون في آي بي
0: اليوم نحكيو على فنان جامايكي أمريكي جمع بين الريغي بين البوب والدانسول، خلى الغني توصل للعالم الكل. نحكيو على تشاجي. تشاجي واسمه الحقيقي أورفيل ريشارد بيرل، اللي تولد في كينغستون في جامايكا عام 68. كي كان صغير هاجر مع عائلته للولايات المتحدة وتحديدا نيويورك، وين اكتشف الباسيون بتاعه بالموزيكا وبدأ يطور موهبته في الغناء. قبل الشهرة خدم تشاجي في الجيش الأمريكي وكان يغني في نفس الوقت ويحاول يلقى طريقه في عالم الموسيقى. وفي بداية التسعينات بدأ يفرض في اسمه في عالم الدانسول والغاجي، وكان أول نجاحاته مع أغاني كيما أو كارولينا عام 1993 اللي حققت انتشار كبير وعرفت الجمهور العالمي على صوته وأسلوبه. النجاح الأكبر جاء في أواخر التسعينات وبداية الألفينات، خاصة مع ألبوم هوت شوت اللي خرج عام 2000 واللي يعتبر من أهم ألبومات مسيرته. الألبوم هذا اللي خرج منه برشا أغاني عالمية كيما It Wasn't Me مع ريك روك اللي سمعناها قبيلة، نحكيو على أنجيل مع ريفون الغناء الرومانتيك اللي جمعت بين الغيغي والبوب وحققت نجاح عالمي، وكيف كيف Love Me Love Me مع جانيت جاكسون. ستيل متاع شاجي كان مميز برشا، صوت مزيان برشا، طريقة متاع أداء فيها روح متاع إيموريست، ميلانج ذكي بين الإيقاعات الجامايكية والموسيقى التجارية العالمية، وهذا اللي خلاه محبوب في كل القارات. بعد النجاح الكبير متاع هوت شوت واصل شاجي إصدار ألبومات ناجحة وتعاون مع نجوم كبار كيما فاز بعدة جوائز منهم الجرامي أوردز الأفضل ألبوم غيغي. في حياته الفنية تشاجي معروف أيضا بأعماله الإنسانية، خاصة دعمه للأطفال في جامايكا ومشاريع خيرية مرتبطة بالتعليم والصحة.
1: زون VIP.

Llevo el cable

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Foodcom. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: أستاذ الاقتصاد معز السوسي يشير إلى أن سنة 2025 سجلت نقاط إيجابية تعكس تحسنا في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، حيث حققت نسبة النمو الاقتصادي ارتفاعا لتصل إلى 2.5% مقارنة ب 1.6% سنة 2024. وعلى مستوى التحكم في الأسعار شهدت نسبة التضخم تراجعا ليبلغ معدلها السنوي 5.3% مقارنة ب 7% في العام السابق. ولفت الخبير إلى حدث بارز تمثل في هبوط التضخم في شهر ديسمبر 2025 إلى ما دون 5%، وذلك للمرة الأولى منذ قرابة 10 سنوات. كما سجلت المالية العمومية تراجعا في عجز الميزانية ليتراجع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في حدود 6.3% سنة 2024 توازيا مع انخفاض نسبة الدين العمومي إلى 82.1%، وهو ما يفسره السوسي خلال حضوره في برنامج هنا تونس بتوجه الدولة نحو تسديد الديون القائمة بنسق أعلى من الاقتراض الجديد.
1: تقرير 2025 البنك المركزي يقر بكونه الاقتصاد التونسي سجل تحسن نسبي خاصة على المستوى الاقتصادي والمالي والنقد، لكنها ما كانتش سنة اقلاء اقتصاد. طبعا هذا حسب ورد في التقرير، تراجع التضخم جدا، دونك لهنا فما مؤشر في سنة 25 نجم نقوله كونه التضخم تراجع. طبعا هذا مش معناها ان الاسعار تخفضت، كذلك العجز المالي وتحسن نسبة النمو ولكن 5% لسنة 25 مقابل 1.6% لسنة 2024، لكن الاستثمار ضعيف. وأهم شيء ركز عليه البنك المركزي كونه التمويل البنكي معناها شيء أكثر إلى تمويل الميزانية وعلي تمويل الدولة، مع ما خليش حيز كافي باش يمول التمويل الخاص.
0: المرصد التونسي للمياه يسجل 423 تبليغا في مجال خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر جوان المنقضي، وذلك تزامنا مع انطلاق فصل الصيف. وبين المرصد استنادا إلى التبليغات الواردة عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه تم رصد 374 حالة انقطاع واضطراب غير معلن في توزيع مياه الشرب بمختلف ولايات الجمهورية، وهي الجزء الأكبر من إجمالي الإشعارات المسجلة خلال الشهر بحسب المصدر نفسه. وتصدرت ولاية سوسة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا بالتبليغات ب 43 تبليغا، تلتها ولاية جندوبة ب 42، ثم بنعروس ب 38 تبليغا. في أخبار العالم، شبكة سي إن إن تنقل عن مصدر مطلع اليوم أن سلطنة عمان عدت مقترحا لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين. وأضافت الشبكة أنه بموجب الاتفاقية التي لم توقع بصيغتها النهائية بعد، فسيبقى كلا الممرين مفتوحين، وسيسمح للممر الجنوبي الذي يمر عبر المياه الإقليمية العمانية بحرية الملاحة كما كانت قبل الحرب. النائب الديمقراطي الأمريكي البارز روخانا يقول إنه احتجز برفقة أمريكيين آخرين على يد مستوطنين إسرائيليين مسلحين أثناء زيارات للضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن جيش الاحتلال كان متواطئا في الحادثة. وأضاف أنه عند وصول عناصر جيش الاحتلال إلى الموقع انحازوا إلى المستوطنين وتم إبقاؤهم رهن الاحتجاز. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني خيرو، وأخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني، إلى اللقاء.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. إدارة الترجي الرياضي التونسي تتفق بصفة رسمية مع الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري على تمام صفقة اللاعب الدولي والمدافع رايد الشيخاوي. منتظر الشيخاوي يكون 3 سنوات على ذمة الترجي. الشيخاوي كان تعاقد مع الاتحاد المونستيري في صيف 2024 قادما من أمل حمام سوسة بقيمة 50,000 دينار. مهاجم الاتحاد المونستيري إبراهيم السويسي يقترب من انتقال نادي مسيمر القطري، عقد مدة 5 سنوات مع الفريق.

قطر ناشط في الدرجة الثانية وقيمة العرض 150 ألف دولار. رياض مقداد يقود الهيئة التسييرية الجديدة للنادي البنزرتي، ومحمد عزيز سيكون الأقرب لتدريب الفريق دونك بعد مغادرة سمير يعقوب رئيس النادي البنزرتي. منتظر غدوة الهيئة التسييرية تاخذ موافقة من عند والي بنزرت حتى تتمكن من مباشرة مهامها. الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي ببنقردان أعلنت اليوم السبت استقالتها من تسيير شؤون الفريق بعد الاجتماع التشاوري مع عدد من الجماهير ومختلف مكونات النادي. الاستقالة هذه تجي بسبب استحالة العمل في ظروف مالية صعبة وخانقة يمر بها الفريق وغياب الموارد المالية. هيثم حسن لاعب المنتخب المصري من أصول مصرية وتونسية وعنده حتى ناسيوناليتي الفرنسية، أكد اليوم في تصريح منذ قليل لإم بي سي مصر دونك أنه اختار المنتخب الفرعنة وهذا شرف ليه. يقول كنت نجم نكون موجود مع المنتخب الوطني التونسي ولكن والدي مصري يحب كرة القدم يعشق مصر. قال زادة أنه ظروف خلته يختار المنتخب المصري ويخليه هو خياره الأول، خاصة أنه متعلق بمصر وشعبية المنتخب المصري في إفريقيا، يقولوا أفضل منتخب إفريقي. ويقول كذلك أنه المنتخب المصري يعني شوية متاع القلب متاعه خليه يختار المنتخب المصري، وخاصة أنه والده مصري. نذكر أنه والدته تونسية كذلك عنده الأصول الفرنسية ومولود في فرنسا لكنه اختار يمثل المنتخب المصري. إلى كأس العالم، زوز مباريات الليلة ودور الربع النهائي لكأس العالم. الليلة نتعرفوا على طرفي النصف النهائي الثاني، لأنه النصف النهائي الأول تعرفنا ليه باش يكون بين منتخبي فرنسا وإسبانيا. مباراة أولى تتلعب حاليا، نلعبوا حاليا في 6 دقائق لعب و20 ثانية، 0-0 بين المنتخبين الإنجليزي ومنتخب النرويج، والربع النهائي الأخير باش يكون بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا الليلة انطلاقا من الساعتين متاع الصباح. فلاسبارو فيتا مسبور، باقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام.net.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة 11 ديوان فام عسلمة. تونس تشارك في أشغال المنتدى الإقليمي للاستثمار في الصحة في موريتانيا 2026 الذي تحتضنه العاصمة نواكشوط من 13 وحتى 14 من جوليا الحالي بهدف تحفيز الاستثمار الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة الدوائية ودعم السيادة الصحية في إفريقيا وفضاء منظمة التعاون الإسلامي وفق ما ورد في بيانات للشريك الإعلامي للمنتدى. وستتيح الفرصة لتونس لإبراز ما تسخر به من مهارات ومعارف وقدرات

قد بلغت قيمة هذا المشروع قرابة 1.5 مليون دينار. حملة رقابية مشتركة شملت شواطئ كبسيرات وسيدي غريب وسيدي مشرق بمعتم ديت سجنان من ولاية بنزرت أسفرت عن تحرير 13 محضرا عدليا ضد عدد من المنتصبين مؤقتا بالشواطئ وحجز وإزالة 14 وحدة من المساقف والأكواخ الصيفية الخشبية وتحرير 5 محاضر اقتصادية من أجل عدم إشهار الأسعار وعدم مسك فواتير الشراء وفق ما أكده معتمد سجنان زين العابدين ذواتي. وشارك في هذا العمل الرقابي كل من مصالح الولاية والمعتمدية وبلديتي سجنان والحششنة والفرق الرقابية للحرس البحري وفرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت والمكتب الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فضلا عن الهيئة الجهوية لسلامة صحية للمنتجات الغذائية. فرنسا تعلن حالة تأهب قصوى في ثلث أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق فيما قرر عدد من المعالم السياحية على غرار برج إيفل الأغلاق باكرا. وتخضع منطقة باريس وقسم كبير من غرب البلاد لأقصى درجات التأهب وهي المستوى الأحمر التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية موصية باليقظة التامة. ويقيم في المناطق المعنية بحالة تأهب القصوى 26 مليون نسمة وفق حسابات أجرتها وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات سنوية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ودراسات الاقتصادية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: الميلاد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: وجزء منتصف الليل، ديوان فام عسلمة. جيش وطيران يتدخل يخمد الحريق الذي اندلع بجبل الشحمة بمنطقة بير حليمة من ولاية زغوان، وذلك باستعمال المروحية العسكرية في 7 مناسبات وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطنية. وقد تمكن جيش الطيران من السيطرة على نيران التي اندلعت بقمة الجبل المذكور، فيما تتواصل جهود مختلف الأطراف لإخماد الحريق أسفل الجبل. عملية توزيع مياه الشرب بكل من مدينة قربة وتزركة والصمعة من ولاية نابل تشهد اضطرابا وانقطاعا مساء السبت وفق ما أكدته الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. وفادت الشركة بأن الاضطراب في هذه المناطق يأتي بسبب العطب الفجئي الذي جد مساء أمس على القناة الرئيسية لتوزيع المزودة لمدينة قربة، ومن المنتظر أن يتم استئناف وتوزيع تدريجيا بداية من الساعة 7 من صباح الأحد بعد الانتهاء من إصلاح العطب. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري تتسلم

0: والتفقير والتهميش، كما ورث ديونا ثقيلة متراكمة لسنوات والتي يقتضي الواجب تسديدها في مواعيدها، بالرغم من أن الشعب لم يستفد منها على الوجه المطلوب وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. التلفزيون الإيراني ينقل عن بحرية الحرس الثوري نماذج هرمز سيغلق حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، ولن يسمح بمرور أي سفن. وقالت بحرية الحرس الثوري إنها أوضحت أن التدخل الأجنبي وتحديد مسار السفن في مضيق هرمز بشكل غير قانوني سيؤدي إلى اتخاذها إجراء حاسما وسيعرقل زيادة حركة الملاحة في المضيق، مضيفة أنه تم تجاهل التحذيرات قبل ساعات قليلة بتحذير من جهة أجنبية. وكالة فارس الإيرانية تفيد بأن بحرية الحرس الثوري استهدفت سفينة مخالفة تجاهلت التحذيرات الإيرانية بصاروخ كروز بحري. من جهتها أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخا على سفينة شحن تجارية حاولت العبور عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى إصابة السفينة وإلحاق أضرار بها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
1: تسمع ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

على ديون اف ام تفرشك مع الموسيقى. ديوان اف ام